0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السهرة العربية.

ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.

0: four decades on the global stage.
1: Hello, Morocco. This is Bryan Adams right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
0: With Bryan Adams, Morocco. Welcome to the Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Bryan Adams.
3: Cet été, retrouvez The Bryan Adams Radio Show du lundi au vendredi à partir de 15h30 sur Medi 1.
4: السماع الصوفي أحمد الخليع.
5: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد الرسول الأكرم سيد ولد آدم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان مولده إيذانا بظهور الحق وإزهاق الباطل، وإيذانا بعموم الرحمة الإلهية التي يجسدها سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو الرحمة المهداة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سرت بشائر بالهادي ومولده في الشرق والغرب مسر النور بالظلم، أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي. لما خطرت بهم لفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. نهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله.

لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في أن الله تعالى أرسل سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجن والإنس والعرب والعجم. فإن قلت في بعثة سليمان عليه السلام مشاركة له صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أيضا كان مبعوثا إلى الإنس والجن وحاكما عليهما بل على جميع الحيوانات، قلت إن سليمان لم يبعث إلى الجن بالرسالة بل بالملك والضبط والسيادة والسلطنة، لأنه عليه السلام استخدمهم وقضى بينهم بالحق وما دعاهم إلى دينه، لأن الشياطين والعفاريت كانوا يقومون في خدمته وينقادون له مع أنهم على كفرهم وطغيانهم.

حظيت بك الأكوان يا خير الورى، وكذا الفروع بأصلهن تطيب. أنت الحبيب وكلها لك نسخة، وجميع ما هو للحبيب حبيب. قال الشيخ مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه في الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية: اعلم أن الرحمة رحمتان، رحمة عامة ورحمة خاصة. والرحمة الخاصة هي التي يدرك الله بها عباده في أوقات مخصوصة، والرحمة العامة هي حقيقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبها رحم الله حقائق الأشياء كلها، فظهر كل شيء في مرتبته من الوجود، وبها استعدت قوابل الموجودات لقوابل الفيض. فلذلك أول ما خلق الله هو روح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو نور الخلقة، كان عليه الصلاة والسلام يظهر بين عينيه النور الذي لا يخفى على أحد، حتى إن من العرب من كان يغنيه في إيمانه عن طلب المعجزة والآية منه. ومع ذلك أيضا هناك النور في تبسمه وفي جبينه، كما حدثت عائشة رضي الله عنها، وفي موضوعه كله. ولما كان كلامه وأفعاله وحركاته وكل أكوانه وما ظهر من خلقه وما بطن من مجموعة أنوار، كل هذا في أصل وضعه، كيف وهو أيضا قد قال اللهم اجعلني نورا، بعدما عدد أجزاء بدنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كشف له أنه النور، بل نور النور الروحاني والجسماني، أنوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القطب مولانا عبد الحق بن سبعين رضي الله عنه. كل المحاسن قد حاز المصطفى شرفا، والله قد خصه بالمنصب العالي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على شفيع الورى والصحب والآل والتابعين وأتباع لهم أبدا من أولياء وأقطاب وأبدال. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد أينما كنتم مستمعين، أهلا بكم برفقتنا إلى هذه الفترة الإخبارية التي نستعرض فيها كالعادة وعلى امتداد ساعة ونصف أبرز الأحداث التي جدت في المنطقة المغربية والعالمية. نوافيكم أيضا في هذه الحصة بمواعيد ومواد إخبارية متنوعة. في أبرز عناوين هذا الصباح، إلى مدينة بوسطن الأمريكية تتجه الأنظار مساء اليوم، أسود الأطلس في نزال كروي قوي أمام الديك الفرنسية لانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لكأس العالم. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران استهدفت 90 موقعاً، وترامب يحذر من عواقب أسوأ بكثير. الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ويهدد بدوره بتوسيع نطاق الضربات. هذه العناوين وأخرى نتابعها بالتفصيل في نشراتنا وموادنا الإخبارية، واللحظة إلى طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يولي صافي ومشمش جل النواحي في الحياة ديالنا، ما عدا في السواحل ما بين أصيلة والقنيطرة فاش غادي يكون مغيم شوية مضلع مضلع. الريح غادي يصوت غربي.

0: أهمت المناطق ما عدا في السواحل الصحراوية فاش غادي يصول الشرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في عبدة سوس وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة ما بين 10-40% في عامة النواحي، ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي توصل لما بين 50-70%. الحرارة وسط النهار غادي تنقص بشي درجات قلال على ديال هاد الأيام القليلة الفايتة، ما بين 27-35 درجة في اللوكوس، ما بين 27-36 درجة في دكالة، ما بين 27-37 درجة ناحية سوس، ما بين 27-47 درجة في واد الذهب، ما بين 29-38 درجة ناحية عبدة، ما بين 32-36 درجة ناحية تذيف، ما بين 33-39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33-42 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 35-38 درجة ناحية الغرب، ما بين 36-38 درجة في الشاوية والمنطقة الشرقية، 37-38 درجة في ناحية سيس، ما بين 37-41 درجة في الحوز وناحية تافيلات، 41-42 درجة في ناحية تادلة، وما بين 41-44 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس ما خصناش نغفلو على حشرات السوسة ديال زراعة الضرة اللي هاد الجو مساعدها بزاف تكاثر وتهلكها وتخسر الكبال والحب اللي ساير تكون فيه. وهذا علاش لازم من مراقبة القصب ديال الضرة، ولا بداو يبانو فيه شي تقابي ولا نجارة خارجة منهم نحاربو ضدهم بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا على ميديا موعد موجز الأخبار. نبدأ هذا الموجز بمونديال أمريكا، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب في بوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة مساء اليوم أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي مونديال 2026. وتتجه أنظار الجماهير المغربية والعالمية اليوم إلى بوسطن الأمريكية، حيث يخوض أسود الأطلس نزالا كرويا من العيار الثقيل أمام المنتخب الفرنسي، ويسعى الأسود إلى مواصلة تألقهم اللافت في هذا المونديال وتجاوز عقبة فرنسا. وفي هذا السياق أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب المغربي، مؤكدا أن تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. وأوضح ديشان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة الحاسمة، أوضح أن الأداء الذي قدمه المغرب أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. وفي سياق آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن، أكد أن 6,500,000 مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. في باقي أبرز الأنباء، أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران استهدفت 90 موقعا. قبل ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية وجهت ليلة الأربعاء الخميس ضربات جوية لأهداف محددة داخل التراب الإيراني، مؤكدة أن هذه الضربات ضد إيران تهدف إلى تقويض قدرتها على تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز. من الجانب الإيراني، أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بنية تحتية ومنشأة حيوية لقواعد عسكرية أمريكية في قاعدتي عرفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة، وحذر من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى عقود في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. كشف مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن يونيو 2026 كان أكثر حراً على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية في وقت تجتاح فيه القارة موجة حر جديدة. وأوضح المصدر في تقريره الشهري أن متوسط درجة الحرارة في أوروبا الغربية بلغ أزيد من 20

0: درجة مئوية، أي على الأعلى بأكثر من 3 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي للفترة نفسها بين عامي 91 و2020، ليتجاوز بذلك للرقم القياسي السابق للمنطقة والمسجل في يونيو 2025. ختم هذا الموجز، فاصل ونعود.
1: صباح الأخبار.
2: ماتان فو.
1: المنتصف.
2: لو غران جورنال.
1: والحصاد.
3: شريط الحدود.
4: تصاعد شرق الأضواح.
1: فتراتنا الإخبارية، جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار. أسماء بشري.
0: صباح الخير لكل من التحق بنا في صباح الأخبار. وتتجه طبعا الأنظار اليوم إلى مواجهة أسود الأطلس للدياكة الفرنسية، وأبطال الأسود أبطال المنتخب المغربي لا يزالون يوقعون نجاحاتهم وإنجازاتهم. نخصص هذه الفقرة لسفيان رحيمي. سفيان رحيمي الذي لم يولد نجما لكنه صنع اسمه خطوة بعد أخرى، كان من الفئات السنية للرجاء الرياضي إلى التتويج بالألقاب في المغرب وفي الإمارات، وصولا إلى التألق بقميص المنتخب المغربي. وهذه قصة هذا اللاعب الذي أثبت أن العمل والإصرار قد يصنعان بطلا لا يتوقف عن كتابة التاريخ. قصته يوقعها سفيان ومنحود.
5: في كرة القدم هناك من تفتح له الأبواب مبكرا، وهناك من يظل يطرقها سنوات طويلة حتى يفرض اسمه بنفسه. من بين هؤلاء سفيان رحيمي. في أحياء الدار البيضاء بدأت الحكاية. طفل يكبر في بيت يعرف كرة القدم جيدا. والده كان لاعبا سابقا، لكن حمل اسم الأب لم يكن كافيا ليصنع المستقبل. كان عليه أن يكتب قصته بنفسه. من ملاعب الأحياء إلى الفئات السنية لنادي الرجاء الرياضي بدأت رحلة طويلة عنوانها الصبر والاجتهاد. لم يكن الطريق مفروشاً بالورود، ولم يكن سفيان ذلك اللاعب الذي تتحدث عنه الصحف كل يوم. كان يكتفي بشيء واحد، العمل. سنوات من الاجتهاد قبل أن يفتح له الفريق الأول أبوابه، وهناك تغير كل شيء. بقميص الرجاء الرياضي لم يحتاج إلى وقت طويل ليؤكد أنه لاعب من طراز مختلف. مراوغات سريعة، تحركات ذكية، وحاسة تهديفية جعلته أحد أبرز نجوم الفريق. لم يكن يسجل فقط، بل كان يظهر في اللحظات التي تحتاج إلى لاعب يحسم المباريات. ساهم في قيادة الرجاء إلى التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية ثم البطولة العربية، وتحول إلى أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في الكرة المغربية. وبينما كان كثيرون ينتظرون انتقاله إلى أوروبا، اختار سفيان وجهة مختلفة، نادي العين الإماراتي. قرار أثار كثيراً من التساؤلات، هل سيختفي بعيداً عن الأضواء؟ لكن رحيمي كان يملك إجابة واحدة، الملعب.
6: لم يكن لي نصيب من اسمه، سفيان رحيمي حط هدف عالمي.
5: في نادي العين الإماراتي لم يكتفي بالتألق، إنما دخل مرحلة جديدة من مسيرته. أهداف وتمريرات حاسمة وأداء ثابت جعله نجم الفريق الأول. ثم جاءت اللحظة التي غيرت كل شيء، دوري أبطال آسيا. هناك لم يكن سفيان مجرد لاعب يشارك في البطولة، إنما كان بطلها الأول. هدف بعد آخر وتألق بعد آخر، حتى أنهى المسابقة هدافاً وقاد العين إلى التتويج بالدوري القاري، ليصبح اسمه حديث القارة الأسيوية بأكملها. ذلك الإنجاز لم يمنحه لقباً فقط، بل منحه مكانة جديدة في كرة القدم المغربية، ومع المنتخب الوطني حمل رحيم الشخصية نفسها. لاعب لا يبحث عن الأضواء ولا يصنع الضجيج خارج الملعب، لكنه يعرف كيف يجعل الجماهير تتحدث عنه بعد صافرة النهاية. في كل مرة يحتاجه المنتخب يكون حاضراً، وفي كل مرة يشكك البعض في قدراته يرد بالطريقة التي يجيدها أكثر من غيرها، يرد بالأهداف.
3: الحمد لله، أبغى أشكر الزملاء ديالي على هذه المقابلة الكبيرة. صراحة الرجال كتعرف مقابلات كبار، الحمد لله كنزيدوا تلقى بلغاب على الخزينة.
5: لهذا لم يصبح سفيان رحيمي نجما بين ليلة وضحاها، بل وصل بعد سنوات من الصبر والعمل والإيمان بأن النجاح لا يقاس بسرعة الوصول بل بالقدرة على الاستمرار. من ملاعب الدار البيضاء إلى منصات التتويج في إفريقيا وآسيا، ثم إلى أكبر المحافل الدولية مع المنتخب المغربي، كتب سفيان رحيمي قصة لاعب لم ينتظر الفرصة، إنما صنعها بنفسه.
0: ومن الرياضة إلى الموسم الثقافي السنوي في مدينة أصيلة، الذي يواصل تقديم جديده في المعارض الجماعية للفن التشكيلي في الإبهار وبالجداريات. بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية في أصيلة تتواصل يوميات معرض تشكيلي جماعي تحت عنوان أصيلة في ظل ألوانها. التفاصيل في ميديا روبورتاج، ويوقع من الرباط عادل زبيري.
4: يقود التشكيلي المغربي عبد القادر المليحي ميديان في جولة بين عشرات اللوحات الفنية لمبدعين مغاربة من سبعينيات القرن العشرين ولفنانين آخرين معاصرين. كل اللوحات ستتواجد في معرض جماعي ضمن فعاليات الموسم الثقافي الصيفي لمدينة أصيلة.
7: في هذه الدورة 47 فكرنا نستدعو الفنانين اللي هما خصوصا شاركوا في المواسم الأولى، ومن بينهم خصوصا سعد الرحمن رحول، عبد الله الحريري. بغينا نعملوا واحد سكريم أو أوماج للفنانين الزيلاشيين.
4: في ورشة تعرض لوحات يشتغل التشكيلي والخطاط عبد الرحيم حيزون على تقاسم إبداعاته مع الزوار من المغاربة ومن السياح الأجانب. تحول عبد الرحيم من سائح إلى مبدع مقيم بصفة دائمة في أصيلة.
8: عرفت بأنه ركينا هنا واحد المحطة علاجية اللي كنت كنبحث عليها في العمر ديالي حتى وصلت للخمسين عام، من الخمسينات الفوق كان عندينا، وسميتها محطة الشفاء الفني. المرسم ديالي انه فاش كيدخل كيلقى الالوان الباهجه، الالوان المتغيره كتفتح ليه الشهيه، وبعض الاحيان كيتعامل معايا كشخص، انا كشخص اللي هو مرحب به.
4: في أصيلة جداريات جديدة وكبيرة الحجم وزاهية الألوان، أكمل فنانون مغارب وأجانب رسمها لتتحول إلى مزار أمام الجمهور على امتداد عام كامل. عادل الزبيري من أصيلة لإذاعة ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
0: 5:13 على ميديا، موعد عناوين الأخبار. إلى مدينة بوسطن الأمريكية تتجه الأنظار مساء اليوم، أسود الأطلس في نزال كروي قوي أمام الديك الفرنسية لانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لكأس العالم. المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 يؤكد أن أزيد من 6,500,000 مشجع حضروا مباريات المونديال منذ انطلاق البطولة، مسجلين رقما قياسيا جديدا. الجيش الأمريكي يعلن قبل قليل تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران استهدفت 90 موقعاً، وترامب يحذر من عواقب أسوأ بكثير. الحرس الثوري الإيراني بدوره يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ويهدد بتوسيع نطاق الضربات. مراسم دفن جثمان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي تجرى اليوم في مدينة مشهد في ختام مراسم استمرت 6 أيام وشهدت مواكب جنائزية غاب عنها حتى الآن نجله وخليفته. في غزة مقتل 9 أشخاص بنيران إسرائيلية في القطاع، ومجلس السلام يخطط لإقامة منطقة إنسانية تجريبية جنوب القطاع. كانت هذه أبرز عناوين هذا الصباح، ونواصل اللحظة بنقاش الحصاد، وفيه يتناول توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة قوية، معتبرا أن وقف إطلاق النار مع طهران انتهى عقب تبادل عنيف للضربات، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يريد مواجهة طويلة الأمد. تصريحات ترامب كان لها وقع سريع على أسعار النفط العالمية، وفيه تتالت الدعوات الدولية إلى التهدئة وتجنب تجدد الحرب في الشرق الأوسط. التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية لهذا التصعيد كانت محور نقاش الحصاد.
9: لمناقشة الموضوع يسعدني أن أستضيف من الرياض الدكتور عشق بن محمد بن سعيدان المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور عشق.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعيكم الكرام.
9: يسعدني أيضا أن أستضيف من عمان الدكتور إبراهيم بدران المحلل الاقتصادي. دكتور بدران أهلا ومرحبا بك.
11: أهلا وسهلا يا مرحبا بك.
9: بارك الله فيك. البداية ستكون معك أستاذ بن سعيدان، هل يمكننا اليوم الحديث عن انهيار مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة؟
10: نعم، هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم هي ما لا تسمى اتفاقية بمعنى اتفاقية، هي قد ولدت ميتة منذ البداية، لأن نقاط الالتقاء بين الطرفين تكاد أن تكون صعبة للغاية أو مستحيلة، لأن اللاءات الثلاثة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الإيراني لا يبدو أن هناك أي التقاء بين الطرفين فيها، ولا البرنامج النووي الذي يتهرب النظام الإيراني من يعني الإيفاء بالتزاماته تجاه هذا الخصوص وخصوص المفتشين الدوليين، وأيضا البرنامج البالستي التي لم يأتي أحد بذكره، وهناك أيضا دعم الميليشيات والأذرع وهي اللاء الثالثة، الميليشيات والأذرع التي زرعت خارج الحدود الإيرانية في الأوطان العربية والتي مزقت جيوش الأوطان العربية وهزت أمنها واستقرارها، فيما رأينا حتى آخر لحظة ما زال النظام الإيراني يعني يتدخل بالشؤون اللبنانية، وأيضا هناك طائرة إيرانية كسرت الحصار وانتهكت سيادة الأجواء اليمنية وحطت في صنعاء دعما للميليشيات المسيطرة على العاصمة التاريخية صنعاء. إذن هذا الاتفاق هو ميت قبل أن يولد.
9: نعم.
10: وهناك بنود في هذا الاتفاق يعني تكاد أن تكون صعبة للغاية، والبند 6 و7 المتنافي مع الأنظمة والقوانين الدولية. نعم.
9: إذن أستاذ بن سعيدان، هي اتفاقية كما قلت ولدت ميتة في وقت كانت فيه ربما ضغوطات على الجانبين للتوقيع فقط من أجل التوقيع. الأكيد أن هذا الوضع ستكون له تداعيات جيوسياسية واقتصادية كذلك. دكتور بدران، بعد تصريحات دونالد ترامب قفزت أسعار النفط العالمية لأكثر من 5 أو أكثر من 7%، فهناك أيضا مخاوف كبيرة خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة العالمية وتدهور الأوضاع بمضيق هرمز الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي الذي تضرر كثيرا من هذه الحرب. دكتور بدران،
11: بالتأكيد أن عودة الحرب ستعيد الموضوع الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل توقيع مذكرة التفاهم، بمعنى كان وصل النفط برنت إلى $105، وحينما تم الإعلان عن أو توقيع مذكرة التفاهم تراجعت الأسعار وانخفض حتى وصل إلى $70. الآن فبدأ الاقتصاد العالمي يتنفس صعباء، بدأت الدول تحاول استعادة ما لدى مخزوناتها من النفط ومشتقاته، ولكن حينما يهدد ترامب أو تبدأ حقيقة أن المسألة تعدت التهديد. الجانب الأمريكي ضرب الجانب

0: الإيراني، والجانب الإيراني ضرب الدول الخليج العربي وتحت حجة أنها قواعد أمريكية، وبالتالي أصبح المرور بمضيق هرمز يعني يكاد يكون غير ممكن في ظل هذه الظروف. وإذا ما وجهت أمريكا ضربة قوية إلى إيران كما هدد الرئيس ترامب في مؤتمر الناتو، ودخلت إسرائيل في الموضوع، فإن الحرب تكون قد عادت إلى ما كانت عليه، وبدأ العالم من الصفر، وهذا سيؤدي إلى ارتفاعات هائلة في أسعار المشتقات، في أسعار النفط، سيؤدي إلى إشكاليات في أسعار الغذاء بسبب موضوع الأسمدة وموضوع الشحن البحري والتأمين، وكل الأوضاع المتوترة التي كانت قبل وقف الحرب سترجع كما كانت، ولكن بشدة أكثر، لأن العالم ليس لديه الاحتياطيات من المواد الغذائية، من الأسمدة، من المواد النفطية كما كان عند بداية الحرب قبل 60 أو 70 يوما. وبالتالي الوضع من الجانب الاقتصادي في غاية الخطورة، وسيؤثر تأثيرا كبيرا على أسعار معظم المواد، وستتأثر دول المنطقة تأثرا كبيرا بعودة الحرب كما كانت.
1: أكيد أستاذ بدران، وهناك ردود فعل دولية تطالب بالتهدئة. أستاذ محمد عشق بن سعيدان، هل يمكن اليوم للوسطاء أن ينجحوا في إعادة تهدئة الأوضاع، أم هي فقط حلول تهدئة ترقيعية منذ البداية في ظل تشبث كل طرف، يعني الطرف الإيراني والطرف الأمريكي بمواقفهما، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز وكذلك بالملف النووي؟
2: نعم، حاولت دول الجوار الوقوف للحيلولة دون وقوع هذه الحرب منذ اللحظة الأولى، وتقوم بالوسطات حتى هذه اللحظة، ولكن جهود الوسطاء هي على قدم وساق، ولكن نقاط الالتقاء تكاد أن تكون صعبة في ظل يعني إصرار الولايات المتحدة الأمريكية وأغلب دول العالم على أن لا يكون هناك امتلاك سلاح نووي للنظام الإيراني، وأيضا في ظل تلاعب النظام الإيراني ومحاولة يعني جعل هذه المفاوضات كماراثون ومستنقع تقع فيه الإدارة الأمريكية كما وقعت الإدارات السابقة. الآن هناك أمر يعني خرج على الخط، وهو مضيق هرمز الذي وضعه النظام الإيراني كورقة ابتزاز للعالم، ومحاولة أن يفرض واقعا جديدا على هذا المضيق الذي هو ملك يعني ملك للعالم بأسره، وليس ملك للنظام الإيراني على حسب يعني قوانين المضائق والبحار التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة. ولا يمكن لأحد أن يسيطر على مضيق مائي طبيعي، المضايق الطبيعية لها أنظمة مختلفة. الذي يحصل الآن أن النظام الإيراني يتعنت تعنة كبير، ويحاول أن يتهرب من الالتزامات، سواء التزاماته باتجاه ما قد أقره في الاتفاق النووي أو دخول المفتشين الدوليين. ورأينا كيف أن يعني أن اليورانيوم عالي التخصيب وصل إلى 60%، أي أنه قاب قوسين أو أدنى في إنتاج أكثر من 10 قنابل نووية. هذا ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم المجتمع الدولي يرون هذا الأمر. اليوم الرئيس ترامب يعني أعتقد أنه نجح جزئيا في تحشيد العالم يعني في الوقوف ضد النظام الإيراني، وكأن الرئيس ترامب أخر الضربة على النظام الإيراني أو على مقدرات الشعب الذي يتوعد بها، لكي يثبت للعالم بأن النظام الإيراني وما يمتلكه بأنه خطر دائما على المجتمع الدولي. وهذا ما حدث اليوم، النظام الإيراني هو يهدد الاقتصاد العالمي من خلال هذا المضيق، إذن هو يبتز العالم من خلال هذا المضيق، ويرسل الصواريخ والمسيرات إلى دول الجوار بحجج واهية وحجج كاذبة، سواء دول الخليج العربي أو حتى الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية. لم تسلم هذه الدول من هذه المسيرات والصواريخ التي سقطت على أماكن مدنية، كمطار الكويت وميناء الدقم التجاري.

0: إذن
1: نعم، وكانت
0: نقاط
1: هناك وفيات
0: الارتفاع
1: في
0: ستكاد أن
1: أوقات
0: تكون
1: سابقة.
0: صعبة.
1: إذن كما قلت أستاذ بن سعدان، دول المنطقة هي من أبرز الخاسرين من هذه الحرب، وهي لا يد لها في هذه الحرب أساسا، وهي مهددة بالضربات الإيرانية في أي لحظة. فإلى جانب تضرر هذه البلدان وتضرر قطاع الطاقة العالمي، فهذه الضربات الإيرانية ولو حتى كانت على القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، فهي تؤثر أيضا على نفسية المواطنين بهذه البلدان وعلى الجاذبية السياحية لهذه البلدان دكتور بدران، وكذلك على جاذبيتها الاقتصادية والاستثمارية.
2: بالتأكيد، لأن يعني أي ضربة في أي بلد تثير القلق، تثير الذعر، تؤدي إلى وقف السياحة باتجاه ذلك البلد، تؤدي إلى وقف الأعمال، وبالتالي يعني دول المنطقة ليست طرف في الحرب، الدول العربية في المنطقة ليست طرف في الحرب، وليست إن في نزاع المواضيع المختلف عليها بين إيران والولايات المتحدة. البلاد العربية في المنطقة ليس لها يد فيها ولم تدخل، بل على العكس البلاد العربية حاولت أن تبدي نوعا من التفاهم إذا إيران حتى تخفف من التوتر. ولكن هناك عامل أيضا هام يجب أن لا ننساه ولا نغفله بتأثيره على الولايات المتحدة، وهو أن إسرائيل تحاول، أو إدارة نتنياهو في إسرائيل تحاول أن تعيد الحرب إلى ما كانت عليه، لأن نتنياهو مكاسب كبيرة سياسية في استمرار الحرب، وهذا على حساب دول المنطقة، على حساب اقتصاداتها. يعني السياحة إلى المنطقة العربية تكاد تكون توقفت، بدأت تتعافى قليلا بعد توقيع المذكرة التفاهم، والآن ستعود إلى ما كانت عليه. وبالتالي يعني هذه حرب بين طرفين، الخاسر الأكبر في هذه الحرب هي دول المنطقة، وأيضا أوروبا ستتأثر، لأن موضوع إمدادات النفط والغاز، نحن نعلم أن قطر بدأت تستعد لتصدير الغاز، ولكن الآن لا تستطيع بسبب ما يحدث في مضيق هرمز. المنطقة يعني منطقة تشكل مفصل أساسي في الاقتصاد العالمي وفي إمدادات الطاقة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم بدران، كنت معنا مباشرة من عمان.
2: شكرا لك.
1: شكرا كذلك للدكتور محمد عشق بن سعيدان، المحلل السياسي من الرياض.
3: شكرا.
4: التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية كانت محور نقاش الحصاد مع وفاء توزري.
5: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي آن وجميع منصاتنا الرقمية.
6: ميدي آن صباح الأخبار، أسماء بشري.
4: صباح الخير لكل من يلتحق بنا بعد قليل، وفيكم بموجز لأهم وآخر الأنباء مع ميلاني بينتو، ولكن قبل ذلك هذه إطلالة على ألوان السماء بمنطقتنا المغاربية. بالمغرب أجواء صافية بكافة ربوع المملكة، درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة تسجل بالرباط وأكادير، 29 درجة بطنجة وأسفي، 30 درجة بالدار البيضاء، 38 درجة بفاس ووجدة، 35

0: راديو 1 صباح الأخبار. أسماء بشري.
1: صباح الخير لكل من التحق بنا في صباح الأخبار. الموعد يتجدد الآن مع كتاب في دقيقتين. وقد صدرت الأعمال الصوفية للصوفي العراقي محمد النفري عن دار الجمل بمراجعة وتقديم سعيد الغانمي. ويعتبر النفري أحد أعلام التصوف في التراث العربي والإسلامي. ولد في نفر التي تعد من أقدم المدن السومرية، وتضم أعماله الصوفية على وجه الخصوص كتابي المواقف والمخاطرات خطبات، يتناولهما الشكري البكري في كتاب في دقيقتين.
2: صدرت أعمال المتصوف محمد بن عبد الجبار النفري في طبعات كثيرة وبتحقيقات وشروح مختلفة، لكن أهمها طبعة المستشرق البريطاني آرثر أربيري الذي قام بترجمة وتحقيق

للنفري تحت عنوان ضاقت العبارة الأعمال الكاملة للنفري، وتحت عنوان الأعمال الصوفية أصدر سعيد الغانمي هذه الأعمال الكاملة متضمنة المواقف والمخاطبات وموقف المواقف ومناجيات ومقالة في المحبة. ويتضمن كتاب المواقف 77 موقفا، تبدأ بموقف العز فيقول: أوقفني في العز وقال لي لا يستقل به من دون شيء ولا يصلح من دوني لشيء، أنا العز الذي لا يستطاع مجاورته ولا ترام مداومته، أظهرت الظاهر وأنا أظهر منها، فما يدركني قربه ولا يهتدي إلي وجوده، وأخفيت الباطن وأنا أخفى منها، فما يقوم علي دليله ولا يصح إلي سبيله. ويقول في موقف الصفح الجميل: أوقفني في الصفح الجميل وقال لي لا ترجع إلى ذكر الذنب فتذنب بذكر الرجوع، وقال لي ذكر الذنب يستجرك إلى الوجد به، والوجد به يستجرك إلى العود فيه، وقال لي إذا اجتمعت بسواي فتفرقت ما اجتمعت. محمد بن عبد الجبار النفري متصوف عراقي، توفي حوالي 354 للهجرة، ومن أشهر أقواله: كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران استهدفت 90 موقعاً، وترامب يحذر من عواقب أسوأ بكثير. الحرس الثوري الإيراني يعلن بدوره استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ويهدد بتوسيع نطاق الضربات. دول حلف الشمال الأطلسي بينها الولايات المتحدة تؤكد التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف وفق نص إعلان قمة أنقرة. ومن أنقرة، الرئيس الأمريكي ترامب يعلن أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لمساعدتها للتصدي في الضربات الروسية دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك. صندوق النقد الدولي يخفض مجددا توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، معتبرا أن تطور الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يعوض جزئيا عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. إلى مونديال أمريكا وإلى مدينة بوسطن تتجه الأنظار مساء اليوم، أسود الأطلس في نزال كروي قوي أمام الديك لانتزاع البطاقة العبور إلى المربع الذهبي لكأس العالم.

0: الراديو صباح الأخبار أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد أينما كنتم مستمعين. ارتفاع المعيشة وغلاء الأسعار بمجموعة من مدن المملكة بات أمرا غير بالجديد، لكن 5500 درهم للعيش

في طنجة رقم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي. منذ ساعات تصدر تقرير يتحدث عن كلفة العيش في طنجة نقاشات منصات التواصل الاجتماعي بعد أن كشف أن الفرد يحتاج إلى 5500 درهم شهرياً لتغطية احتياجاته الأساسية دون احتساب مصاريف الكراء. الرقم فتح باباً واسعاً للنقاش بين المغاربة، بين من يعتبره قريباً من الواقع ومن رأى أنه لا يعكس الارتفاع الحقيقي لتكاليف الحياة، خاصة مع أسعار السكن والخدمات والمواد الأساسية، وأن نمط العيش هو الذي يحدد حجم المصاريف. لكن بعيدا عن هذا الجدل، أعاد هذا التقرير إلى الواجهة سؤالا يهم آلاف الأسر: هل أصبحت الأجور تواكب فعلا كلفة المعيشة؟ فطنجة التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قطب اقتصادي وصناعي كبير، أصبحت أيضا من المدن التي يشتكي كثير من سكانها من ارتفاع تكاليف الحياة. ورغم اختلاف الآراء حول دقة هذا التقرير، إلا أن شيئا واحدا يكاد يجمع أو يجمع عليه الجميع: غلاء المعيشة لم يعد يقتصر على طنجة. في مختلف المدن المغربية، من الدار البيضاء إلى الرباط ومن مراكش إلى أكادير، أصبح ارتفاع أسعار السكن والمواد الغذائية والنقل والخدمات يشكل تحديا يوميا للأسر في وقت لا تواكب فيه الأجور بالنسبة إلى كثير من المواطنين هذا الارتفاع المتواصل في تكاليف الحياة.

0: d'abord et de prime de guerre.
1: صباح الأخبار.
0: Matin info.
1: المنتصف.
0: Le grand journal.
1: والحصاد.
2: شريط الحدود.
3: تصاعد. شرق الأوسط.
4: En Palestine.
1: فترات

0: راديو 1 صباح الأخبار. أسماء بشري.
1: جدد الترحاب بكم مستمعينا، وأهلا كل من التحق بنا اللحظة بعد قليل. نوافيكم بنشرة إخبارية مفصلة يقدمها محفوظ ولد السالك. قبل ذلك ألوان السماء في منطقتنا المغربية. بالمغرب أجواء صافية بكافة ربوع المملكة، درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة تسجل بالرباط وأكادير، 29 درجة بطنجة وأسفي، 30 درجة بالدار البيضاء، 38 درجة بفاس ووجدة، 35 درجة بالناظور، و41 درجة أعلى المعدلات تسجل بمراكش والرشيدية وبني ملال. الجزائر سيكون الطقس مشمسا بعموم البلاد، 33 درجة بالجزائر العاصمة ووهران، 34 درجة بكل من بجاية وعنابة، 37 درجة بتيارت، 40 درجة بتمن راست، 43 درجة ببسكرة، و45 درجة بأدرار. في تونس سماء صافية بكافة المناطق، 38 درجة تسجل بتونس العاصمة وسوسة، 34 درجة بكل من طبرقة وبنزرت، 35 درجة

0: السادسة صباحا على ميديا نشرة لأهم وآخر الأنباء مع محفوظ ولد السالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير أسماء، صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. في مسعى لمواصلة تألقه الكبير في كأس العالم، المنتخب المغربي لكرة القدم يستعد لمواجهة نظيره الفرنسي برسم دور ربع نهائي المونديال. أسود الأطلس تتطلع إلى تجاوز الديكة الفرنسية وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. الناخب الوطني المغربي محمد وهبي يؤكد أن المنتخب سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد أمام نظيره الفرنسي، مع العزم على مواصلة مسيرته المتميزة في هذه البطولة العالمية. في النشرة نتابع قراءة تقنية لتدبير المواجهة المرتقبة. مسؤول في مجلس السلام الذي أنشاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد تخطيط المجلس لإقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب قطاع غزة، هدفها استيعاب عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لإجراءات تدقيق أمني. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بالملف الرياضي. تتجه أنظار الجماهير المغربية والعالمية إلى مدينة بوسطن الأمريكية، حيث يخوض أسود الأطلس على الساعة 9 مساء بالتوقيت المغربي نزالا كرويا من العيار الثقيل أمام المنتخب الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم. ويسعى منتخب أسود الأطلس إلى مواصلة التألق وتجاوز منتخب الديكة من أجل بلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي، معتمدا على الروح الجماعية في الأداء الكروي القوي والانضباط التكتيكي الذي تميز به خلال هذه البطولة العالمية. نتابع تقرير وديع عهدي.
2: 90 دقيقة وربما أكثر تفصل المنتخب المغربي عن موعد جديد مع التاريخ. ليلة كروية استثنائية وآمال شعب بأكمله معلقة على أقدام أسود الأطلس الذين يواجهون المنتخب الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي المونديال، في مواجهة تحمل طابع الثأر الرياضي وتعيد إلى الأذهان نصف نهائي مونديال قطر 2022.
3: اليوم نحن في النصف، اليوم نحن في المربع الذهبي مع الكبار. المغرب أول بلد عربي إفريقي يصل إلى نصف النهائي والحلم يتواصل، المشوار يتواصل.
2: المنتخب المغربي يدخل اللقاء بثقة كبيرة بعد مشوار مميز كان آخره الانتصار بثلاثية نظيفة على كندا، واضعا نصب عينيها بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليا. مفاتيح القوة المغربية تبدو واضحة، تنظيم دفاعي محكم وانضباط تكتيكي عال وسرعة قاتلة في التحول الهجومي. وعلى الرواق الأيمن يواصل أشرف حكيمي تأكيد مكانته كأحد أبرز أسلحة المنتخب لجانب إبراهيم دياز. المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب فرنسي يعج بالنجوم، يتقدمهم كيليان مبابي إلى جانب أوسمان ديمبلي، مايكل أوليزي وبرادلي باركولا، وهي كتيبة هجومية تمتلك السرعة والمهارة والقدرة على الحسم من أنصاف الفرص. نستمع للاعب المنتخب المغربي شمس الدين الطالبي.
4: ستكون مباراة كبيرة ضد أحد أفضل الفرق في العالم حاليا، مفتاح التأهل هو أن نلعب بطريقتنا وعدم الخوف، وإن شاء الله سيكون كل شيء على ما يرام وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل.
2: إنها مباراة التفاصيل الصغيرة، مباراة الأعصاب، مباراة الحلم. فإما أن يواصل أسود الأطلس كتابة ملحمة جديدة في سجل الكرة المغربية، وإما أن تستعيد فرنسا تفوقها في مواجهات كأس العالم. وبين هذا وذاك يترقب الملايين صافرة البداية انطلاقا من الساعة 9 مساء، على أمل أن يكون الموعد مغربيا بامتياز.
1: شكرا لك وديع. في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة أكد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس أن المنتخب سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع النهائي أمام نظيره الفرنسي.

0: الدولية، معربا عن العزم على مواصلة المسيرة المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. قراءة تقنية في كيفية تدبير هذه المواجهة القوية بين المنتخبين المغربي والفرنسي يقدمها لنا المدرب المغربي محمد مديحي، حاوره الحسن جابري.
1: بالنسبة لي أنا مقابلة متكافئة، نتمنى إن شاء الله دوك الفرص اللي نخلقوا نحاولوا نترجموهم الأهداف، لأن خلقنا عدة فرص للأسف ما تنسجلوش الأكثرية منهم، ولكن هذه مقابلة أكيد بأن غادي تكون يكونوا اللاعبين في كامل التركيز ديالهم، غادي يحضروا لا ذهنيا ولا بدنيا. الحمد لله الطريقة ديالنا هاد السنة برهنا على أن منتخب قوي، فما تنتواجدوش في ثمن النهائي محد الصفة، بالعكس النتائج اللي تتحدث عليه وشفنا أمام المنتخب العنيد ضد هولندا. أنا بالنسبة لي هذيك مقابلة ريفيرنس بالنسبة للمجموعة، تقريبا مقابلة متشابهة أمام المنتخب الفرنسي، ولو أن الخط الهجوم دياله أقوى. نتمنى إن شاء الله نكونوا محضرين، وأكيد بأن المجموعة ديال وهابي فتتعرف حق المعرفة اللاعبين ديال فرنسا والعكس صحيح. نتمنى ان شاء الله نكونوا في الموعد ونتأهلوا، ديك الساعه ان شاء الله نفكروا في المقابله المقبله، لان الفريق او المنتخب الوحيد اللي تيمثل العرب وتيمثل افريقيا والمنتخب المغربي. نتمنى ان شاء الله يشرفوا الكره المغربيه.
0: نفتح الآن ملف الأنباء الدولية. في تطورات التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني، قال مسؤولون عسكريون إن القوات الأمريكية أصابت 90 هدفا عسكريا إيرانيا في أحدث الضربات التي شنتها على إيران من أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وأصول أخرى، فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب أسوأ بكثير إذا ما وصلت طهران استهداف السفن المبحرة عبر مضيق هرمز. بالمقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة. وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية عقب ضربات متبادلة بين طهران وواشنطن في الشرق الأوسط. حول التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني وتداعياته على مذكرة التفاهم بين الطرفين وموقف إسرائيل منه، نتابع من عمان توضيحات داود كتاب الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، حاوره نور الدين إيجاجان.
2: الاتفاق الموقع سيبقى، سيعود دونالد ترامب إلى المفاوضات، قد يكون هناك بعض التعديلات هنا وهناك، ولكن بالأساس الاتفاق سيصمد، ولا أعتقد أنه سيكون هناك حرب. إسرائيل لن تعود إلى الحرب، لأن ثمن الحرب بالنسبة لإسرائيل في وقت قبل الانتخابات الإسرائيلية بقليل سيكون مدمر، سيعود الإسرائيليين إلى الملاجئ، وهذا سيضر ولن ينفع نتنياهو. نتنياهو يحتاج إلى أمريكا أن تعمل العمل الرديء له، ولن يقوم بأي عمل. هناك تهديدات وتخويف وادعاءات، لكن إسرائيل لن تعمل أي شيء سوى في لبنان. يعني هناك اتفاق وهناك 60 يوم وتم تمديده أعتقد بسبب جناس المرشد الإيراني. أعتقد أن هناك قد يكون هناك تمديدات أكثر من تمديد لغاية الوصول إلى الاتفاق. سيوصل الاتفاق، لأن أمريكا في الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر لن تستطيع أن تعود إلى وضع يرتفع فيه أسعار البنزين، ويكون هناك عدم استقرار في الاقتصاد العالمي الذي يؤثر على أمريكا.
0: وفي ظل تعثر جهود تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، أكد مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية المجلس إقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب قطاع غزة تهدف إلى استيعاب 10,000 المدنيين الفلسطينيين الذين سيخضعون لإجراءات تدقيق أمنية. المسؤول أوضح أن هذه المنطقة قد تشكل نقطة انطلاق للجنة الفلسطينية التكنوقراطية التي من المقرر أن تتولى إدارة شؤون الحياة اليوم لقطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب. نستمع لتوضيحات الكاتب المتخصص في قضايا الشرق الأوسط أشرف عكا، تحدث من رام الله لنور الدين قشان.
3: إقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة وبتحديدا في رفح المدمرة ليس عملية إنسانية إغاثية فقط، قد تهدف نعم إلى بناء بعض الأماكن والتجمعات من أجل إيواء والإغاثة والدواء، ولكن هناك بعد أمني قد يفصل بين السكان، خاصة أن هناك مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

0: الإسرائيلي والقوات الدولية قد تكون موجودة في تلك المنطقة والمناطق التي تسيطر عليها الفصائل، وبالتالي هو يحاول تفريغ قطاع غزة من الشمال والوسط إلى الجنوب على طريقة هذه المناطق التجريبية. هو صحيح هناك بعد إنساني إغاثي، ولكن حقيقة هي عملية فيها بعد أمني استراتيجي مرتبط بتقليص المساحة الحيوية للفلسطينيين، تجميع السكان الفلسطينيين في هذه المناطق في قطاع غزة باعتبار أنه يوجد فيها المواد والدواء والمواد الإغاثية والإيواء، وهناك خشية حقيقية من تقسيم القطاع إلى منطقة شمالية ووسط وجنوب. هذه المناطق التجريبية صحيح قد تكون اختبار للجنة الإدارية الوطنية الفلسطينية، ولكن هذه الخطوة لكي تنجح تحتاج إلى توافق وطني فلسطيني وإلى ضمانات دولية، بحيث تكون هذه مرحلة انتقالية تدريجية تعيد بناء قطاع غزة.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة مباشرة لك أسماء.
2: شكرا لك محفوظ، والآن نفتح نافذة على العالم من خلال جولتنا اليومية في الصحافة الدولية وأعدادها الصادرة هذا الصباح مع خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
3: صباح الخير أسماء.
2: خلدون، إذن الموعد المنتظر المغرب فرنسا، صراع التاريخ والجغرافيا، المواجهة الكبرى، عناوين كبيرة وعميقة ولا تكفي لوصف هذا اللقاء الذي طبعا يذكر بلقاء لن ينسى كان ذات يوم على الأراضي القطرية.
3: ثأر الدوحة في بوسطن، ملحمة كروية مرتقبة بين مغامرة المغرب وكبرياء فرنسا، صراع التاريخ والجغرافيا يتجدد، والقصة الكاملة للملاحم الكروية بين أسود الأطلس والديوك في صحيفة الشرق الأوسط. أرضية ملعب بوسطن لن تكون مجرد مستطيل أخضر تتقاذف فيه الأقدام كرة من جلد، بل سيتحول إلى مسرح مكشوف تتداخل فيه فصول التاريخ والجغرافيا، وتتلاقى فوقه طموحات جيلين كتبا بالذهب مسيرتهما في مونديال 2006. المغرب في مواجهة فرنسا، نهائي مبكر وفرصة للثأر الكروي، تعنون إندبندنت عربية. مواجهة كبرى تكشف عن ملامح المرشح الأقوى لبلوغ نصف نهائي كأس العالم. آخر وجوه العرب والأفارقة، المغرب يواصل حمل اللواء في كأس العالم، العنوان في إسبريس. لطالما تعالت أصوات منتقدي المنتخب المغربي لكرة القدم قبل انطلاق كأس العالم 2026، معتبرين أن ما حققه أسود الأطلس في مونديال قطر 2022 لم يكن أكثر من مجرد صدفة أو ضربة حظ، غير أن الواقع اليوم يقول عكس ذلك، فللمرة الثانية على التوالي يعتبر المغرب ملهم وممثل المنتخبات العربية والإفريقية في المسابقة، ذلك بعد إقصائها جميعا، وكان آخرها المنتخب المصري الذي أقصي أمس بسيناريو دراماتيكي أمام الأرجنتين. يرى خبراء أن توهج المنتخب الوطني ليس وليد صدفة، بل ثمرة رؤية استراتيجية امتدت لسنوات لتعطي ثمارها اليوم بالتوفر على منتخب بات قادرا على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية. أسماء،
2: إلى يوميات أمريكا إيران الآن خلدون، حيث يتجدد التصعيد والصحف تتساءل طبعا من يربح هذا الصراع.
3: واشنطن ترسم ميزان القوة وطهران تبحث عن مركز قرار، العنوان في الشرق الأوسط. لم يعد السؤال بعد التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة يدور حول ما إذا كانت المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، فقد بات أعمق من ذلك. هل توجد أصلا سلطة إيرانية قادرة على إنتاج اتفاق يمكن الركون إليه؟ فتهديد الملاحة في مضيق هرمز، والرد الأمريكي بضربات عقابية، ثم إلغاء الترخيص الذي كان يتيح لإيران بيع نفطها، كشفت جميعا عن أن مذكرة التفاهم كانت هدنة معلقة بين حرب لم تنتهي وتسوية لم تولد. لبنان يترقب بحذر شديد التطورات المحيطة في ظل تصعيد عسكري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بعد مواقف مستجدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينعي فيها اتفاق الهدنة بين بلاده وطهران، ما يجعل المنطقة وفق النهار اللبنانية على شفير انهيار يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، وفي ظل خوف لبناني متجدد من أن تطلب إيران من أذرعها وأبرزهم حزب الله نصرتها في مواجهة إسرائيل التي تتحين الفرصة لتصعيد عسكريا في لبنان وربما في إيران أيضا. قبل أيام من انعقادها كشفت صحيفة معاريف عن أن لبنان يعتزم طرح مطلب خلال المحادثات السياسية المقبلة في روما يقضي بتحديد جدول زملي واضح لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، باعتبار ذلك شرطا لمواصلة التقدم في الاتصالات السياسية بين إسرائيل ولبنان. واعتبرت أن هذا المطلب قد يحول الجولة المقبلة من المحادثات إلى اختبار مهم للمسار السياسي الآخذ في التطور بين إسرائيل ولبنان، بحسب صحيفة معرفة. أسماء،
2: وإلى الصراع الأوكرانية الروسية الآن خلدون، ويبدو أن الصحافة الروسية لها رأي آخر بشأن تطورات الوضع بين الطرفين.
3: موقع

0: أنتي فاشيست الروسي تناول ما وصفه بالتحول الدراماتيكي في خطاب واشنطن بشأن الصراع الأوكراني، إلى درجة أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي كان يعد من أشد منتقدي زيلينسكي اضطر للاعتراف بنجاح كييف في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الروسية للوقود، بل وألمح إلى أن روسيا تفتقر حاليا إلى القدرة على حل الصراع عسكريا. صحيفة تسارغراد الروسية نشرت مقابلة مع عقيد متقاعد تناولت الوضع على الجبهة وتغير النظرة الروسية للعملية العسكرية الخاصة، ذلك على خلفية تصريح بيسكوف عن أن العملية العسكرية الخاصة أصبحت فعلا حربا حقيقية بسبب مشاركة الدول الغربية في الصراع. ونشر موقع بوليتيكا مقالا حول ما وصفها بظاهرة تأجيج الذعر في روسيا حيال أوضاع البنوك، ورأى أن وسائل الإعلام الأجنبية ليست هي وحدها من تعمل على بث الرعب في نفوس المواطنين الروس بتجميد الودائع. هذا ما في جولتنا لهذا الصباح أسماء.
1: شكرا لك خلدون على هذه الجولة في أبرز ما تناولته الصحف العالمية هذا الصباح، والآن موعدكم يتجدد مع يومية الفلاح الجزء الأول.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع،
2: دائما في كلامنا على حشرات القملة ديال شجر الحامض، نتكلموا اليوم على المحاربة ضد هاد القملة. وقبل ما نشوف غدا إن شاء الله أشنو هما الأدوية اللي يمكننا نستعملهم ضد هاد القملة، رانا نشوف اليوم وقتاش خاص تكون هاد المحاربة ضدها. ففي بلادنا وتقريبا في جميع الدول اللي دايرين بالبحر الأبيض المتوسط واللي عندهم شجر الحامض بحال إسبانيا وإيطاليا وكوسيكا وبلدان المغرب العربي، المحاربة تتكون دائما تقريبا في شهر 6 ولا شهر 7 من اللي تتكون القملة في شكل بخيخشات صغار مازالين تيتحركوا. وبينات بعض الدراسات على أن المحاربة ضد القملة إلا بغات تكون كاملة وفعالة خاصة تبدا منين تلتين ديال العدد القملة يكونوا في شكل هادوك البخيخشات اللي تيتحركوا. أما إلا دوا الفلاح قبل أو لا من بعد هاد الوقت تيكون عدد كبير من القملات يا إما مازال ما في شكل بيض، مازال ما فقش، أو لفت المرحلة ديال البخيخشات الصغيرة ولصق تحت من الغشاء ديالو اللي تيحميه من الدواء ما يقيسوش. وفي الحقيقة إذا كانت المحاربة في وقتها المناسب وكانت عملية الرش اللي غادي نتكلموا عليها من بعد محكومة ومزيانة مداوية وحداتها تكفي الفلاح في كل عام باش يتهنى من مصائب هاد القملة. أما إلا تشطر على الدواء أو ما راقبش الخدامة أو اختار شي دواء ماشي حتى له، تيكون ملزوم يعاود المداوية مرة تانية من بعد.
3: ملاحظة اليوم،
2: تكلمنا اليوم على الوقت المناسب ديال المحاربة ضد حشرات القملة ديال شجر الحامض، وقلنا أن أحسن وقت المداوية ضدها هو فاش توصل تلتين من عدد القميلات الصغار طور البخيخشات الصغار اللي تيتحركوا فوق من الغلة ولا فوق من الورق. لكن يمكن لكل واحد يلاحظ علينا كيفاش يمكن الفلاح يعرف بأن القملة في الشجر عنده وصلت لهذا العدد في التطور ديالها. والجواب تيجينا من عدة ضيعات اللي اليوم عندهم الآلات بالخصوص ديال المكبر، وعندهم بالخصوص تقني مختص تيمكن له يراقب هذا التطور والمراحل ديال البخيخشات ديال القملة، لأنه تيخذ مرة الورق والعراش وتيشوفهم في هذاك المكبر، وهكذا تيحسب العدد ديال القمل والعدد ديال البخيخشات اللي تيتحركوا وحتى العدد ديال البيض اللي مازال ما فقش. وعلى كل حال حتى الناس اللي ما عندهمش هذا المكبر ولا هذا التقني في الفيرما ديالهم يمكن لهم يتصلوا بشي تقني من الشركات اللي تيبيعوا الأدوية ضد هذه القملة، وهما غادي يقولوا لهم وقتاش يداويوا بالضبط.
4: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله،

0: راديو 1 صباح الأخبار. أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا أينما كنتم. الآن موعدكم يتجدد مع المدونة لسناء المسعودي وعنوانها اليوم سوريا المهم. ما بدأ بنهاية نظام الأسد استعاد السوريون ما كان دائما ملك لهم، كرامتهم ومستقبلهم. لكن انبثاق سوريا الجديدة لم يحدث مجانا، كانت له أثمان باهظة حولت سوريا الجميلة من دولة إلى وكر كل المؤامرات. التفاصيل مع سناء المسعودي.
2: من زمن الأشوريين إلى لحظة البعث بدمغة آل الأسد، شكلت سوريا مركزاً لتصدع الزلازل السياسية. بين صفائحها الاجتماعية المتحركة انكسر على الدوام أفق التوقع فوق صخرة ألوان الطيف السوري. أمشاج سورية ظلت بتلويناتها تتلمس ميلاد توافق مؤجل حول محددات العلاقة بالدين والقومية واللغة والشرق والغرب. الآن وقد طوت سوريا صفحة الأسد، هل تعبر بنجاح نهر الطائفية الجارفة المحيط بها؟ الجواب على هذا السؤال تمتلكه يد واحدة، تلك اليد التي بدأت برسم هوية سوريا المقبلة، بل وجعلت نهاية الأسد كما لو أنها أحجية للصور المقطوعة. فوق سطح اللوحة بدت الصورة ثابتة، وبإبداع مثير اكتمل ترتيب القطع المتناثرة فتجلت الصورة. في 12 يوماً فقط انحلت عقدة الزمن الدموي في جزء من صورة سوريا المتعبة. تنطوي نهاية الأسد كنظام على سقوط مدون لوهم وحدة الساحات. انبثاق سوريا الجديدة حطم المعبد فوق رؤوس من تباهوا طويلاً بمحور الممانعة والمقاومة. الآن وقد طويت صفحة الأسد، لم يعد طريق طهران بيروت سالكاً، وهي تعاين انحسار نفوذها من كل جانب. تبدو إيران عاجزة عن قلب الموازين في مشهد سوري جديد إعداداً ومظهراً. وبين سطح الصورة وعمقها يقف النظام الجزائري عارياً بعد أن مزقت أرض سوريا قناعها، مراكماً حماقته. دخل هذا النظام في مقامرة خاسرة توثقها معطيات تفضح استعانة نظام الأسد منذ بداية الثورة السورية قبل 13 عاماً بمسلحين من ميليشيات البوليساريو ثبت تورطهم بتواطؤ جزائري مفضوح في إراقة الدم السوري. من المأثور في السياسة حكمة تعبر بصدق كبير عن مستوى الطيش السياسي الذي بلغه النظام الجزائري. تقول الحكمة: إذا دخل بهلوان قصراً رئاسياً المرجح أنه لن يكون رئيساً،

0: لكن المؤكد أن القصر الرئاسي سيصبح سيركاً، وفي الحالة التي تعنينا هو سيرك فرجته لا متعة فيها واللاعبون فيه بلا مواهب. أما وقد بدأنا الحديث عن سوريا الجميلة فلننهه منها. ما انتهى فوق الأرض السورية كان معروفاً، المهم اليوم ما بدأ.
1: المدونة لسناء المسعودي ومواد أخرى يمكنكم إعادة الاستماع إليها على موقعنا ميديا. والآن مستمعينا، صباح الأخبار شارفة على نهايته، شكرا لكل من تابعنا، بقية أوقات ممتعة نتمناها لكم على أمواج ميديا، إلى اللقاء.

0: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: D'ici quelques instants, ce sera le retour de l'actualité avec un journal arabophone avec Mahfoud Oulsalek. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يولي صافي ومشمش جل النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في السواحل ما بين أصيلة والقنيطرة فاش غادي يكون مغيم شوية مضى. الريح غادي يصوت غربي في عامة المناطق، ما عدا في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في عبدة سوس وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما زال هابطة ما بين 10-40% في عامة النواحي، ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي توصل لما بين 50-70%. الحرارة وسط النهار غادي تنقص بشي درجات قلال على ديال هاد الأيام القليلة الفايتة، ما بين 27-35 درجة في اللوكوس، ما بين 27-36 درجة في دكالة، ما بين 27-37 درجة ناحية سوس، ما بين 27-47 درجة في واد الذهب، ما بين 29-38 درجة ناحية عبدة، ما بين 32-36 درجة ناحية الريف، ما بين 33-39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33-42 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 35-38 درجة ناحية الغرب، ما بين 36-38 درجة في الشاوية والمنطقة الشرقية، 37-38 درجة في ناحية سايس، ما بين 37-41 درجة في الحوز وناحية تافيلات، 41-42 درجة في ناحية تادلة، وما بين 41-44 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس ما خصناش نغفلو على حشرات السوسة ديال زراعة الضرعة اللي هذا الجو مساعدها بزاف تكاثر وتهلكها وتخسر الكبال والحب اللي سايري تكون فيه. وهذا علاش لازم من مراقبة القصب ديال الضرعة، إلا بداو يبانو فيه شي تقابي ولا نجارة خارجة منهم نحاربو ضدهم بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.

0: Mahfoud Oulsalek nous a rejoint en studio. Il est 7h tout de suite, le journal. Sabah al-khair Mahfoud.
1: Sabah al-khair Mélanie, sabah al-khair mustami'ina al-kiram. Ahlan bikum ila anawin al-nashra. في مسعى لمواصلة تألقه الكبير في كأس العالم، المنتخب المغربي لكرة القدم يستعد لمواجهة نظيره الفرنسي برسم دور ربع نهائي المونديال. في النشرة نتابع من الرباط توقعات بعض الجماهير المغربية بشأن اللقاء المرتقب ونتيجته. على نطاق واسع، الصحف الفرنسية والأوروبية تهتم بمواجهة المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم بوصفها واحدة من أقوى مباريات المونديال، وتعتبر أن منتخب أسود الأطلس أصبح قادرا على منافسة كبار منتخبات العالم. قتلى ومصابون في ضربة أمريكية على غرب إيران، والحرس الثوري الإيراني يستهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. طهران تشدد على أن لديها الحق في فرض رسوم على السفن بمضيق هرمز، وواشنطن ترفض ذلك. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، وملفها الأول رياضية. تتجه أنظار الجماهير المغربية والعالمية إلى مدينة بوسطن الأمريكية، حيث يخوض أسود الأطلس على الساعة 9 مساء بالتوقيت المغربي نزالا كرويا من العيار الثقيل أمام المنتخب الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم. ويسعى منتخب أسود الأطلس إلى مواصلة التألق وتجاوز منتخب الديكا من أجل لبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي، معتمدا على الروح الجماعية في الأداء الكروي القوي والانضباط التكتيكي الذي تميز به خلال هذه البطولة العالمية. كيف ترى الجماهير المغربية هذا اللقاء المرتقب بين المغرب وفرنسا؟ نتابع بعض الآراء من الرباط. تتوقع نتيجة مباراة الأسود والديكا، وقد استقاها مراسلنا عادل الزبيري.
2: كان زوين بزاف الخطط ديال الوهبي، هو عرين بارابور الكراكي. صراحه عجبني ستيل دو جو ديال الوهبي. كنتمنى ان شاء الله نربحوا الماتش ديال فرنسا، وان شاء الله كلشي سهل
3: نربحوا ان شاء الله 1-0.
4: اول حاجه كنتمنى توفيق المنتخب الوطني المغربي، والتوقع ديالي النتيجه كنتمنى ان المنتخب المغربي يفوز على النظر ديالو الفرنسي بنتيجه 2-1 ان شاء الله، من توقع ابراهيم دياز ونايل العناوي ان شاء الله ومربوح.
5: انا كنتوقع يكون الماتش مزير، غيمشيو لداك البيلانتيات. انا
6: توقعات ديالي 2-0 وغنربحو ب2-0.
7: جاني توقعات ديال المغرب في فرنسا غيمشي 1-0،
8: حنا غادي نضربهم ب3-0.
9: المغرب ان شاء الله نربحو ب1-0.
10: المغرب 2 وفرنسا 0.
11: فرنسا كنا لعبنا معاهم في الوورد كوب اللي في 2022 وكانت صعيبه، يعني الاحتمال ديالو ما غايديو شي حاجه. زعما
12: الكره المغربيه بالف خير، وذلك بفضل الراعي الاول والريادي الاول صاحب الجلاله المؤسس اكاديميه محمد السادس. الحمد لله كنشوفوا ان الشباب تبارك الله والمنتخب المغربي غادي في واحد النجاح.
13: كنتمنى الفوز للمغرب ان شاء الله، وتوقعات ان شاء الله 1-0.
12: هذه المقابله غتكون جد صعبه بزاف، لاننا ثاني مره كنخوضوا المنافسه مع المنتخب الفرنسي.
14: تفرقه ما كاينش خلعنا، ان شاء الله غادي نوصلوا للفينال. لما لا ما نجيبوش كاس العالم، حنا الحلم ديالنا هو نجيبوا كاس العالم.
1: في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة، أكد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس أن المنتخب سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع النهائي أمام نظيره الفرنسي، معربا عن العزم على مواصلة المسيرة المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. المباراة المرتقبة تناولتها الصحف الفرنسية والأوروبية بشكل واسع بوصفها واحدة من أقوى مباريات المونديال، مؤكدة أن المنتخب المغربي أصبح قادرا على منافسة كبار منتخبات العالم. جولة في أبرز الصحف الفرنسية الأوروبية بشأن هذه المباراة نتابعها في تقرير وديع وحدي.
15: أجمعت العديد من الصحف والمواقع الرياضية الأوروبية على أن المباراة تمثل فرصة لأسود الأطلس من أجل رد الاعتبار بعد خسارتهم أمام الديكا بهدفين دون مقابل في نصف نهائي النسخة الماضية، في مواجهة من المنتظر أن تجمع بين اثنين من أقوى منتخبات المونديال الحالية. صحيفة ليكيب الفرنسية سلطت الضوء على أسلوب لعب المنتخب المغربي بقيادة المدرب محمد وهبي، مشيرة إلى أن الفريق يجمع بين القدرة على الاستحواذ واستغلال المساحات خلف خطوط الدفاع، كما أفردت مساحة للحديث عن تألق الدولي المغربي عز الدين أناحي مستعينة برؤية ناصر لارغيت المدير السابق لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. من جهتها رأت صحيفة الغارديان البريطانية في تحليلها لفوز فرنسا على الباراغواي في ثمن النهائي أن منتخب فرنسا أظهر نقاطا يمكن استغلالها، معتبرة أن الأداء الذي قدم أمام الباراغواي قد يمنح المنتخب المغربي أفكارا لكيفية مجاراة بطل العالم السابق والحد من خطورتها. أما صحيفة ماركا الإسبانية فأشادت بالمستوى الذي ظهر به الأسود أمام كندا، معتبرة أن الفوز بثلاثية نظيفة بفضل ثنائية أناحي وتمريرتين حسمتين لدياز يؤكد قوة أسود الأطلس قبل الموعد المرتقب أمام فرنسا. بدوره أبرز موقع فوت ميركاتو الفرنسي رغبة المنتخب المغربي في إقصاء فرنسا ومواصلة مغامرته التاريخية في المونديال، علما بأن المواجهة لن تكون سهلة على الجانبين.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، في تطورات التصعيد العسكري الأمريكي لإيراني قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في ضربة أمريكية على غرب إيران، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية نقلا عن مسؤول محلي. وقال مسؤولون عسكريون إن القوات الأمريكية أصابت 90 هدفا عسكريا إيرانيا في أحدث الضربات التي شنتها على إيران من أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وأصول أخرى. وبالمقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة. قراءة في هذا التصعيد وأبعاده نتابعها من واشنطن مع المحلل السياسي الداه يعقوب.
3: عودة الضربات الأمريكية على إيران تعللها واشنطن بأن إيران تريد أن تعيق حركة السفن داخل مضيق هرمز وأن تكون السفن تحت الرقابة وأيضا السيطرة الإيرانية، وهذا ما لم يتم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الماضية، إضافة كذلك إلى ضجر وسأم كما قال ترامب في تصريحاته من التلكؤ لدى المفاوضين الإيرانيين وعدم احترامهم لما تم الاتفاق عليه. هذه الضربات يبدو بأنها ستكون مستمرة خلال الأيام القادمة مع الرد الإيراني والذي استهدف بعض العواصم الخارجية. كل هذه المعطيات تشير إلى أن التصعيد قادم في المنطقة، خصوصا ما بعد لقاء الذي جمع بين نتنياهو وترامب وعودة المياه إلى مجاريها بين الطرفين. وفعليا هذه المرحلة هي مرحلة جديدة، ويبدو أن الإدارة الأمريكية قد اتخذت قرارها بالمضي إلى إنهاء نظام الملالي والعودة إلى هذه الضربات.
1: يوارى جثمان المرشد الأعلى الإيراني السابق آية الله علي خامنئي الثرى اليوم في مدينة مشهد في ختام مراسم استمرت 6 أيام وشهدت مواكب جنائزية في عتبات شيعية بارزة في إيران والعراق غاب عنها حتى الآن نجله وخليفته. آخر الملفات يقودنا إلى موريتانيا. خلال لقاء مع عدد من الصحفيين بنواكشوط قال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في موريتانيا إن دراسة تشخيصية أجراها الصندوق حول الحكامة في البلاد أظهرت أن حجم الإعفاءات الضريبية في موريتانيا يصل 4% من الناتج المحلي الخام، واصفا هذه النسبة بأنها مرتفعة جدا مقارنة بباقي دول المنطقة وأنها تستنزف موارد الدولة. يشرح لنا ذلك من نواكشوط محمد العابد وزير الاقتصاد الموريتاني الأسبق.
16: ممثل المقيم لصندوق النقد الدولي، النسبة 4% التي ذكر تتعلق بسنة 2023، أي قبل 3 سنوات ظهرت إغراء أو حددت إغراء دراسة أجرها صندوق النقد بطلب من الحكومة الموريتانية حول الحكامة الاقتصادية في البلاد أنذاك. وفعلا هذه النسبة نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بما هي عليه في بلدان المنطقة. انعكاسات هذه النسبة المرتفعة على الاقتصاد الوطني كبيرة. أولا 4% من الناتج المحلي الخام إعفاءات ضريبية، يعني ذلك أن عشرات مليارات الأوقية كان من الممكن لو لم تكن هنالك إعفاءات ضريبية أن تزيد بها ميزانية الدولة، وبالتالي يمكن للدولة أن تصرفها في ما ينفع الناس ويمكن في الأرض من مشاريع تحسن من المستوى التعليمي أو الصحة أو الحصول على الماء الشرب أو التشغيل إلى غير ذلك. الجانب الآخر هو أن هذه النسبة

0: مرتفعة من الإعفاءات الضريبية تمثل كما ماليا كبيرا كان يمكنه أن ينشط الاقتصاد الموريتاني وبالتالي يرفع من نسبة النمو الاقتصادي وبالتالي يقلص من نسبة الفقر إذا ما كانت هنالك سياسات توزيعية صارمة.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة. في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
2: Merci Mahfoud Oulsalek pour ce journal. On vous retrouve bien évidemment dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Il est 7h10 sur Média. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est Sport Matin présenté par Hassan Jabili. Bonjour Hassan.
3: Bonsoir Khir Milani.
2: Ça va, pas trop stressé?
3: Ça va.
2: Allez, c'est une spéciale hein, ce matin. On va parler bien évidemment du choc Maroc-France, les quarts de finale de la Coupe du Monde, c'est ce soir à 21h.
3: تماماً أنظر عشاق كرة القدم في المغرب والعالم تتجه مساء اليوم إلى مدينة بوسطن الأمريكية حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي واحدة من أهم مبارياته في المونديال الحالي يواجه المنتخب الفرنسي في ربع النهائي أملاً في وصول إلى مربع الكبار في عادة لمواجهة نصف نهائي مونديال قطر مع المنتخب الفرنسي قبل 4 سنوات. المنتخب المغربي بقيادة الناخب المغربي محمد وهبي يدخل اللقاء وهو الممثل الوحيد لكرة القدم الإفريقية والعربية في المنافسة، منتخب أصبح يلعب بشخصية الكبار ويتعامل مع المباريات الكبرى بهدوء وثقة بعدما اكتسب خبرة كبيرة في المحافل الدولية وبنى عقلية الانتصار التي جعلته من بين أكثر المنتخبات استقرارا خلال السنوات الأخيرة. يصل الأسود إلى هذا الدور بعد مسار مميز بدأ بتجاوز دور المجموعات بعروض قوية، انطلق بتعادل أمام البرازيل وفوزين متتاليين على اسكتلندا وهايتي ثم إقصاء هولندا بضربات الترجيح قبل الفوز بثلاثية نظيفة على كندا في ثمن النهائي، مباراة أكد خلالها الأسود قوتهما الدفاعية ونجعتهما الهجومية. وتتجه الأنظار مجددا إلى الحارس ياسين بونو أحد أبرز نجوم المنتخب والقطع الرابحة إلى جانب أشرف حكيمي في المواجهة المنتظرة مع صديقه كيليان مبابي، فيما يواصل نصير مزراوي تقديم مستويات مميزة في خط الوسط. سيعول الطاقم التقني على حيوية أيوب عدي ونيل العناوي وبلال الخنوس إلى جانب عز الدين أناحية الذي استعاد حسه التهديفي، بينما يبقى إبراهيم دياز أحد أهم مفاتيح اللعب بعدما بصم على 4 تمريرات حاسمة خلال البطولة، في حين سيغيب إسماعيل الصيباري بسبب الإصابة. لكن رغم الغياب المنتخب المغربي قادر على تعويضه، منتخب بات يؤمن بقدراته ويطمح إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم المغربية. الناخب المغربي محمد وهبي تحدث عن مفاتيح لقاء اليوم وماذا تغير بين لقاء المنتخبين قبل 4 سنوات منذ النسخة الماضية. نستمع إليه متحدثا في الندوة الصحفية التي أجريت أمس.
4: نقاط القوة هي التي مكنتنا بداية من الوصول إلى هذه المحطة. مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، المسألة ليست متعلقة بنقاط القوة أو بشيء آخر. المغرب في تطور مستمر وفرنسا أيضا. ما هو واضح أنهما منتخبان يواصلان التطور وهذا أمر طبيعي لأنهما اتحادان وبلدان يعملان بشكل جيد. لذلك ليس مفاجئا أن نرى اليوم مستوى فرنسا الذي تحسن مقارنة بما كان عليه قبل 4 سنوات، ونفس الأمر بالنسبة إلى المغرب. قبل 4 سنوات كنت مشجعا، شاهدت اللقاء أمام التلفاز وكمشجع شعرت ببعض الحسرة وهو نفس الإحساس لدى الكثيرين واللاعبين أيضا. لذا المفتاح الآن هو أن نلعب هذا اللقاء ولا نتحسر. هناك أمور يجب علينا القيام بها بشكل أفضل، وهذا يمر عبر لعب اللقاء بأكثر من 2000%، دون الحديث عن أن ما حققناه حتى الآن كاف. المفتاح طبعا هو أن نحرجهم حين تكون الكرة لدينا. أعتقد أنه إذا كنا صبورين في السعي لإيجاد الثغرة سواء على الأطراف أو في المحور فيمكن أن نشكل الخطر على أي فريق، وهذا هو الهدف.
3: أما المنتخب الفرنسي فيدخل المواجهة مدركا أن المهمة هذه المرة تختلف كثيرا عن لقاء قطر. المنتخب الفرنسي الفرنسي الذي أكد بعروضه حتى الآن أنه أحد أبرز المرشحين للتتويج، قدم مستويات قوية قبل أن يحسم تأهله إلى ربع النهائي إثر فوز صعب على باراغواي بهدف دون رد. سبقه انتصار مقنع بثلاثية في الدور السابق. المدرب الفرنسي ديدييه ديشان يواصل الاعتماد على منظومة تجمع بين الانضباط

0: الدفاعي وسرعة التحولات الهجومية بقيادة النجم كيليان مبابي الذي يواصل التألق في منافسة مع ليونيل ميسي على صدارة ترتيب هدافي البطولة، كما يبرز مايكل أوليسي أحد أهم أسلحة فرنسا بعدما ساهم في عدد كبير من الأهداف بفضل تمريراته الحاسمة، إلى جانب عثمان ديمبلي الذي يمنح الحلول في الرواق الهجومي. لكن ورغم قيمة الأسماء الفرنسية فإن الجميع داخل المعسكر الأزرق يدرك أن المنتخب المغربي لم يعد ذلك المنافس الذي يكتفي بالمفاجأة، بل أصبح منتخبا يفرض احترامه على كبار العالم. كيف يمكن للمنتخب الوطني المغربي استغلال مواطن الخلل في أداء المنتخب الفرنسي؟ نستمع بهذا الخصوص لرأي الدولي المغربي السابق المدرب الحالي سمير الزكرومي.
1: نقاط الضعف ديال المنتخب الفرنسي طبيعة الحال هما نقاط متعددة، ولكن باش نحطهم على رؤوس الأصابع اللي يمكن لينا نستغلوهم، كاين المساحات خلف الظهر، كنشوفوا الأظهرة لما تكون متقدمة كتخلي واحد المساحات في الظهر ديالها يمكن لينا نستغلوهم، بحكم أننا كنتوفروا على أجنحة اللي في المستوى كالخنوس كالرحيمي. كذلك الاعتماد الكبير على كيليان مبابي طبيعة الحال هذا من طرف الخصم، إلى نجحنا على أننا نعزلو كيليان بابي أو لأوليسي على أنه ما يتوصلش بالكرة، فغادي نحدو من الخطورة دياله وغادي نخاف جزء كبير من القوة الهجومية ديال المنتخب الفرنسي، رغم وجود أسماء متميزة في ظل شكوك مشاركة شواميني وكذلك الفعالية أمام المرمى. رغم تسجيل فرنسا عدد كبير من الأهداف كنشوفو على أن ديشون كيقرر بأن الفريق يحتاج استغلال الفرص بشكل كبير لأنهم كيتيحوا أو كيكريوا بوكو دوكازيون، ولكن ما كيناش واحد النجاعة هجومية. والكرات الثابتة بطبيعة الحال أمام منتخبات قوية بدنيا كنشوف المنتخب المغربي بالأخص في المقابلة الأخيرة اللي كانوا ديزوتوماتيزم اللي هما شفناهم في الكرات الثابتة اللي كانوا ناجحين منهم الهدف ديال أوناحي، كاينين هاد النقاط بالنسبة لنا: الهجمات المرتدة السريعة واستهداف المساحات خلف الأظهرة، ضغط على وسط الملعب لمنع فرنسا من بناء اللعب، وكذلك استغلال الكرات الثابتة.
0: واللقاء تترقبه الجماهير المغربية سواء في المغرب أو في مختلف بقاع العالم بشغف كبير، وكما دأبت على ذلك منذ بدء البطولة تجهز مغاربة أمريكا ومعهم الجماهير الوافدة من أرض الوطن لمتابعة المباراة مباشرة داخل الملعب أو من خلال اللقاءات الجماعية التي يتم تنظيمها، وكلهم أمل في تحقيق الأسود للفوز ومواصلة الرحلة المونديالية بالعبور لمربع الكبار. من واشنطن نتابع روبورتاج مراسلتنا إكرام بن عائشة.
2: في أجواء حماسية وقبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا، عبرت الجماهير المغربية عن ثقة كبيرة في قدرة أسود الأطلس على مواصلة الحلم رغم قوة الخصم وتاريخه في كأس العالم. فبالنسبة لكثير من المشجعين هنا في الولايات المتحدة لم يعد الأمر مجرد مباراة، بل موعدا يجسد فخر أمة بأكملها وحلما يتقاسمه المغاربة داخل الوطن وخارجه.
3: وخا المنتخب الفرنسي هو بطل العالم 2018 وصيف بطل العالم 2022، لكن احنا كلنا ثقة في لاعبينا ونؤمن بالقدرات ديالهم على مواصلة هذا المشوار الرائع، ونأمل أن يذهب المنتخب المغربي إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة وأن يواصل إسعاد الجماهير المغربية في كل أنحاء العالم. عاش المغرب والتوفيق لأسود الأطلس إن شاء الله.
2: هذه الثقة تجسدها جماهير رافقت المنتخب الوطني في مختلف محطاته متنقلة بين الولايات الأمريكية وصولا إلى المكسيك في رحلة دعم لم تنقطع منذ انطلاق كأس العالم.
4: حتى حاجة ما تتغلى على المنتخب ديالنا وعلى أسود الأطلس، هما تفرحونا بالنتائج وحنا من جهتنا حنا تنبذلوا مجهودات كبيرة تنتابعوهم من الولاية لولاية، كل فرح وسرور، وإن شاء الله تنشوفوا بأن الكأس إن شاء الله يكون بيد أسود الأطلس.
2: أما الأطفال فلهم حضور خاص في كأس العالم ببراءة ممزوجة بالفخر وإيمان كبير بقدرة المنتخب على الفوز.
5: I'm proud of Morocco as a team. إن شاء الله we will win ديما مغرب no matter what.
6: We believe in our team ديما مغرب وغادي نربحوا فرنسا إن شاء الله.
2: هذا التفاؤل لا يلغي إدراك قوة المنتخب الفرنسي، لكنه يعكس في المقابل ثقة متزايدة في أسود الأطلس وإيمانا جماعيا بمنتخب صنع الفخر وكسب الاحترام داخل الملاعب وخارجها. من واشنطن إكرام بن عائشة لمدينة.
0: لقاء المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي المونديال للإشارة سيديره الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو، هو نفسه الذي كان أدار في النسخة الماضية.

0: مغربي وفرنسا، منظم الرباط لايف أرينا يقررون نقل منطقة المشجعين الفانزون إلى المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله وسط توقع بحضور نحو 60,000 متفرج. بثقة لا تلين، مغاربة أمريكا يواصلون مواكبة مختلف محطات أسود الأطلس في المونديال، ويأملون أن يعبر المنتخب المغربي في نزاله المرتقب أمام فرنسا إلى المربع الذهبي. قتلى ومصابون في ضربة أمريكية على غرب إيران، والحرس الثوري الإيراني يستهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. طهران تشدد على أن لديها الحق في فرض رسوم على السفن بمضيق هرمز، وواشنطن ترفض ذلك. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة وملفها الرئيس رياضي. تتجه أنظار الجماهير المغربية والعالمية إلى مدينة بوسطن الأمريكية، حيث يخوض أسود الأطلس على الساعة 9:00 مساء بالتوقيت المغربي نزالا كرويا من العيار الثقيل أمام المنتخب الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم. ويسعى منتخب أسود الأطلس إلى مواصلة التألق وتجاوز منتخب الديكة من أجل بلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي، معتمدا على الروح الجماعية في الأداء الكروي القوي والانضباط التكتيكي الذي تميز به خلال هذه البطولة العالمية. نتابع التفاصيل في تقرير وديع حتي.
1: 90 دقيقة وربما أكثر تفصل المنتخب المغربي عن موعد جديد مع التاريخ. ليلة كروية استثنائية وآمال شعب بأكمله معلقة على أقدام أسود الأطلس الذين يواجهون المنتخب الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي المونديال، في مواجهة تحمل طابع الثأر الرياضي وتعيد إلى الأذهان نصف نهائي مونديال قطر 2022.
2: اليوم نحن في النصف، اليوم نحن في المربع الذهبي مع الكبار. المغرب أول بلد عربي إفريقي يصل إلى نصف النهائي، والحلم يتواصل، المشوار يتواصل.
1: المنتخب المغربي يدخل اللقاء بثقة كبيرة بعد مشوار مميز كان آخره الانتصار بثلاثية نظيفة على كندا، واضعا نصب عينيها بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليا. مفاتيح القوة المغربية تبدو واضحة، تنظيم دفاعي محكم وانضباط تكتيكي عال وسرعة قاتلة في التحول الهجومي. وعلى الرواق الأيمن يواصل أشرف حكيمي تأكيد مكانته كأحد أبرز أسلحة المنتخب إلى جانب إبراهيم دياز. المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب فرنسي يعج بالنجوم يتقدمهم كيليان مبابي إلى جانب أوسمان ديمبلي، مايكل أوليزي وبرادلي باركولا، وهي كتيبة هجومية تمتلك السرعة والمهارة والقدرة على الحسم من أنصاف الفرص. نستمع للاعب المنتخب المغربي شمس الدين الطالبي.
3: ستكون مباراة كبيرة ضد أحد أفضل الفرق في العالم حاليا. مفتاح التأهل هو أن نلعب بطريقتنا وعدم الخوف، وإن شاء الله سيكون كل شيء على ما يرام، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل.
1: إنها مباراة التفاصيل الصغيرة، مباراة الأعصاب، مباراة الحلم. فإما أن يواصل أسود الأطلس كتابة ملحمة جديدة في سجل الكرة المغربية، وإما أن تستعيد فرنسا تفوقها في مواجهات كأس العالم. وبين هذا وذاك يترقب الملايين صافرة البداية انطلاقا من الساعة 9:00 مساء على أمل أن يكون الموعد مغربيا بامتياز.
0: نواصل من الرباط، حيث قرر منظم الرباط لايف أرينا نقل منطقة المشجعين الفانزون إلى المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله وسط توقع بأن يناهز الحضور 60,000 متفرج في أجواء استثنائية ترافق قمة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم. نتابع التفاصيل ضمن مراسلة موفد ميديا إلى الرباط يوسف شاطر.
4: لم يعد ملعب مولاي الحسن قادرا على استيعاب الحماس الجماهيري الذي رافق مسيرة المنتخب المغربي في مونديال 2026. تزايد الطلب على حضور الفضاء الجماهيري المخصص لمتابعة مباراة المغرب وفرنسا، فقرر منظمو الرباط لايف أرينا نقل الفانزون إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله في خطوة تعكس حجم الإقبال المنتظر على هذه المواجهة. الملعب الذي اعتاد احتضان مباريات مباريات أسود الأطلس في كأس إفريقيا سيفتح هذه

0: مر أبوابه لآلاف المشجعين الراغبين في متابعة مباراة ربعي النهائي عبر شاشات عملاقة في أجواء ينتظر أن تصل إلى ما عاشته المدرجات من شغف وحماس في كان 2025. أيمن الصديقي عن الشركة المنظمة يقربنا من آخر التفاصيل التنظيمية.
1: إن شاء الله غتكون عندنا غيكون أكبر فانزون تنضمات في المغرب اللي غادي غتكون الماتش ديال المتابعة الماتش ديال المغرب مع فرنسا مع المشاركة ديال فنانين كبار بحال غراندي توتو ستورمي وريم فكري، وإن شاء الله غادي تكون هذه أكبر فانزون اللي وقعت في المغرب، وإن شاء الله الناس غيكونوا بزاف قوالو. دابا كلشي غادي مزيان، مازال لي ديرني تيست اللي غادي يوقعوا لي بالونس مع لي زارتيست، المغرب رابح إن شاء الله.
0: الرباط تستعد لليلة استثنائية، الحديث عن المباراة يفرض نفسه في المقاهي والشوارع ووسائل النقل. الرباط تعيش حمى المونديال على أمل تجاوز أسود الأطلس عقبة فرنسا من أجل تحقيق إنجاز البقاء بين الأربعة الكبار للمرة الثانية على التوالي. من الرباط لميديا يوسف شاطر.
2: في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة أكد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء أمس أن المنتخب سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع النهائي أمام نظيره الفرنسي، معربا عن العزم على مواصلة المسيرة المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وعلى غرار باقي مباريات المنتخب السابقة، تحظى مباراة المغرب فرنسا باهتمام واسع من طرف المغاربة المقيمين في الولايات المتحدة، حيث واكبوا مختلف محطات أسود الأطلس بمساندة كبيرة سواء من داخل الملاعب أو من خارجها من خلال تجمعات تجمع أعدادا كبيرة منهم لمتابعة اللقاءات. مغاربة أمريكا كلهم أمل في أن يعبر المنتخب إلى المربع الذهبي. من واشنطن، هذه مراسلة إكرام بن عائشة.
3: في أجواء حماسية وقبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا، عبرت الجماهير المغربية عن ثقة كبيرة في قدرة أسود الأطلس على مواصلة الحلم رغم قوة الخصم وتاريخه في كأس العالم. فبالنسبة لكثير من المشجعين هنا في الولايات المتحدة، لم يعد الأمر مجرد مباراة بل موعدا يجسد فخر أمة بأكملها وحلما يتقاسمه المغاربة داخل الوطن وخارجه.
4: وخا المنتخب الفرنسي هو بطل العالم 2018 وصيف بطل العالم 2022، لكن احنا كلنا ثقة في لاعبينا ونؤمن بالقدرات ديالهم على مواصلة هذا المشوار الرائع، ونأمل أن يذهب المنتخب المغربي إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة وأن يواصل إسعاد الجماهير المغربية في كل أنحاء العالم. عاش المغرب والتوفيق لأسود الأطلس إن شاء الله.
3: هذه الثقة تجسدها جماهير رافقت المنتخب الوطني في مختلف محطاته متنقلة بين الولايات الأمريكية وصولا إلى المكسيك في رحلة دعم لم تنقطع منذ انطلاق كأس العالم.
5: حتى حاجه ما تتغلى على المنتخب ديالنا وعلى اسود الاطلس، هما تيفرحونا بالنتائج وحنا من جهتنا حنا تنبذلوا مجهودات كبيره تنتابعوهم من الولايه للولايه، كل فرح وسرور، وان شاء الله تنشوفوا بان الكاس ان شاء الله ديكون بيد اسود الاطلس.
3: اما الاطفال فلهم حضور خاص في كأس العالم ببراءه ممزوجه بالفخر وايمان كبير بقدره المنتخب على الفوز.
6: I'm proud of Morocco as a team. إن شاء الله we will win ديما مغرب no matter what.
7: We believe in our team ديما مغرب وغادي نربحوا فرنسا إن شاء الله.
3: هذا التفاؤل لا يلغي إدراك قوة المنتخب الفرنسي، لكنه يعكس في المقابل ثقة متزايدة في أسود الأطلس وإيمانا جماعيا بمنتخب صنع الفخر وكسب الاحترام داخل الملاعب وخارجها. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمدية.
2: إلى ملف تطورات تصعيد العسكري الأمريكي الإيراني، قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في ضربة أمريكية على غرب إيران وفق ما وردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية اليوم نقلا عن مسؤول محلي. الليلة الماضية شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران بهدف إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز، فيما رد الحرس الثوري الإيراني اليوم معلنا استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وتشدد طهران على أن لديها الحق في فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز، وهو ما ترفضه واشنطن، كما تهدد السفن التي تسلك مسارا غير المسار الوحيد الذي حددته بمحاذاة سواحلها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من عواقب أسوأ بكثير إذا ما واصلت طهران استهداف السفن المبحرة عبر مضيق

0: هرمز. قراءة في هذا التصعيد وأبعاده نتابعها من واشنطن مع المحلل السياسي دا يعقوب.
1: عودة الضربات الأمريكية على إيران تعللها واشنطن بأن إيران تريد أن تعيق حركة السفن داخل مضيق هرمز وأن تكون السفن تحت الرقابة وأيضا السيطرة الإيرانية، وهذا ما لم يتم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الماضية، إضافة كذلك إلى ضجر وسأم كما قال ترامب في تصريحاته من التلكؤ لدى المفاوضين الإيرانيين وعدم احترامهم لما تم الاتفاق عليه. هذه الضربات يبدو بأنها ستكون مستمرة خلال الأيام القادمة مع الرد الإيراني والذي استهدف بعض العواصم الخارجية. كل هذه المعطيات تشير إلى أن التصعيد قادم في المنطقة، خصوصا ما بعد لقاء الذي جمع بين نتنياهو وترامب وعودة المياه إلى مجاريها بين الطرفين. وفعليا هذه المرحلة هي مرحلة جديدة، ويبدو أن الإدارة الأمريكية قد اتخذت قرارها بالمضي إلى إنهاء نظام الملالي والعودة إلى هذه الضربات.
0: قبل ساعات من موعد تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، توقف العمل بخط السكك الحديدية بين طهران ومشهد، وذكرت الشركة المشغلة للسكك الحديد في إيران أن سبب التوقف هو هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف مسار السكك الحديدية، مضيفة أنها أرسلت فرقا لإصلاح الأضرار. آخر الملفات يقودنا إلى بريطانيا. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن قيادة المملكة المتحدة لتحالف أوروبي جديد يهدف إلى تطوير وإنتاج جيل متقدم من الصواريخ بعيدة المدى، في خطوة تعكس تنامي القلق الأوروبي من التهديدات الأمنية المتزايدة وتغير البيئة الاستراتيجية في القارة. من لندن نتابع مراسلة حميد الأزهري.
2: صواريخ قادرة على ضرب أهداف على بعد يصل إلى 2000 كيلومتر بدقة متناهية. هذه الصواريخ تأتي ضمن مشروع طموح أطلق عليه اسم ديب سترايك، لكن مثل العديد من المشاريع العسكرية من غير المتوقع أن يكون جاهزاً حتى 30ات القرن الحالي، كما يقول كيث بلاند المسؤول البريطاني في قيادة الناتو.
3: أصبحت بريطانيا معروفة داخل الناتو بأنها لا تملك كثيراً من القدرات التي كان الجميع يعتقد أنها تملكها، والسبب في ذلك هو أن مستوى الشفافية بشأن القدرات العسكرية أصبح أكبر من أي وقت مضى، ولذلك باتت كل دولة في الحلف تعرف بدقة ما لدى الأخرى وما ينقصها وإلى أي مدى يمكنها الوفاء بالتزاماتها.
2: وزارة الدفاع البريطانية تراهن على هذه الترسانة الجديدة من الصواريخ، واصفة إياها بالضامنة لأمن الناتو تحديدا في مواجهة الخطر الروسي المتزايد، كما يخبرنا مراسل الشؤون الدفاعية في صحيفة ساندي تايمز دومينيك هاوستشايلد.
4: نحن إلى حد ما عاجزون عن الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الطائرات المسيرة الروسية. مجموعة من الخبراء حللوا تحركات عدة سفن روسية ويرجحون أن روسيا تطلق مسيرات للتجسس على بريطانيا وحلفائها الأوروبيين.
2: المراقبون يقرؤون في هذا المشروع محاولة وإن بدت خجولة لتأسيس نوع من الاستقلال العسكري الأوروبي، ولا سيما مع استمرار شكوى دونالد ترامب مما يسميه الاستغلال الأوروبي المجاني للمظلة الدفاعية الأمريكية. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
0: وبهذا إذن ينتهي عرض 8 بعد الفاصل. مستمعينا، يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
5: مدئة ليون 101 دخلة 96.4.
6: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre

0: Alessia Cara pour terminer ce Matin Info et on va prendre la direction de l'Asie pour un peu de culture. En Chine, des studios de production utilisent des outils d'intelligence artificielle pour générer des courts-métrages qui engrangent des centaines de millions de vues pour seulement quelques milliers de yuan. L'intelligence artificielle est aussi utilisée dans les salles de cinéma et c'est une première mondiale. C'est le sujet de la chronique signée Wilhelm Armit.
1: أهلا بكم. قلتها منذ سنوات وأؤكدها اليوم أيضا، من بإمكانه أن يحرج هوليود في السنوات القليلة المقبلة؟ وحدها الصين أيها السادة لها القدرة على فعل ذلك. وحدها الصين قادرة على تجاوز كل الأرقام الأمريكية. وحدها الصين تسير بإيقاع آخر حاليا، والصين تتجه إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في دور السينما. هي مبادرة تدخل ضمن خطة تستهدف تحويل القاعات إلى وجهات ترفيهية متكاملة في محاولة لتعويض تراجع إيرادات شباك التذاكر خلال جاري هذا العام. تقرير من بلومبرغ وصلتني نسخة منه يفيد بأن إدارة الأفلام والهيئة الصينية لتنظيم السوق أصدرت توجيهات تشجع دور السينما على إضافة مساعدين يعملون بالذكاء الاصطناعي لاستقبال الزوار وتوجيههم، إلى جانب إنشاء مقاه ومتاجر لبيع المنتجات المستوحاة من الأفلام السينمائية واستغلال الردهات وقاعات العرض في أنشطة ثقافية وتجارية متنوعة. هي الخطوة التي تأتي بعدما تراجعت إيرادات شباك التذاكر في الصين بنسبة 40.6% خلال النصف الأول من هذا العام لتصل

0: إلى نحو مليارين وخمسمائة وستين مليون دولار في وقت تسعى فيه السلطات إلى تقليل اعتماد دور السينما على الاكتفاء ببيع التذاكر. هذه السياسة تندرج أصلا ضمن توجه سبق وكتبت عنه في هذا الركن ويعرف باسم سينما بلاس، ويهدف إلى دمج صناعة السينما مع التكنولوجيا وقطاعي التجزئة والمطاعم إضافة إلى السياحة، استنادا إلى تقديرات رسمية تشير إلى أن كل يوان ينفق على تذكرة سينما في الصين يولد ما يقارب 16 يوان من النشاط الاقتصادي في القطاعات المرتبطة. مع كل ما ذكرت بالنسبة لي أيها السادة، نجاح الرهان على الذكاء الاصطناعي والخدمات الجديدة لجذب الزوار سيبقى مرتبطا بتوفر أفلام قادرة على استقطاب الجمهور، إذ لا تستطيع التقنيات لوحدها تعويض ضعف المحتوى السينمائي. في هذه النقطة بالذات تتفوق هوليود، في هذه النقطة بالذات يجتهد الأمريكان بإنتاجاتهم الضخمة التي تحقق الملايير في الولايات المتحدة وتكتسح القاعات العالمية أيضا. حاليا الفيلم الصيني يستهلك بكثرة في الصين لكنه لا يسافر لقاعات عالمية أخرى. هل ستتغير المعطيات في القريب العاجل؟ لا أعرف، ليس لدي جواب قطعي في هذا الباب. مع ذلك أود أن أثير انتباهكم في آخر الركن إلى أن الصينيين قرروا إضافة مساعدين يعملون بالذكاء الاصطناعي لاستقبال الزوار وتوجيههم داخل القاعة السينمائية. هذه الجملة لوحدها تشرح كل شيء. أتمنى بأن نجتهد قليلا في المستقبل في هذا الباب بدون أن أبحث عن جملة أربط بها. أتمنى أولا وقبل كل شيء أن يقدم منتخبنا أداء تاريخيا أمام فرنسا مساء اليوم في ربع نهائي المونديال، وبعدها لكل حادث حديث، والسلام إلى الملتقى.
1: Mélanie Pinto. Vous êtes bien sûr Médien, merci d'être avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent Matin Info. Malheureusement, eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Abdrahim, comme toujours, à la réalisation encore ce matin. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité, par contre, ça continue tout de suite. La synthèse de l'actualité de 9h, présentée par Asma Bachri. Sabah al-khair, Asma.
2: Sabah al-khair, Mélanie. Sabah al-khair, Moustamaïna. وبداية هذا الموجز بالتصعيد الأمريكي الإيراني الأخير، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح جراء غارات أمريكية. مصدر بوزارة الصحة الإيرانية أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت 5 محافظات إيرانية خلال اليومين الماضيين. من جانبه أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران استهدفت 90 موقعا. وردا على ضربات أمريكية، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت مواقع في الكويت وقطر والبحرين باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة. وحذرت إيران من أن ردودها ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة في حال تكررت الهجمات الأمريكية. وقبل ساعات من موعد تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي، توقف العمل بخط السكك الحديدي بين طهران ومشهد شرق إيران. في باقي أبرز الأنباء والهامش، قمة أنقرة للحلف الأطلسي أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك خلال لقائه بزيلينسكي. وقال ترامب، وإلى جانب الرئيس الأوكراني، قال إنه سيسمح لأوكرانيا ترخيصا لتصنيع باتريوت رغم أنه لم يبلغ بعد الشركة بذلك، لكن الأمور ستسير على ما يرام وفق تعبيره. أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقود تحالفا يضم 12 دولة أوروبية لتطوير الجيل المقبل من الصواريخ بعيدة المدى المصممة لحماية أوروبا. وجاء في بيان صدر عن رئاسة الوزراء البريطانية أن 12 دولة تستعد لتخصيص أكثر من 50 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتعزيز قدرات الضرب الدقيق بعيد المدى، وذلك بهدف تعزيز أمنها الداخلي وردع الخصوم. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

0: وهو تصنيف يعود إلى عقود في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. في الصين، إلى 39 قتيلا ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات جنوب البلاد، فيما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين. ننتقل إلى مونديال 2026، وحيث تتجه أنظار الجماهير المغربية والعالمية إلى مدينة بوسطن الأمريكية، حيث يخوض أسود الأطلس على الساعة 9 مساء بالتوقيت المغربي نزالا كرويا من العيار الثقيل أمام المنتخب الفرنسي في الدور الربع النهائي من نهائيات كأس العالم 2026. وقد أجرى المنتخب الوطني المغربي مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب في بوسطن استعدادا لهذه المواجهة الحاسمة. ختام هذا الموجز، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: عائلتك تكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيره اللي تريحنا.
2: كل شيء ممكن مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي. استافدوا من اقساط قابله للتعديل، نسب فائده تفضيليه، تاجيل بدايه تسديد وتمويل اشغال الاصلاح. وبمناسبه كاس العالم شاركوا في القرعه وربحوا معنا قسيمه شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
4: مع اتصالات المغرب فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب، صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
6: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelmea pour en savoir plus. Offre soumise à conditions.

0: لقبوا مهرجان أوروج تالنت أيام 10 و 11 يوليوز في ساحة الوحدة بأكادير. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.ma/orangetalent. أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية.
1: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9.
4: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
5: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
4: ميدي 1 بوديوم.

0: هي أمطار معدودات هي كيلومترات تحصى على رؤوس الأصابع. تفصلنا عن هذا المكان الذي أتواجد به، تفصلنا عن مكان صاح منه أحد أبرز صناع الفتوحات الإسلامية طارق بن زياد، قالها بصوت عال شجي ومحدر: البحر من ورائكم والخصم أمامكم. هي كلمات ربما يرددها الناخب المغربي محمد وهبي لكاتبته ولاعبيه والمحيط باللقاءات السابقة: من ورائكم وتحدي آخر من خصم من عيار ثقيل أمامكم. هناك في مدينة بوسطن للأسود موعد مع التاريخ، وهو الحامل الوحيد كما العادة لمشعل كرة العربية والإفريقية، موعد في لقاءات الدور الربع النهائي مساء اليوم مع الديوك الفرنسية. هدف الأسود مرفع المربع الذهبي بعد تجاوزهم لأمواج وأعاصير المحيط والأدوار السابقة. بهمة الهمم وعزيمة الرجال اجتاز هذه العقبات هؤلاء الأبطال. الطموح مشروع والأحلام لا هامش لا حدود لها لإخضاع الخصم الفرنسي وجعله جسراً للمربع الذهبي. ريش الديوك منتفض وعزيمتهم قوية أيضاً لكبح جماح المنتخب المغربي ومحاولة بلوغ نصف النهاية للمرة الثالثة على التوالي. هي ترسانة أيضاً من اللاعبين الموهوبين الممرسين والممارسين بكبريات الأندية الأوروبية بقوة هجومية ضاربة مخترقة لدفاعات الخصم بقيادة النجم الفذ كيليان مبابي، وتحت إمرة الجنرال ديدييه ديشان الطامح لمغادرة منتخب بلاده حاملاً لكأس العالم. وسيظل المستطيل الأخضر بملعب بوسطن بالنسبة لأسودنا الكاسرة حلبة التباري مسرح تحويل أحلام اليقظة لواقع المعاش لصياغة أحرف ملحمة أخرى تنسينا وتعودنا ملحمة قطر الخالدة. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم برنامج بوديوم المونديال، وهذا اليوم الذي يختلف عن باقي الأيام محطة أخرى من محطات اللقاءات التي خاضها المنتخب المغربي لحد الآن في كأس العالم. هي المباراة السادسة للأسود في هذا المونديال، وبرفقة أصدقائي للحديث عن هذه المواجهة وعن هذا اليوم وهذا اللقاء الذي نترقبه صديقي نزار. صباح النير
1: نور. صباح النور. صباح النور فؤاد.
0: صباح النور والسرور. ايضا جد مسرور بذلك صديقي الحسن الجابري. سي حسن اصبحتي وانت ديما كما كنقول كيجي قبل منا اللي كيجي يشتغل، راه كيكون تقريبا هنا في 5:30 ديال الصباح تكون باقي ناعس. سي نزار سي حسن راه كيشتغل.
1: لا اليوم صحيت 5:30.
0: اليوم صحيت 5:30 برضه. انا ايضا يعني لهذه الايام بحال هكا لما كتكون ايام مختلفه ايام خاصه فكتسنى استيقظت مع الساعه 5
1: الادرينالين طالع.
0: الادرينالين طالع ما بغاش يهبط ونعس معطل حتى لشي 2 ديال الليل 3 ساعات، ولكن لما كتكون كترقب وكتنتظر بحال هاد المواعيد اكيد انك يعني كتكون الادرينالين طالع على نزار
1: على الاخر اعلى درجات
0: على درجات كنقولوا والكل تقول الخلعات لقي مني كما كنقولوا ديك كتحس بديك الركابي ديالك شويه نوما كيفشلوا بك هكا حسن.
2: رغم حاله ترقب لكن حاله تفاؤل شخصيا متفائل ان شاء الله.
0: حاله تفاؤل بطبيعه الحال هذه هي الحياه يا اصدقائي، الحياه بدون تفاؤل ماشي حياه. احنا جد متفائلين. انا جيت اليوم في الصباح كنت كنوجد البرنامج واتصل بيا المخرج يعني القسم الفرنسي في الاستوديو ديالنا ديال الفرنسي صديقي السي محمد عفيفي، قال لي راه بغيناك باش تدوز معنا مع سي رشيد
1: بالفرنسي.
0: بالفرنسي
1: تتكلم فرنسي
0: اساسا بحكي فرنسي بعد الفينا بين الفينا والاخرى. المهم فرنسي على قد الحال، ولكن
1: مما عندكم
0: لا مشيت والله لا مشيت كنجري دزت مع صديقي رشيد. جد مسرور اني دزت مع رشيد المباركي واحد القامه اعلاميه مغربيه اللي كنفتخروا بها واللي كنفتخروا انه كيشتغل معنا في يعني في اسره ميديا لا ميديا تي في لا ميديا راديو. وكان واحد المرور نتمنى اننا نكونوا ما طفلناش لا للمشاهدين لا للغه الفرنسيه. الصباح
1: انا بدون تعليق
0: بدون تعليق ديك الساعه لا ما تابعتيش التدخل دابا صيفطوا لك اشوف حسن يترجم لك. وبالذكر صديقي حسن من ننساوش ان نشكر قبل ما ندخلوا نهضروا على المنتخب نشكروه على وجبه الغداء اللي عرض علينا عليها

0: امس. شكرا لك حسن. طبق سمك
1: من امبارح
0: خلاص
1: على هذاك الحضر
0: من بعد الدور ما كليتيش. لا ولكن الجميل ان كلينا سمك خدينا تمر ديال الرشيديه يعني شو الدعوه كانت كامله متكامله.
1: مكتوب فابلحوا
0: دابا جبت لي غير صداع مع الزملاء كلشي يقول لي فين هو التمر ديالي. طيب والتمر التمر يعني من يعني يعني كهديه عنده واحد القيمه يعني يعني ما كتقاش. وشكرا لك حسن لان كنت كنعرف حسن من منطقه الرشيديه و منطقة معروفة بالتمر وانا بقيت عليه جيب لي التمر جيب لي التمر جيب لي التمر.
1: مختلف انا ضغطه مختلف جدا
0: وجاب لي دابا التمر. ويوسف جا كان جاب لي الشباكية في رمضان من فاس يوسف الشاطر باقي غير وديع اللي باقي ما جاب لي على المباشر كنقول لي وديع انا في انتظار شي حاجة من مدينة تينجدة. طيب هذا الحوار وهذا الدردشة باش كندخلوا المشاهدين ديالنا المستمعين ديالنا في اجواء ديالنا هنا في الاستوديو باش نتحدثوا على هذا اللقاء اللي كنتظروه جميع. نزار ساعة الحقيقة ستدق الساعة التاسعة ليلا.
1: صحيح هي ساعة الحقيقة كما ذكرت فؤاد هي ساعة الحقيقة لأنها منتظرة منذ فترة. يعني لا أحد كان يعني يخفى عليه إذا أنت احتليت المركز الثاني ستواجه المنتخب الأسباني الفرنسي والأسباني فيما بعد هذا الحال. وإذا احتليت المركز الأول ستواجه المنتخب الأرجنتيني. هكذا كانت منذ القرعة. يعني مسار المنتخب المغربي كان واضح. لم يكن هناك بالنسبة لي أي مفاجأة. ستواجه الفرنسي ستواجه الأسباني. إذا أنت تريد أن تسحب بعيدا. ومن يريد أن يصل إلى أعلى منصات التتويج يجب أن يواجه الكبار. يعني لا يمكن أن تواجه الصغار وتحتلي منصات التتويج. وهذا ما حدث في في في في قطر قبل 4 سنوات. يعني في 2022 هي 3 سنوات ونيفا هي لأنه كان في ديسمبر. أعتقد بأن المسار كان صعب جدا جدا. لديك دور مجموعات صعب. لديك خصوم في الدور الإقصائي كان صعب. إسبانيا والبرتغال من الدول التي كانت مصنفة في التتويج باللقب. لذلك أعتقد أنت الآن في ذات المسار. خدت 5 مباريات كما فزت كما تأهلت في 5 مباريات في قطر. الآن هذه هي الكرزة فوق الكعكة.
0: نعم كرزة فوق الحمد لله. أخيرا أخيرا أخيرا أخيرا يستغني عن الفاكهة فوق الكعكة ويستعمل الكرزة أخيرا الحمد لله.
1: فلذلك أعتقد في هذا اليوم أنت تعرف المهمة تعرف نقاط ضعف خصمك تعرف نقاط قوة خصمك تعرف أن طيب ما لديك من مقدرات بإمكانها أن طيب تأتي بك إلى أعلى الدرجات.
0: طيب حسن كما ذكرنا ساعة الحسم ساعة ستدق ساعة 9 المنتخب المغربي على ما يبدو الأمور طيبة. شفنا التدريب الأخيرة كل لاعبين شاركوا في التدريب طبعا حال باستثناء لاعب الصيباري اللي ربما كما كنقولوا ما خصناش نخافوا من الكلمات المونديال ربما انتهى بالنسبة لإسماعيل الصيباري سيحتاج الى معجزه والمعجزات يعني في الحاله الصحيه والحاله ديالو غير ممكنه. يبدو ان الامور طيبه المعنويات مرتفعه ولاعبين عارفين شنو كيتسناهم. اللاعبين راه جايين هادو لاعبين محترفين يا اصدقائي دابا ماشي نقدروا نقولوا احنا في 86 جينا بلاعبين هوات غير باش يجي يلعب كاس العالم بالنسبه ليه راه انجاز. الان هادو لاعبين متمرسين لعبوا مجموعه من المنافسات لعبوا كؤوس افريقيه عديده غير شدينا على سبيل المثال للحصر لاعبين كابونو كأشرف حكيمي كأناحي اللي لعبوا العديد من الكؤوس القارية مثلا اللي لعبوا كأس العالم كي اللي لعب منهم كأس العالم مرتين فيما قبل كحكيمي وك يعني يعني ياسين بونو أو سفيان المرابط. فبالتالي اللاعبين عارفين شنو كيتسناهم وعارفين أنهم اليوم غيواجهوا خصم والطموحات كبيرة بالنسبة لهم باش يفرحوا الشعب المغربي.
2: تماما فؤاد هو بداية كلا المنتخبين كتاب مفتوح أمام الآخر. الآن كنعرفوا المنتخب الفرنسي منذ مدة أيضا المنتخب الفرنسي والجمهور الرياضي العالمي يعرف المنتخب المغربي الطريقة التي يلعب بها قيمة الأسماء التي يتوفر عليها المنتخب المغربي من يعني حراسة المرمى ياسين بونو حتى خط الهجوم. بكل هذا التوهج الذي صنعه المنتخب المغربي بإمكانه لعب كل حظوظه بل الضغط كل الضغط على المنتخب الفرنسي لأنه حامل لقب النسخة ما قبل الماضية وصيف النسخة الماضية بالأسماء التي يتوفر عليها هو الأعلى قيمة سوقيا في منتخبات كأس العالم. كل الضغط على المنتخب الفرنسي عكس المنتخب المغربي الذي يدخل هذه المحطة صحيح وسقف الطموحات ارتفع لكن ارتفع بقيمة الأداء الذي يقدمه. ما قدمه أمام منتخب البرازيلي جعله يرفع أسهمه ولكن

0: ممكن أكد ذلك.
1: حسن دابا اختلافا ربما في السابق أن المنتخب المغربي حتى قبل ما يدخل المنافسة كان الناس كيرشحوا، هذا هو الجميل، الجميل والجديد حسن، انه قبل من كاس العالم وانا شفنا التصريحات ديال توني كروز ديال ابراهيموفيتش ديال العديد من المدربين اللي كانوا ديما كيقولوا هاد كاس العالم راه كاين المنتخبات اللي هي تقليديه، الارجنتين حامل اللقب، البرازيل، فرنسا، اسبانيا، البرتغال، ولكن كيقولوا ان المغرب ايضا يقدر.
0: كانوا غير كيدعيوا لديك الطاوله ديال الكبار. الان فرض نفسه بانه يجلس دائما مع الكبار الان يعني بقيمه هذا المشروع. ما حققه في مونديال قطر ايضا هو اللي هو الذي اعطى الشرعيه للمنتخب المغربي ان يصل هذه اللحظه ويلعب بدون رهبه، لانه تجاوزنا اسبانيا في الدور في النسخه الماضيه، تجاوزنا البرتغال، وقفنا بالند
1: فرنسا،
0: تجاوزنا ايضا بلجيكا في دور المجموعات اللي كان مصنفه في المركز الثاني عالميا. الان هاد خبره المنافسات الكبرى اكتسبناها، واكتسبنا واحد الجيل اللي هو اكيد الحاضر والمستقبل، واثبت ذلك وسيثبت ذلك ايضا اليوم.
1: ربما
0: إن شاء الله
1: اصدقائي وحنا كنرجعوا يعني لهذا انا شخصيا ما نقولش الخبره، ما عرفت كل واحد والراي ديالو، غير كنقولوا كاين لاعبين خبره اللي هما واحد العمود الفقري اللي كاين، لان مثلا ديوب، لا ديوب، لا شادي رياض، لا العيناوي، لا بوعدي، لا السيباري، لا دياز، يعني لا رحيم، هذول كلهم ما لعبوش كاس العالم السابق، اذا ما نقدروش نتحدثوا على الخبره، نقدر نتحدثوا على الخبره ديال لي كادر، لي كادر اللي هما بونو، اللي هما اوناحي، اللي هما اشرف حكيمي، اللي هما المزراوي. كنشوفوا غير مثلا هذيك الصوره مثلا ديال المزراوي، هو كيهضر مع جسيم وربما حتى كيقول ليه كيفاش خصك مثلا تصلي وكيفاش تدعو الله سبحانه وتعالى في الصلاه ديالك، وهذا شيء جميل جدا ان كاين واحد التاطير ديال اللاعب.
0: غير فؤاد في هذه النقطه الخبره راه ممكن نقيسوا ايضا، صحيح خبره المنتخب تبقى لما تكون كمجموعه، لكن ايضا حتى المستويات اللي كيمارسوا فيها مع نواديهم، راه لما كتمارس في دوري ابطال اوروبا في مستويات عاليه مثلا بالنسبه لبوعدي كتشوف انه كتلعب مع ريال مدريد، راه كتكتسب نوع من الخبره. صحيح المنتخب يختلف عن النادي، لكن ايضا ان تلعب في هذه المستويات راه كتعطيك، ما كتبقاش عندك ديك الرهبه ديال انك تواجه لاعبين من قيمه مبابي، من قيمه اوليسي.
1: حسن بوعدي لعب لقاء واحد مع ريال مدريد، ما نشدوش القياس، ريال مدريد كمقياس اننا نقولوا بوعدي عنده خبره. بوعدي يلاه بدا، عيناوي كيلعب في نادي روما في بطوله اللي مشى لها المستوى، حنا كنقولوا هادو لاعبين جايين بداك الشباب ديالهم، بداك العنفوان ديالهم، بديك الرغبه انهم يحققوا شيء ما، وهذا هو الشيء الجميل. لان كون خلينا مثلا العناصر ديال كاس العالم سابقة، لو كان باقي زياش وباقي بوفال وباقي شكون اخر كان في وكان يكون مثلا نايف اكريد مثلا او رومان سايس او نصيري، هلا نقولوا وي خبره لانهم لعبوا كاس عالم ولا لعبوا ثلاث كؤوس عالم، لان هذو لاعبين جايين هاد اللقاءات ديال كاس العالم وديال وناهيك على ان لاعبين يلاه التحقوا بالمنتخب يعني في الاوينه الاخيره. مشيو نشوف معكم خطوط خط بخط كيفاش الحديث على بونو، هذاك يعني ما يحتاج انسان يتحدث عليه لانه هو الذي ابقانا في المنافسه بتدخلات عديده. ماشي معك نظام، شو معك خط دفاع اللي ربما اكيد غادي يرجع شادي رياض، نتمناو ذلك على الاقل، لانه باقي ما عندناش معطيات كثيره حول الحاله الصحيه، وكان ذكرت الاحتياط لقاء المنتخب الكندي، لكن واش غادي يكون جاهز 100%؟ غادي نشوفوا اليوم. عيسى ديوب اللاعب اللي كان محط انتقادات عديده الان تحول الى بطل قومي من بعد الهدف اللي سجله امام هولندا، ثم حكيمي راه العميد والقائد ويعني كيف وسميه كما شئت، ثم مزراوي ايضا اللي انا اول مره كنشوف المزراوي بهذا النجاعه هذه، لا من الناحيه الدفاعيه لا من الناحيه الهجوميه. نزار
2: يعني دعني اقول لك ان دائما خط الدفاع هو لا يمكن احكم على خط الدفاع دون ان احكم على لاعبي وسط المدافعين، يعني طالما انه لاعبي وسط المدافعين في احسن حالاتهم دائما يكون هناك حمايه لخط الدفاع، بامكان الظهير ان يتقدم وان يعود، بامكان قلب الدفاع ان يكون مرتاح اكثر عندما يكون لديه لاعب نشيط امامه، يركض، يغطي، يدافع، يشارك في الخطه الدفاعيه، في نقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم. يعني بالنسبة لي خط الدفاع لا يمكن أحكم عليه بدون أن أحكم على خط الوسط المدافع. لاعبا خط الوسط المدافع هم بالنسبة لي أهم من خط الدفاع نفسه. لماذا؟ إذا أنت ليس لديك اللاعب المناسب الذي يحمي الستوبر والسيرباك، من السهل جدا اختراق هذا الخط مهما يكون، أو فيرجيل فان دايك

0: وهو واقف في وسط قلب الدفاع. جات الكرة نزار دازت من عنده وجات عند عيسى ديوب ودخلها
1: شيبان. نزار حسن البات كيتحدث ايضا عن منظومه دفاعيه، ما بقاش دابا الان غير خط الدفاع هذيك اللي شحال هذيك كنا كنقولوا كاين ديك اربعه المدافعين هما اللي غنعولوا عليهم، لا ان منظومه دفاعيه
0: صحيح.
1: تكتل دفاعي يعني بحال ديك لاكورديون المنتخب او دابا الفرق كتكون بحال لاكورديون كيمشي بهذه الجهه كله وكيمشي الجهه اليسرى كله.
2: تماما فؤاد، نتحدث عن منظومه اكثر في الكره الحديثه اكثر من ما نتحدث عن خطوط دفاع او خط وسط او خط هجوم، ولكن الجميل في المنتخب المغربي انه الادوار يعني في المنتخب المغربي تتقاطع. هذا هو الجميل، لانه كنلاحظوا هذا السخاء اللي كيلعب به مثلا نيل العناوي او لا بوعدي في وسط الميدان، لا بادوار دفاعيه ولا بادوار هجوميه، تتعطيك حلول كبيره في نقل الكره وهذه حاله الربط، انه الربط يكون بين الدفاع والهجوم فافضل شيء. ايضا اخراج الكره من الخلف بالنسبه للمدافعين حال صعود الاظهره تحس بان هناك منظومه في هذا المنتخب المغربي بعدما كان يعاب على المنتخب المغربي في مونديال قطر انه ظل وفي الخطه جامده 4-1-4-1. الان تلاحظ تنويع، تلاحظ يعني حلول اكثر، والجميل هو انه عندنا جوده لاعبين جيدة جدا تعطيك هذه المرونة.
1: وتحدثت على السخاء وعلى تفاني في الدفاع على القميص، أيضا ما نكروش الدور مثلا كيلعب به إبراهيم دياز، بلال الخنوس اللي هو لاعب وسط ولكن كيحاول يمشي للجهة اليسرى ولكن كيقوم بأدوار دفاعية كبيرة. السيباري أيضا لما كان كيلعب أيضا كنا هادشي اللي باش كنقولوا أنه وهذه ربما كانت قوة المنتخب المغربي، ما كيبقاش ذاك المهاجم اللي في الهجوم بحال دابا كما كنشوفوا مع بعض النجوم ديال المنتخبات كيليان مبابي مع المنتخب الفرنسي. كيليان مبابي لا يدافع مع فرنسا، ميسي لا يدافع مع الأرجنتين، محمد صلاح لا يدافع مع مصر، ساديو ماني لا يدافع مع السنغال. إذا هاد الكتلة ما كاينش لاعب اللي يقول لك لا انا غادي نطلع لقدام وجيبوا لي الكره باش نسجل، لا الكل كيدافع. وملي كيكون العمليه الهجوميه كنشوفوا الاندفاع ديال اللاعبين الاخرين، علاش؟ لان عندنا اللاعبين المهاريين، عندنا بوعدي اللي كيلعب بالرجلين اليمنى واليسرى، عندنا القتاليه ديال العناوي والمهارات ديالو، عندنا اناحي حدث ولا حرج النحيله. ودابا عرفتي في خبارك السي نزار واصدقائي، دابا النحله هي غنسميوها اناحي
0: ماشي العكس،
1: دابا العكس فهمتي، نقول لك واحد السرب ديال اناحي دايز دارنا شويه ديال العسل فهمتي بالنظر للمستوى اللي قدموا. نرجع معك نزار، خط وسط الميدان اللي تحدثنا عليه، خط وسط ميدان قوي وقوي جدا بالنسبه للمنتخب المغربي في هاد النسخه، لانه كنلعبوا ونقولوها راه كنلعبوا مع السيباري، كنا كنلعبوا بخمسه ديال اللاعبين اللي هما في وسط الميدان اللي في الانديه ديالهم الفرق ديالهم اللي بداوا كيلعبوا الكره كيلعبوا في وسط الميدان.
0: انا عايز اضيف على انت قلت انه مبابي لا يدافع، حتى ديمبلي لا يدافع واولوسي لا يدافع، جميعهم لا يدافعون. يعني اتذكر في 2022 في النهاية عندما حاول ديمبلي يدافع مع دي ماريا، كان يعود كم لديه اوامر من دي دي شو انه يعود ويدافع مع على دي ماريا، لانه دي ماريا كان يتفوق على الظهير الايمن، ارتكب ضربه جزاء
1: نعم
0: اصبح يعني القش الذي
1: في المباراه النهائيه
0: في الفاينل. ففي بعض الاحيان حتى طريقه الدفاع،
1: اتمنى يستغفر نفس خطا اليوم عاوتاني ان شاء الله.
0: لا انا اتمنى انه لا يدافع، اتمنى انه لا يدافع تكوغ يعني
1: لا واخا يجي يدافع يديش ضربه الجزاء، مرحبا ضربه الجزاء مرحبا بها.
0: فانت حتى طريقه الدفاع كيف تدافع، هذا هو المطلوب. هل انت تقف فقط، هل تدخل بنعومه ام تدخل تاكله بقلبه وربه وقلبه وكل شيء؟ هذه هي الطريقة فؤاد، يعني أنت تحمل مسؤولية على عاتقك. الأمر ليس فقط أن تأتي ويسمى نفسي أنا في منظومة دفاعية، هو ليس برستيج، هو لا هو هو ليس تشريف، هو تكليف تكليف حقيقي. هذا التشريف وأنه أنا لابس القميص هذا انتهى الموضوع خلاص، شرفنا ولبسنا القميص وهذا سادس مباراة في المونديال. أنت الآن أمام الحقيقة، أمام الواقع، دقت ساعة العمل، دقت ساعة الجد، دقت ساعة الحقيقة. لذلك أعتقد بأن العرق داخل القميص هو الذي سيبين من سيتقدم. بالنسبة لي هذا الأسئلة كلها الذي نطرحها هنا أكيد طرحوها من نهاية مباراة الكندا، نهاية مباراة كندا عندما صفر الحكم على النهاية الجميع يفكر في فرنسا، هو تقريبا من قبل مباراة كندا الجميع كان يفكر في مباراة فرنسا. جميعنا نعرف أن المنتخب المغربي يتفوق على المباراة على الكندي، على المنتخب الكندي، وكان فقط ينتظر فقط الأمر يصبح واقع لننتقل إلى مباراة فرنسا. وأؤكد لك بأن كثير من اللاعبين ذهبوا وشاهدوا اللاعبين الفرنسيين كيف يلعبون لأنهم كانوا على يقين بأن مباراة كندا كانت تحصيل حاصل، تفوق المنتخب المغربي وواقعية المنتخب المغربي على حساب
1: هو يلزار لأن في المنتخبات والفرق كلها كتاب مفتوح، هذو اللاعبين كل شيء كيعرف بعضياتهم، بعض كيلعبوا في نهاية الأسبوع بعضهم البعض. سنعود في الجزء الثاني. قبل ما نسالي غير تحية لك من صديقنا هشام عبد الرحيم المسؤول هنا عندنا في ميدي أن تي في، أحد أقدم المخرجين ويعني الناس المهنيين على مستوى عالي، واللي كيعجبوا التدخلات ديالك. قال لي البارح أنا وصلت الخبز الفران، انا ما كندير والو، انا هنا كنوصل، شوف انا هنا كنوصل الاخبار. قال لي راه سيني زار كنسمعو، كيعجبني كنسمعو في الصباح، اكيد انه كيكون كيسمعنا دابا في هذه الساعه. تحيه صديقنا هشام عبد الرحيم فانس فانس كلوب سيني زار. شكرا لكم اصدقائي ومتابعينا ومستمعينا، نعود بعد قليل الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم المونديال، ما تمشيوش بعيد، سنعود بعد قليل. لا زال ما في جعبتنا الحديث عن هذه المواجهه المغرب أمام فرنسا في الدور الربع النهائي لكأس العالم.

0: Mehdi 1, Podium.
1: مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم. اكيد مشاهدينا مستمعينا متابعينا اينما تواجدتم. يوم 9 يوليوز اليوم يوم ينتظره بحر من الجمر منذ يوم السبت الماضي منذ ان فزنا على كندا بثلاثيه. ننتظر اذن الساعه 9 من مساء اليوم ساعه انطلاق هذه المواجهه بين المنتخبين المغربي ونظيره الفرنسي هناك في مدينه بوسطن والبحث عن مقعد مره اخرى في الدور الربع النهائي المربع الذهبي. ينادينا بحول الله مع قوته. حسن كنا تحدثنا على قلب او لا على وسط الميدان، الان الهجوم ربما حتى ما نقدرش نتحدثوا على الهجوم اصدقائي لانه ما عندناش هجوم، ما كنلعبوش بهجوم، كنلعبوا بكتله ديال اللاعبين اللي كيمشيو للهجوم، لاعبي وسط الميدان مع دياز. ربما نشوفوا اليوم شكون الاختيار بعد عندنا نهضروا في التشكيله، ربما اللي يقدر يكون رحيمي هو اللي يقدر ياخذ المكان ديال اللاعب السيباري كأتاكون وهمي، ولكن اليوم رحيمي ماشي أتاكون، ماشي مهاجم وهمي، هو مهاجم نافدمي، ماشي قلب هجوم، نافدمي بحكم المهارات اللي عنده بحكم الحس التهديفي اللي عنده حسن،
2: وممكن انه يصنع الخطر لو اننا ننجحوا في خلق تلك المساحات اننا نلعبوا بحركيه اكبر، خصوصا واننا نتوفر ايضا على حلول هجومية أو تنشيط هجومي لاحظناه في المباريات الماضية كيف تأكله في اللقاء أمام كندا، استغلال أيضا الضربات الثابتة حتى أمام منتخب منذ البداية أمام منتخب البرازيل، تحركات اللاعبين وهذا الانسجام. صحيح سيباري غير متواجد لكن هناك إبراهيم دياز صنع حتى الحدود اللحظة 4 تمريرات حاسمة. وصعود أيضا لا حكيمي لا مزراوي، خصوصا حكيمي لما يصعد حتى هو كان هداف في هذا المنافسة، سجل أول أهدافه أمام منتخب هايتي، لذلك هناك حلول عديدة لا تتوقع من أين سيأتي الخطر بالنسبة للمنتخب المغربي. إذا كان المنتخب الفرنسي صحيح يتوفر على أسلحة هجومية كبيرة وكلنا نعلمها، فالمنتخب المغربي أيضا يتوفر على كل المقومات لأنه عندنا ما شاء الله عيسى ديوب سجل بالرأس، هذا كي منح خيارات عديدة في كل لا في الكرات الثابتة لا على مستوى الجمل التكتيكيه الملعوبه
1: بالفعل. وعندنا كما قلتي اللاعب دياز لما راه ماشي سهله 4 تمريرات حاسمه اصدقائي،
2: راه تفوت هو وليساب تمريره حاسمه،
1: اي يعني راه شيء كبير انك تعطي تمرر تمريره حاسمه نصف هدف. طيب اصدقائي نزار قبل ما نعطيك
2: وقبل من ذلك 5 أهداف في الكان، هذا يعني توالي التوهج جميل جدا بالرغم من الانتقادات اللي كانوا يوجهوها
1: لدياز. كنا كنقولوا حسن كنا كنقولوا كل مباراة عندها رجالاتها، المباراة الأولى كان عندنا السيباري، المباراة الثانية كان عندنا أيضا السيباري، المباراة الثالثة كان رحيمي وكان أيضا حكيمي ويعني اللي سجلوا أيضا في المباراة، وجاسيم شكرا خالد كي يفكرني في الهدافين، وأيضا في مباراة يعني هولندا كندا كان النحيلة اللي سجل أيضا وعيسى ديوب أمام هولندا. إذا كل لقاء عنده رجل ديالو، عنده بطل ديالو، نتمنوا انه باقين شحال باقين 3 ديال
2: بونو كيخرج بطل ديما زعما،
1: لا يعني لا حنا مزيانه بحال هكا كل نهار يخرج لنا بطل يصنع من نفسه عريس الليلة. طيب نمشيو نشوفوا اصدقائي، نمشيو لبوسطن حيث هناك مراسلنا ومفدنا الخاص زميل منصف عادلي وفانا بهذا المراسله عن اخر الاجواء، اخر استعدادات، اخر اخبار منتخب المغربي. نشاهد ونستمع لمراسلة مفدنا الخاص الزميل والصديق منصف عدل.
3: أهلا بك فؤاد وأهلا بالمشاهدين المستمعين والمتابعين الكرام. آخر لمسات وضعت من جانب النخبة الوطنية استعدادا لهذه المباراة المصيرية أمام المنتخب الفرنسي لحساب ربع نهائي مونديال 2026. أبرز ما ميز الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب المغربي وحضور جميع اللاعبين مع تسجيل غياب وحيد متمثل في إسماعيل السيباري، هذا ما أكده كذلك الناخب الوطني محمد وهبي خلال الندوة الصحفية هنا في قاعة المؤتمرات التابعة للملعب الرئيسي الرئيسي للمواجهة، حيث أكد أن جميع اللاعبين في أتم الجاهزية باستثناء إسماعيل الصباري، معلقا بالقول: أتمنى أن يكون حاضرا في باقي أو في قادم المباريات في حالة ضمان التأهل والتفوق على المنتخب الفرنسي على مستوى دور الربع النهائي. كذلك من المرتقب أن يكون حضورا جماهيريا كبيرا من جانب أنصار المنتخب المغربي نظرا لحضور جالية كبيرة هنا في بوسطن. كذلك هنالك أكثر من 12 رحلة مرتقبة من جانب الخطوط الملكية المغربية، لذا نتمنى كل التوفيق للنخبة الوطنية في هذه المهمة أكيد التي لن تكون مفروشة بالورود أمام أحد المرشحين البارزين لنيل اللقب. في الجهة المقابلة، ديدي ديشون خلال ندوته الصحفية أكد احتمالية غياب تشواميني نجم ريال مدريد الإسباني، مؤكدا كذلك أنه سيحسم في جاهزية اللاعب وما إذا كان سيشارك في هذه المواجهة خلال الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب الديوك. على أي كل التوفيق مرة أخرى للنخبة الوطنية، الجماهير المغربية أكيد لديها كل الثقة في النخبة الوطنية لتجاوز هذا الاختبار الصعب أمام الفرنسيين. كذلك إبراهيم دياز وخلال حضوره خلال الندوة الصحفية إلى جانب الناخب الوطني محمد وهبي أكد ثقته في زملائه قبل هذه المواجهة، مشيرا إلى توفر وتميز النخبة الوطنية بترسانة بشرية على أعلى مستوى قد تقارع الكبار حسب وصف

0: اسكتلندا بهدف لصفر. إذا الأمور تبدو طيبة نزار. كما ذكرنا الحالة الهجومية الآن المنتخب المغربي بين كيفاش الطريقة باش غادي يلعب. وكما قلت منذ قليل اللاعبين كيعرفوا بعضهم البعض، ماشي غادي تكتشف شي، ماشي بحال دابا نلعبوا مع هايتي، غير لعبنا مع هايتي راه غنكتشفوا منتخب هايتي حيت ما كنعرفوش، أولا لعبنا مع كوراساو أولا لعبنا مع أوزبكستان. الآن هذا منتخب فرنسي كنعرفوا اللاعبين كاملين، كنتابعوهم كاملين في نهاية الأسبوع، كنعرفوهم فين كيلعبوا، كنعرفوا الإمكانيات ديالهم. إذا كتاب مفتوح للناخب المغربي محمد وهبي.
1: يعني بداية عدة نقاط فؤاد، النقطة الأولى هي المنتخب الفرنسي الذي واجهته في 2022 لم يتغير، هو نفس الطريقة، هو نفس الامباكت أوفنسيف، الهجوم الضارب، الكتيبة الهجومية العالية، نفس الشيء لم يتغير.
0: ولكن اللاعبين تغيروا على النظام،
1: تغيروا ولكن بنفس الفكر،
0: نفس الفكر. حيت يقدر يكون عندك فكر ولكن يمكن اللاعبين يتغيروا، ما كانش عندك أوليسي يعني كلاعب، ما كانش عندك دوي يعني، غير باش نهضروا على الجانب الهجومي،
2: الجوده في اللاعبين،
1: الجوده يعني اذا معناها الجوده كمان دفعت القوه الهجوميه.
0: هذا الشيء بغيت يعني، انا ما شخصيا ما كنبغيش نقارن منتخب مع راه منتخب كيتبدل في 6 اشهر، ما تقدرش تهضر على منتخب
1: موافق. ولكن انا يعني اتحدث عن انك ستواجه
0: منتخب، يمكن تقول لي الاسلوب،
1: اسلوب الهجومي ضارب. يعني انت تتوقع انك انت خلال ال 90 دقيقه هجمات ورا هجمات ورا هجمات، هذه اكيد. فانت لا تتوقف، واحده. اثنين، يجب انك تتوخى الحذر امام التحكيم، يجب ان لا تقعد ترمي شماعه التحكيم، يجب انك تتوخى الحذر بان التحكيم في اي لحظه قد يخطئ، هذا طبيعي،
0: خصوصا عندنا بطاقه صفراء كثيره،
1: ولديك انت 4 بطاقات صفراء، عندك 4 بطاقات صفراء، عندك
0: 4 ولا 5
1: وخمسه ديوب، 4 في المباراه الاخيره وعيسى ديوب 5، يجب ان تفكر
0: ايضا في ضعيف في الفرنساويه، حتى في الحساب ضعيف شويه نزار.
1: لا ولكن حتى الفرنسي لديهم بطاقه صفراء، حتى لا اظلم يعني، حتى اعمل لك اصبحت الان فاشل في الفرنسيه وفي الرياضيات مادتان، على شويه حنعيد الباك.
0: تفضل يا نزار، تفضل يا صديقي.
1: يجب ان تتوخى الحذر او التحكيم، يجب التركيز في كل المباراه، المباراه لا تنتهي في الدقيقه 80 ولا تنتهي في الدقيقه 85 ولا في الدقيقه 90، قد تنتهي في الدقيقه 102 يعني يعطيك الحكم 12 دقيقه اضافيه. هذه نقاط هامه فؤاد، يجب ان نكون مركزين، التركيز وحتى صافرة الحكم الأخيرة سواء كان في المباراة في الأشواط الإضافية وفي ضربات الترجيح.
0: ضربات الترجيح هاي لمشينا
1: الترجيح، يعني أعتقد أنه هذه روشيتا كاملة. يعني أنا قلتها أكيد محمد وهبي قالها من زمان، يعني
0: للاعبين
1: ورفع الوعي الذهني للاعب، هذه أشياء مهمة جدا. نستفيد من أخطاء الآخرين، اخطاء الاخرين، ما حدث لل
0: طيب نزار حتى عندنا مازال مواد اخرى، عندنا مواد اخرى ودرتي لي بتمريره حاسمه لانك تحدثت على محمد وهبي، نمشي ونشوفوا شنو قال محمد وهبي في الندوه التي انعقدت وعقدت بالامس، نشوفوا شنو قال في هذه الندوه ونعود.
3: أهم شيء هو أن نحافظ على تركيزنا لكي نقدم مباراة كبيرة، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، يجب أن نكثف من مجهوداتنا لخوض وتحليل كل مباراة على حدة. بالنسبة لي سأواجه فرنسا اليوم بنفس العقلية والطريقة التي واجهت بها بوروندي وديا، وهذا الأمر هو سر نجاحنا، فهو ما يخول لنا الحفاظ على حماسنا ورغبتنا في الفوز منذ البداية. نحن واثقون وهادئون، وأظن أن ديديا ديشان يفكر بنفس الطريقة. أما فيما يخص اللاعبين المصابين فيحصلون على عناية لازمة لكي تستعيد المجموعة ثقتها.
0: كونفيونس، الثقة، الكلمة السر حسن اليوم. والله العظيم كنشوف انا محمد وهبي كيجيب لي الله بحال مدرب منتخب لشي 4 سنين ولا شي حاجة، هذيك الرزانة ديالو، الثقة في النفس، وهاد المدربين بحال هادو كينقلوا ديك الثقة للاعبين، ديك لا سيرينيتي، ديك الهدوء النفسي وديك التركيز، فوكس على التارجت ديالك، على الهدف ديالك، ينقلها للاعبين حسن، وشفناها ربما حتى مع منتخب اقل من 19 سنه.
2: وشفناها تجسدت في اللقاء امام هولندا، اكبر مثال انك تكون منهزم امام منتخب من قيمه منتخب هولندا، مسيطر وتتعادل في تلك الدقيقه بذاك الهدوء، لانه الهدوء

0: مدرب كما ذكرتي فؤاد ونتفق على هذا الأمر جميعا ينقله إلى المجموعة في اللحظات الصعبة بالأساس، وهناك تكمن وكتكبر شخصية أي منتخب، تجسد أيضا في اللقاء أمام منتخب كندا، كيف قدمنا شوط هو الأسوأ أمام منتخب كندا وتغير الأمر في الشوط الثاني. الآن نفس المعطيات ستحدث في هذه المباراة، وهذا الثقة اللي تحدثنا عليها هي التي يجب أن تظهر في هذه المباراة. الثقة هي العنصر الحاسم. والتركيز أكيد.
1: التركيز في المباراة، وحنا غير باش نديروا مقارنة مثلا مع المنتخب المصري، ذاك المدرب ديالهم، ذاك الحركات البهلوانية، وذاك الشيء اللي كيدير في يعني في ذاك الاحتياط، راه أثر على اللاعبين باش نهزموا أمام الأرجنتين. لأن أنت ما نقلتيش ذاك الهدوء اللاعبين باش تقدر تحافظ على النتيجة، بقيتي في المشادات مع الحكم، مع الحكم الرابع، مع اللاعبين ديال المنتخب الأرجنتيني، وبالتالي خرجتي اللاعبين ديالك من المباراة. بين اللاعبين اللي هضرنا عليهم منذ قليل واللي ننتظروه باش ربما يكون عريس الليلة اليوم أو لا في نصف النهاية، ونخليه حتى النهاية يكون عريس الليلة اللي هو إبراهيم دياز. ماذا قال بخصوص مباراة اليوم؟
2: نفسيا نحن مستعدون كما رأيتم خلال الشوط الأول أمام كندا لم نلعب جيدا، أما في الجولة الثانية وبتعليمات المدرب والطاقم التقني تمكننا من العودة في المقابلة. هذا هو أسلوبنا في اللعب، نريد الاستمرار لإحراز اللقب. اليوم أمامنا خصم صعب وجميع المنتخبات تريد اللعب كمثل هذه المباريات.
3: Want to play this kind of game? Yeah, you know, Aurelien and Kylian, they are my team.
2: كما تعلمون، تشواميني وكيليان مبابي زملائي في ريال مدريد، هم مميزون، ولكن اليوم سنكون خصوما. كل واحد منا يريد الفوز، وأنا أثق في فريقي ومتأكد أننا سنقدم مباراة كبيرة.
3: That's all I can say.
1: إذا نزار نفس الكلمات باش كتعرف التأثير ديال المدرب على اللاعبين، نحن نثق في أنفسنا، وهذه الثقة ربما ما خصناش نقولوا ما خصناش نكون مبالغ فيها، ولكن لما عندك أنت كتدخل أمام المنتخب المحتل فرنسا، محتل المركز الأول عالميا الآن أصدقائي، والمنتخب المدجج بهذا النجوم وهذه القوة الهجومية الضاربة، ولكن أنت داخل بالإمكانية ديالك، داخل بالثقة ديالك في النفس. دياز راه كل أسبوع راه مع مبابي ومع تشواميني، حكيمي ايضا راه كل نهار مع ديمبيلي ومع دوي ومع باركولا، فبالتالي ما غاديش ندخلوا انا خايف من هذا اللعب او لا، يعني غادي كما ما غيخلعوناش.
4: لا ما غاديش يخلعونا. هذا إبراهيم دياز هو الام مستر بازدي، صاحب التمريرات الحاسمه، ونتحدث عن محمد وهبي. محمد وهبي لديه كاس عالم في جيب فؤاد، يعني ماذا يريد اكثر؟ يعني من يتحدث مع محمد وهبي انا لديه كاس عالم، يعني مهما
1: ماشي غير هو، احنا المغاربه وحتى انا عرفت علاش؟ حيت انا كنت في الشيلي فاش ربحنا يا نزار، انا كنت معهم.
4: فان الخير يا فؤاد،
1: فان الخير.
4: فهو شوف فؤاد، يعني انت لما يكون لديك كاس عالم تاكد تماما، هو ليس مش مين ما كان يتوج بكأس العالم يا فؤاد، يجب أن يكون لديك هذه المقدرة، يجب أن يكون لديك هذا الوعي، يجب أن يكون لديك هذه الثقافة الكروية والرياضية. أنت يعني تصل إلى كأس العالم مهما كانت الفئة العمرية، تأكد تماما بأن بيكون لديك كاريزما التتويج بالألقاب واعتلاء منصات التتويج، وهذا ما يحدث الآن. الرجل هو على يقين حسن لعب كورة، يعني ماذا سيكون في هذه المباراة؟ ما هو الغريب؟ لعبنا مع هولندا، لعبنا مع البرازيل، ماذا سيختلف أمام فرنسا؟
1: نعم. طيب تحدثت هذا معطى هام مش عند حسن، هذه القضية ديال وهبي وفوزه بكأس العالم أقل من 19 سنة، واش هو كيف غادي يفكر بنفس الطريقه بنفس السيناريوهات بنفس القراءات اللي جعلته نذكروا اننا احنا واجهنا فرنسا، منتخب فرنسا فين في نصف النهايه وفزنا عليهم بضربات الترجيح بعد تعادل في المباراه، هدف اللي مثل كنا السباقين للتسجيل، وتعادلوا معنا في الشوط الثاني ومشينا ضربات ترجيح وتالق الحارس من الشاوش ودزنا وفزنا عليهم في نصف النهايه. في ذهن محمد وهبي كل هذه السيناريوهات وكل هذه الصور كتدوز ليه في الذهن ديالو وهو على بعد ساعات من لقاء مساء اليوم.
0: اكيد ستكون حاضره، لكن الان الجوده متوفره، يعرف بانه يقود مجموعه يعني تتوفر على نجوم، يعني قيمه اللاعبين المدرب يتعامل مع يعني قيمة اللاعبين المتوفرين لديه. الآن المنتخب الوطني المغربي رفقة محمد وهبي صنع لنفسه اسما، يلعب بإبراهيم دياز، بأشرف حكيمي، بنصير مزراوي، بياسين بونو، لاعبين من قيمة عالمية، من بين الأفضل في مراكزهم على مستوى العالم. التفكير يتغير بأنه سنواجه المنتخب الفرنسي الند للند، ليس

0: ليس لدينا ما نخسره. يعني الأمور واضحة بالنسبة لمحمد وهبي،
1: واضحة في الذهن ديالو وفي الذهن ديال اللاعبين وفي الذهن ديالنا أيضا والقلوب ديالنا والدعوات ديالنا وديال الآباء ديالنا والأمهات ديالنا والشعب المغربي كله داخل الوطن خارج الوطن، كلنا جنود مجندين يعني، ونكون وراء المنتخب ديالنا وندعيو ليه بالتفوق إن شاء الله باش يوصل للمرحلة القادمة. أصدقائي كما جرت العادة في لقاءات المنتخب المغربي كنهز واحد الميكرو صديقي نزار، كنخرج بحال الحمق، كنا كندور ما بين الإذاعة والتلفزيون، كناخذ بعض الابتسامات. اليوم تركنا الوقت ما خديناش ابتسامات كثيره، نمشيو نشوفوا شنو قالوا توقعات ديال الاصدقاء ديالنا لا الاعلاميين لا التقنيين بخصوص نتيجه مباراه مساء اليوم بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي في فتره برونوستيك.
2: تفضل توفيق، شنو كتبان لك نتيجه اليوم وشكون يقدر يسجل اليوم؟
3: سي فؤاد ان شاء الله النتيجه غتكون مزيانه 2-1 بالنسبه للمغرب ان شاء الله يربح، وغيكون ان شاء الله اليوم ابراهيم دياز غيكون في النهار ان شاء الله في المباراه الكبار كيبانوا اللعبه الكبار.
4: 2-1 المغرب، العناوي رحيمي وفرنسا يماركي باركولا في الدقيقه 92.
5: بالنسبه لي النتيجه غتكون 2-1، هاي ماركي حكيمي وغاي ماركي اوناحي.
6: النتيجه ان شاء الله اليوم 2-1 لصالح المنتخب المغربي، ومسجلين الاهداف غادي يكون رحيمي دوبل ان شاء الله.
7: النتيجه بالنسبه للمغرب وفرنسا 2-1 ان شاء الله بحول الله، العناوي غادي يسجل وشكون اخر نزيدو اودي
8: ان شاء الله. اليوم تنتوقع الماتش يخرج 2-2 واندوزو بينالتي وغنغلبو ان شاء الله.
9: نعتقد ان المنتخب المغربي غادي يفوز بهدف لصفر المسجل العينوي.
10: Oui, c'est un remake de 2022. Bon, la France l'avait remporté au Qatar. On espère que cette fois-ci le Maroc va prendre sa revanche. Bon, moi je vois plutôt les tirs au but. Je vois les tirs au but inchallah avec une victoire du Maroc.
11: النتيجة راح تكون 1-0 لمصلحة المغرب ولكن بعد الوقت الإضافي.
12: Donc je disais ce matin, je me suis réveillée avec une intuition très forte que le Maroc allait remporter. Je pense qu'il va y avoir des buts. En tout cas, on l'espère. Je dirais 2-3 pour le Maroc.
13: 1-0 المغرب وبعدي ولا شي جل.
14: صراحة كنظن 2-1 لصالح المغرب.
1: لأن الأخت مريم جمعات قالت 2-1 للمغرب، ربما ديما هذه هو هذا هو البرونوستيك اللي كاين بزاف. انا حتى ما سجلتش مع صديقي حسام الدين نصر، صيفط لي فيديو قال لي انا باغي ضروري خصني نربح، صيفط لي فيديو في واتساب هو عندي. المهم قلت ليه بيان سور صيفطها قبل لان امام يعني امام الملأ باش نشاهدوا، راه صيفط البرونوستيك ديالو ديك الساعه باش الى ربح. سي نزار يا ملك توقعات،
15: وانت
1: 1-1 وضربه ترجيح المغرب، اذا ربما وحسن
15: سيكون رجل المباراة
1: 1-0 المنتخب المغربي بطبيعة الحال، بطبيعة الحال 1-0 وأنا كنقول 1-1 وضربات ترجيح أيضا اليوم. وخا خالد صديقنا المخرج، خالد شنو التوقع ديالك؟ تقول لي في الوريات وسجلت 4-1 هذا مشى بعيد خالد، مشيتي بعيد أخي خالد، خبطني مخرج هذه الحصة 4-1 على أيد. نتمنى حد سعيد الأسود ديالنا، الأسود ديالنا الكاسرة، وبطبيعة الحال إن شاء الله نجيو غدا كما كنقولوا ياك نزار، نجيو فرحانين إن شاء الله بحول الله مع قوته دائما. نشكروا يعني بعض الأصدقاء اليوم، اليوم غنمشي بعيد أنايا، غادي نمشي من طنجة غادي نمشي حتى الناظور، الناظور باش نشكر لأن كطرف نزار عندنا واحد المركز ديال الإرسال تابع للإذاعة ديالنا ميدي أن اللي كيتواجد في الناظور، كاين مجموعة تقريبا 21 ديال الأصدقاء اللي كيشتغلوا هناك في الناظور، هما اللي مكلفين بالإرسال ديال البرامج ديالنا منذ سنوات. وأنا كنت قمت بواحد الزيارة هناك، مركز كبير ومركز جميل وناس طيبين هناك يشتغلوا. واليوم غادي نبدا بذكر الاسماء ديالهم، نبدا اليوم بكل سي صديقنا محمد جنان وعبد الرحيم شقرون، كنحيي نوجه لهم التحيه هناك في مدينه الناظور. وبطبيعه الحال انا غادي نعمل على ان نذكر فريق العمل هناك بشكل دوري ان شاء الله خلال ما تبقى من عمر هذا الموسم. شكرا لكم اصدقائي، مساء اليوم وبعد ظهر اليوم برنامج لوتخ ماتش رفقه الزميل حكيم تميم، ثم بعد ظهر اليوم اكسترا تايم، ومساء بطبيعه الحال برنامج ريمونتادا المونديال رفقه الزميل عبد الله الجعفري. شكرا على المشاهده والاصغاء، شكرا على الوفاء، الى اللقاء. ديما ديما ديما

0: مغرب صباح الخير.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
2: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
3: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات في المكنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
4: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديان.
1: ميديان كازابلانكا 99.6 رابات 97.5.
2: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ces territoires? Le 24 juillet 2026 à Errachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires pour une émergence intégrée et inclusive ». Plus d'informations sur www.mtf.ma.
1: أنتم في الاستماع لميديان موجز 10.
3: معكم أسماء بشري، أهلا بكم. ونبدأ هذا الموجز بتطورات التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح جراء غارات أمريكية استهدفت 5 محافظات إيرانية خلال اليومين الماضيين. وقد نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالقصف الأمريكي الذي قالت إنه استهدف جسرين في المحافظات الشرقية على خط السكك الحديدية المؤدي إلى مدينة مشهد، المدينة التي من المقرر أن تبدأ بها مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي. وردا على ضربات أمريكية، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت مواقع في الكويت وقطر والبحرين باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، وحذرت من أن ردودها ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة في حال تكررت الهجمات الأمريكية. وقبل قليل أفادت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصة إكس، أفادت بأنه تم إطلاق صافرة الإنذار وطلبت من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن، فيما أكدت القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية البلاد. أكدت دول حلف شمال الأطلسي بينها الولايات المتحدة التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة 5 من معاهدة الحلف وفق نص إعلان قمة أنقرة. ومن أنقرة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لمساعدتها في التصدي للضربات الروسية دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك. من جهته وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بالإيجابية جدا بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس ترامب من أنقرة بوقف كل أشكال التبادل التجاري مع إسبانيا. في باقي الأنباء، دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال

0: مارس الماضي وأسفرت عن مقتل 24 مدنيا ووصفتها بأنها ترقى إلى جرائم حرب. إلى أخبار المونديال الآن، حيث تتجه أنظار الجماهير المغربية والعالمية إلى مدينة بوسطن الأمريكية، حيث سيلتقي أسود الأطلس على الساعة 9 مساء بالتوقيت المغربي بالمنتخب الفرنسي في الدور الربع النهائي من نهائيات كأس العالم 2026. على علاقة بالمونديال، دائما أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026، أكد أن أزيد من 6,500,000 مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. ختاما، كشف مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن يونيو الحالي كان أكثر حرا على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية، فيما تجتاح القارة أو القارة موجة حر جديدة. وأوضح المرصد في تقريره الشهري أن متوسط درجة الحرارة في أوروبا الغربية بلغ أزيد من 20 درجة مئوية في يونيو الماضي، أي أعلى بأكثر من 3 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي للفترة نفسها بين عامي 1991 و2020، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق للمنطقة والمسجل في يونيو من العام الماضي. ختام هذا الموجز بعد لحظات، تلتقون صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: ميديا ليون 101 دخلة 96.4. إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طون ماتيجا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل، عبر على حبك بطريقتك. وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك، جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
3: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
4: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع، عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: صباح الخير، صباح الأمل والطاقة الإيجابية، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من صباحية صيفية، حيث نلتقي كل يوم من الاثنين إلى الجمعة لنشارككم لحظات جميلة تجمع بين الفائدة، الحوار والموسيقى الراقية.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: نبدأ صباحنا مع فقرة المعلومات الصحية الصيفية لنقدم لكم نصائح وإرشادات تساعدكم على الحفاظ على صحتكم والاستمتاع بأجواء الصيف بكل حيوية ونشاط. وفي أجواء الحماس والانتظار التي يعيشها الجمهور المغربي اليوم، موضوعنا اليوم كذلك في صباحية الصيفية عن أو يرتبط هذا الموضوع بالطاقة الإيجابية وصناعة الأمل، إنه العقل الباطن. فكثيرا ما نسمع أن الثقة تبدأ من الداخل، وأن الأفكار التي نحملها يمكن أن تؤثر على مشاعرنا.

مشاعرنا وتصرفاتنا. فكيف نبرمج عقلنا الباطن على التفاؤل، وكيف نحول الخوف والقلق إلى تركيز وثقة؟ اليوم مع متمنياتنا بالتوفيق للمنتخب المغربي في مباراته، نتساءل هل يمكن للكلمة الإيجابية والدعم الجماهيري وروح الإيمان بالقدرات أن تصنع طاقة معنوية تساعد على العطاء والتميز؟ معنا في هذه الفقرة اليوم الكوتش فدوى القبسي، خبيرة التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية، لنكتشف معها كيف نغذي عقلنا الباطن برسائل الأمل، وكيف نجعل من التفكير الإيجابي قوة تدفعنا نحو الأفضل. فخليكم معنا في صباحية صيفية، نلتقي بالفكرة الجميلة والطاقة الإيجابية وكل ما يضيف لحياتنا نورا وأملا. وفي صباحية صيفية نفتتح رحلتنا معكم بمختارات موسيقية تحمل عبق الأصالة وتلامس الذوق الراقي. نبدأ أولى محطتنا الغنائية مع رائعة يا الرايح بتوزيع وأداء أوركسترا محمد المراكشي، بتوليفة موسيقية تمزج بين الأصالة وروح العصر. نتمنى لكم صباحا جميلا وحسن الاستماع.

جديد، ورحب بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من صباحيات الصيفية. ونتوقف اللحظة في هذه الفقرة مع أهم ما يجب القيام به قبل ممارسة الجري في فصل الصيف. أكيد مستمعينا، يعتبر الجري من أفضل الرياضات للحفاظ على اللياقة البدنية وصحة القلب، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يصبح الاستعداد الجيد ضروريا لتجنب الإجهاد الحراري والجفاف. كذلك من الضروري اختيار الوقت المناسب، فيفضل ممارسة الجري في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، حيث تكون درجات الحرارة أقل وتكون أشعة الشمس أقل شدة، مما يقلل من خطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس. يجب كذلك قبل ممارسة الجري في فصل الصيف الاهتمام بترطيب الجسم، فاحرص على شرب كمية كافية من الماء قبل الجري، لا تنتظر حتى تشعر بالعطش، وإذا كانت مدة الجري طويلة أو كان الطقس شديد الحرارة فمن المفضل تعويض السوائل والأملاح المفقودة بعد الانتهاء. كذلك يجب ارتداء الملابس المناسبة، فاختر ملابس رياضية خفيفة وواسعة تسمح بتهوية الجسم، ويفضل أن تكون فاتحة اللون لأنها تعكس أشعة الشمس. كما ينصح بارتداء حذاء رياضي مريح ومناسب للجري لتقليل خطر الإصابات. وأكيد قبل ممارسة الجري في فصل الصيف يجب استخدام واقي الشمس، وعندما أقول واقي الشمس يعني للنساء والرجال على حد سواء. فإذا كنت ستجري في النهار، ضع واقيا من الشمس على المناطق المكشوفة من الجلد قبل الخروج بحوالي 15 إلى 30 دقيقة، مع ارتداء قبعة ونظارات شمسية إذا كان ممكن. كذلك يجب تناول وجبة خفيفة، فتجنب الجري أولا على معدة ممتلئة، وفي نفس الوقت لا تمارس الجري وأنت جائع جدا. فيمكن تناول وجبة خفيفة سهلة الهضم قبل الجري بساعة تقريبا، مثل قطعة فاكهة أو قليل من الياغورت. وأكيد الإحماء قبل الجري ضروري، فخصص من 5 إلى 10 دقائق للمشي السريع أو أداء تمارين الإحماء وتمديد العضلات، فهذا يساعد على تهيئة الجسم ويقلل من خطر الشد العضلي والإصابات. ويجب كذلك الاستماع إلى إشارة الجسم، فإذا شعرت بدوخة أو صداع أو غثيان أو خفقاً في القلب الشديد أو تعب غير طبيعي أثناء الجري، فتوقف فوراً وانتقل إلى مكان مظلل واشرب الماء، ولا تتابع التمرين حتى

تشعر بالتحسن. رسالتنا اليوم: الرياضة عادة صحية رائعة، لكن في فصل الصيف تحتاج إلى مزيد من الوعي والاحتياط. اختيار الوقت المناسب، شرب الماء، ارتداء الملابس المناسبة، والاستماع إلى إشارات الجسم، كلها خطوات بسيطة تجعل الجري أكثر أمانا ومتعة. فصباحكم صحة ونشاط وصيف مليء بالحيوية والعافية. في صباحية صيفية تتواصل رحلتنا الموسيقية مع أصوات مميزة وأغاني تضفي على صباحنا دفئا وإحساسا جميلا. نستمع إلى أغنية أنا قلبي ليك بصوت الفنانة مريم فارس.

أرحب دائما بكم معنا في هذه الفقرة الأولى من صباحية صيفية، ونتوقف معك سيدتي الآن وهذه المعلومات عن أدواتك الشخصية حماية لصحتك قبل جمالك في صالونات التجميل. تحرص الكثير من النساء على العناية بجمالهن، لكن من المهم ألا تكون العناية على حساب الصحة، فعدم الاهتمام بالنظافة والتعقيم في بعض صالونات التجميل قد يزيد من خطر انتقال العدوى أو حدوث مشكلات جلدية يمكن تجنبها بسهولة. ربما تتسائلين سيدتي ما هي الأضرار المحتملة إذا لم تكن الأدوات المعقمة جيدا، فقد تنتقل بعض أنواع العدوى البكتيرية أو الفطرية خاصة عند استعمال أو استخدام أدوات للمانيكور أو بيديكور التي قد تسبب جروحا صغيرة حول الأظافر، كما يمكن أن يحدث التهاب أو احمرار أو تورم إذا استخدمت أدوات غير نظيفة. أما عند إزالة الشعر بالشمع فقد يؤدي استخدام مواد أو أدوات غير نظيفة إلى التهاب بصيلات الشعر أو ظهور حبوب جلدية، وقد يزداد خطر العدوى إذا كانت البشرة تحتوي على خدوش أو جروح صغيرة. إذن ماذا يجب فعله قبل الذهاب إلى الصالون؟ اختاري صالون معروف باهتمامه بالنظافة والتعقيم، ولا تترددي في السؤال عن طريقة تعقيم الأدوات. تأكدي من أن الأدوات المعدنية قد خضعت للتعقيم، وأن الأدوات ذات الاستعمال الواحد يتم فتحها أمامك ثم التخلص منها بعد الانتهاء. إذا كانت بشرتك تعاني من جروح أو طفح جلدي أو التهاب، فمن الأفضل تأجيل إزالة الشعر أو المانيكور حتى تلتئم البشرة، كما صح بإخبار المختصة إذا كنت تعانين من حساسية الجلدية أو مرض سكري، لأن ذلك قد يتطلب عناية إضافية. حافظي على نظافة المنطقة التي تمت معالجتها بعد هذه طبعا الإجراءات والانتهاء من الجلسة، وتجنبي لمسها بأيدي غير نظيفة. وبعد إزالة الشعر يفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو استخدام المنتجات المعطرة على الجلد لبعض ساعات إذا كانت البشرة متهيجة. إذا لاحظت احمرارا شديدا أو تورما أو خروج إفرازات أو ألما يزداد مع الوقت، فمن الأفضل استشارة الطبيب، فقد تكون هذه علامات على وجود التهاب يحتاج إلى علاج. تذكري سيدتي أن العناية بالجمال لا تقتصر على النتيجة النهائية، بل تبدأ من الاهتمام بالنظافة والوقاية، فاختاري الأدوات الشخصية ديالك وحرصك على التعقيم يمنحانك راحة أكبر ويحافظان على صحة بشرتك وأظافرك، فنتمنى لك دائما الصحة والجمال. وأكيد سنرافقكم مباشرة بعد موجز 10:30 مع حوار خاص عن موضوع العقل الباطني، هذا الجانب الخفي الذي يرافقنا ويرافق أفكارنا ومشاعرنا ويؤثر في طريقة تعاملنا مع أنفسنا ومع محيطنا، فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع. عجيبة إن الآن أغنية للفنانة أحلام.

0: مستمعينا، يؤكد المختصون أن التصرفات التي تحدث منا في أي شيء وكل شيء ما هي إلا نتيجة العقل الباطن، وبرمجة العقل الباطن هي السبب الرئيسي في تغيير تفكيرنا، وهي الأصل في جميع تصرفاتنا وكل شيء، كذلك سلوكيتنا. فما هو العقل الباطن؟ ما هي الأشياء التي تؤثر في العقل؟ وكيف يتم برمجة العقل الباطن عموما؟ وكيف نبرمج العقل الباطن إيجابا لكي تصبح حياتنا أسعد وأفضل؟ والكثير من المعلومات سنتوقف لتوضيحها اليوم رفقة الكوتش فدوى القبسي، مختصة عفوا في التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية. صباح الخير أستاذة قبسي.
1: صباح الخير أستاذة سعيدة، وصباح الخير لطاقم الإذاعة ولكل مستمعينا الكرام.
0: إذن أستاذة قبسي، إذا كان ممكن نبدأ بتعريف وتفريق ما بين العقل الوعي والعقل الباطن، لأن أكيد هذا العقل الباطن له أسرار عديدة.
1: الإنسان عنده عقل واحد، وهذا العقل عنده بلوزيور نيفو. المستوى الأول ديال لاكونسيونس اللي هو لوكونسيون أو العقل الواعي، هو العقل اللي من خلاله كندركو عن طريق الحواس الخمس اللي عندنا. هو العقل اللي كيخلينا نشوفه الواقع كيف ما هو، نقدروا نحلو، نقدروا نستنتجوا، ونقدروا نعطيو أحكام. هو العقل اللي أنا دابا كنستعمله مثلا باش نتكلم معكم، باش نخاطبكم، وهو نفس العقل اللي أستاذة سعيدة أنت أو المستمعين الكرام كتستعملوه باش تسمعوني وتفهموا هاد الأشياء اللي كان نتحدث عليها. العقل الواعي كما قلنا هو لو برومي نيفو، كيشكل 10% من لي فونكسيون نورونال ديال الإنسان. هو العقل اللي كنستعملوه في الكوتيديان ديالنا بطريقه واعيه، وهذا العقل كيقدر ايفيكتيفمون يبرمج العقل اللاواعي. منو شنو هو العقل اللاواعي؟ العقل اللاواعي او العقل الباطن

0: ديالنا هو اللي مسؤول على داك الخوف اللي كنحسوا به بعض الاحيان بواحد الطريقه اللي كون كونسيونتيز با. مثلا انا الا تحرقت فاش كنت صغير ففاش كنكبر كنولي كنخاف نشعل شمعه، كنخاف نقرب من الفران، او لا فاش كيوليو عندي وليدات كيولي عندي الهاجس ديالي هو الخوف عليهم من النار مثلا. هو العقل اللي كيكونوا فيه لي تروما، هو العقل ديال الذاكره، هو اللي كيتحكم في الطاقه الجسديه والنفسيه ديالنا وكيوجهها. ببساطه اكبر، العقل اللاواعي هو اللي كيخزن المعلومات وكيكررها. يعني انه مثلا حنايا فاش كنتمشاو مثلا ولا فاش كنمشيو نفتحوا واحد الباب، ما كنجلسوش نفكروا كيفاش غنفتح هذا الباب وشنو هما الخطوات اللي غادي نديرهم باش نفتح الباب او لا باش نتمشى. هادو عادات اللي اكتسبناهم بالعقل الواعي ديالنا ومن بعد تخزنوا في العقل اللاواعي، فما كنبقاوش نفكروا فيهم. سوسون لي زوتوماتيزم، لي زوتوماتيزم ديال لو كور بحال المشي، ولي زوتوماتيزم ديال ليسبري اوسي بحال دوك الانفعالات اللي بعض الاحيان ما كنفهموهاش، او لا كنشوفوا شي حد كينفعل حدانا على شي شيء اللي احنا مثلا ما كنفعلوش عليه، فما كنفهموش ديك لا بولسيون اللي عنده. مي هذيك لا بولسيون جايه من العقل اللاواعي او العقل الباطن.
1: طيب هذا واضح أستاذة قبسي. الآن هل يمكن أن تتم برمجة العقل الباطن بعدما خزن كما ذكرتم وركز على برمجة الذكريات التي في الغالب تكون ذكريات كذلك كما أكدتم مؤلمة وسيئة؟ فهل يمكن أن يسيطر العقل الواعي على العقل الباطن ويغير الصورة الذهنية والأفكار التي تم حفظها في العقل الباطن لما أو بما يفيد الشخص في حياته بشكل عام؟
0: فاش كنعرفوا بأن العقل الباطن هو اللي متمركزين فيه الذكريات ديالنا، وبعض الأحيان ما كتكونش ذكريات كلها إيجابية وكتكون مم ذكريات سيئة جدا بحال فاش تكلمنا على لي تروماتيزم ولا على الخوف ولا على المعتقدات ولا الاعتقادات السيئة ولا التوكيدات السيئة اللي خزناها في العقل ديالنا، فهذا الشيء كيخلعنا وكنقولوا يعني يمكن أن هذا العقل هذا إلي بويسون ما يمكنناش نبدلوه. لا، هذا خطأ. La bonne nouvelle que je vais annoncer, c'est que عقلكم الواعي السادة المستمعين يقدر يتحكم ويبرمج العقل اللاواعي إلى بطبيعة الحال قررتوا أنكم تغيروا الأمور لصالحكم. علاش؟ لأن العقل الباطن إلي على فوا بويسون اي سنسيبل، يعني هو بويسون بما أنه خزن كاع هاد المعلومات وكيكررها لنا بواحد الطريقة لاواعية، فكيتخيل لنا الأمر بأنه ما غنقدروش نتحكموا فيه بما أنه لاواعي، ولكن هو أو ميم طون إلي سنسيبل، دونك إلي فليكسيبل اي ماليابل، نقدروا نتحكموا فيه. وأنا في بداية الحلقة ذكرت بأن العقل الواعي يقدر يبرمج العقل اللاواعي، وهذا هو اللي غادي نشوفوه في هاد الحلقة، يعني غنشوفوا الطريقة كيفاش يمكننا نبرمجوه. أولا نقدر نقول لكم بأنه نقدر نبرمجوه بأننا نعرضه العقل ديالنا للأشياء اللي كتناسب معه ومع المعتقدات الإيجابية اللي بغينا العقل ديالنا يسجلها. مثلا كأننا نسمعوه كلمات إيجابية ونتجنب كل الأشياء اللي كتعارض مع هذا المايندسيت، بما في ذلك الأشخاص السلبيين، بما في ذلك المسلسلات مثلا ولا الأفلام اللي فيها إحباط، أو الأخبار السيئة. يعني أن الطاقة ديالنا غنخليوها تفاعل فقط مع ما هو إيجابي، لأن أي حاجة كنزرعوها في الذهن ديالنا سلبية كانت أو لا إيجابية غنجنيوها من بعد
1: بشكل واضح وملموس. بالإضافة لما تفضلتم به، كيف يمكن عرض العقل لكل ما هو إيجابي أو برمجته إيجابيا؟ وهذا ما يتمنه أكيد الجميع أستاذة قبسي.
0: بالحديث مع الذات، كشي اللي كنبقاو نقولوه لراسنا. الا مثلا حنايا داك الحديث ديالنا مع ذاتنا كان سلبي فراه ممكن يدمر حياتنا، الا كان ايجابي ممكن يرفعنا لاعلى المستويات. مثلا الا انا بقيت كنبعث اشارات سلبيه لنفسي بحال مثلا انا جو سوي تيميد، او لا انا ما نقدرش نضعف، انا ما غنلقاش هذا الرجل ولا هاد المراه اللي غيتزوج بيا، انا ما زويناش، انا ما غيمكنليش نحبس التدخين، ولا انا ما يمكنليش نتكلم امام الجمهور. فهاد الاشياء هاد الاشارات الا بقيت كنكررها فهي غترجع جزء مني. كذلك واحد طريقة اخرى في الحديث مع الذات كتكون عندها نتائج سلبية، اللي هي داك الشخص اللي كيقول واحد الجملة ايجابية، مثلا انا بغيت نضعف وكيضيف لها كلمة ولكن، ولكن ما نقدرش حيت كنتعرض بزاف ولا حيت عندي بزاف ديال

0: ديجوني دافير ولا لي ديني دافير ولا لانني جو سوي غورمون ولا شي حاجه بحال هكا. فهذه كلمات ولكن كتمحي كاع داكشي الايجابي اللي تقال قبل منها وكتضيعوا، لان وراء كل كلمه ولكن كاين خوف، كاين خوف كيخلي الانسان ما كيتخذش القرار. لذلك خصنا نديروا اتونسيون للكلام اللي كنقولوه لراسنا وحتى الكلام اللي كنقولوه للغير على راسنا. حنا كنعرفوا ان في مجتمعاتنا العربيه بصفه عامه كنخافوا من العين ومن الحسد، فمثلا فاش كنكونوا نتكلموا على راسنا مع الناس ما كنقدروش نقولوا مثلا ان في وضعيه ماديه مزيانه ولا انا الحمد لله جو سوي اورو ولا كذا، لان كنخافوا من العين، كنخافوا من الحسد، كنخافوا من هذه الاشياء هذه اللي كتخلينا نتكتموا على الاشياء ديالنا، بل في بعض الاحيان كتخلينا نوليو كنشكي ولو اننا ما عندنا لاش نشكي. ومثلا انسان كيكون مرتاح ماديا كيقول لك لا والله العظيم الوقت صعيب يلاه كنتكافى مع الوليدات ومع هادي ومع هادي، فهو هذيك الهضره اللي كيقولها باش كي بحال كيحمي نفسه من العين، ما كيحميش نفسه، هو بالعكس كيضيع نفسه، لان كيعطي لنفسه اشارات سلبيه، لان داكشي اللي كيقولوا للغير فهو اول واحد كيسمعوا. المغاليته من هذا الشيء كامل ولا لا كونكلوزيون هو ان الافكار ديالكم والطريقه باش كتعبروا عليها كتسيطر على سلوكات ديالكم وكتسيطر على العقل ديالكم. كاين واحد البرينسيپ في لا بينال في لا بروغراماسيون نيورولينغويستيك كيقول انا مسؤول على عقلي، اذا انا مسؤول على النتائج ديال افعالي. والعقل ديالكم كيتاثر بالكلام ديالكم وبالافكار ديالكم، خصوصا الى ضفتوا لها احاسيس، لان بيان سور الانسان باش كيكون كريديبل في الكلام ديالو فراه كيضيف احاسيس. كذلك الامر كومونيكاسيون فيربال وبارافيربال، لغه الجسد، لغه الصوت، الاحساس اللي كنضيفوه لذاك الكلام باش كيعطينا واحد الصوت معين، هذا كله كيخلي ذاك الكلام يترسخ في العقل وكتخليه يكون يعني مسؤول على نتائج وعلى سلوكات من بعد اللي كنبقاو نتسائلوا علاش انا هكا ولا علاش ما نجحت ولا علاش ما انا ماديا ماشي مرتاح او لا كذا، فلانك دخلت لراسك افكار بانك ماشي مرتاح او لا ما ناجحش او لا خجول الى غير ذلك.
1: هدفنا دائما بشكل عام هو التغيير للافضل والاحسن، فما هي الخطوات التي تنصحين بها استاذ قبسي؟ طبعا جميع مستمعينا يمكن ان تساعد في برمجه العقل الباطن من اجل حياه افضل واسعد.
0: غادي نخصو طريقة برمجة العقل الباطن في 5 ديال الخطوات. قبل ما نطرقوا لهذه الخطوات نبغي نعطي واحد المعلومة مهمة اللي هي أساسية في برمجة العقل الباطن. خاص الكل يعرف بأن 21 يوم على الأقل هي المدة اللازمة باش يكون الإنسان عادة جديدة أو سلوك جديد أو اعتقاد جديد، وخلينا نسميوه إيمان جديد بعيدا عن أي معنى ديني. إيمان يعني اعتقاد، يعني conviction. إذن الخطوات، أول شيء أول خطوة كان نقترح على أن المستمعين الكرام اللي بغوا يبرمجوا عقلهم الباطن باش يدوتوا لواحد المستوى أعلى في حياتهم، ياخذوا واحد الورقة بيضة ويكتبوا فيها كل شيء داكشي اللي باغين يحصلوا عليه، الوظيفة اللي كيحلموا بها، سيارة مثلا اللي باغين يقتنيوها، الحي اللي باغين يسكنوا فيه، السمة اللي باغين يتحلوا بها، وندققوا في كل نقطة، ندققوا على ذاك الشيء اللي باغينه ونحاولوا نوصفوه بتفصيل ونحاولوا نتخيلوا يعني بتفصيل هذيك مثلا إلا تكلمت على واحد الوظيفة ولا على واحد سيارة، نحاول نتخيل بتفصيل شنو هما المكونات ديال مثلا ديك السيارة، اللون ديالها، الموتور ديالها، فيتاس، شحال من شوفو ايتترا، واش فيها لي زوبسيون الفلانيه او الفلانيه ايتترا ايتترا. نفس الشيء بالنسبه الى كانت وظيفه او لبيت سكن جديد الى غير ذلك، ولا صفه او سلوك جديد. ثاني خطوه من بعد ما نكتب في هذه الورقه كاع داكشي اللي بغيت نحصل عليه، نحاول نتخيل النتيجه اللي غنحصل عليها الا تحقق لي داك الحلم ولا داك الطموح، داكوغ، ونضيف عليها الاحاسيس. يعني نتخيل فعلا مثلا بانني كنسوق هذيك السياره ديال الاحلام ديالي، نتخيل نفسي كما لو انني كنت كنشاهد واحد الفيلم انا فيه هو البطل. لان علاش كنحث على هذه عمليه التخيل؟ لان العقل الباطن ما كيفرقش بين الحقيقه والخيال، داكشي اللي كتخيله ولا اللي كتحلم به في احلام اليقظه هو بالنسبه لي حقيقه. ثالث خطوة هو أن الإنسان يختار واحد الجمل إيجابية كتسمى التوكيدات ولا لزافيرماسيون بوزيتيف، على شكل جمل قصيرة وواضحة كتوافق مع الطموحات ديالك، مع الأمل ديالك، الأحلام ديالك، مع الاعتقادات الإيجابية.

0: الإيجابية ديالك وتكتبها وترددها كل صباح وكذلك قبل النوم على الأقل لمدة 21 يوم. نعطيكم بعض الأمثلة ديال الجمل ديال التوكيدات الإيجابية: أنا عندي ذاكرة قوية، أنا قادر على الإنجاز، أنا نستاهل الوظيفة الفلانية، إلى غير ذلك. طبعا الجمل ديالكم دائما خصهم يكونوا في صيغة الحاضر وتكون لا فورمولاسيون ديالهم بوزيتيف. رابع شيء، فاش كتكون تكلم مع الناس تكلم على أساس أنك ما محتاجش لأي شيء، غني، موفق، قادر على الإنجاز، بأنك شجاع، كوريو. علاش؟ لأنه كيف ما قلت أول شيء، داك الشيء اللي كتقوله للناس أنت أول واحد كتسمعه، وبالتالي إذا كنت كتسمعه فهو كيترسخ في دماغك. وثاني شيء هو أن الخيال بالنسبة للعقل اللاواعي، الخيال هو الواقع، وحتى في يعني في, في, في, في, في الأصل الواقع هو اللي كيتبع الخيال ماشي العكس. وخامس شيء، أهم شيء، هو التكرار. تذكروا أنني قلت لكم بأن العقل اللاواعي مهمته هي تخزين المعلومات وتكرارها. تكرار تكرار هو اللي غيخلي هذوك الأفكار ديالكم الإيجابية، مهما كانت أحلام، مهما كانت طموحات، مهما كانت آمال، فاش غتصيغوها في صيغة الحاضر وغتصيغوها بطريقة إيجابية وغتبقوا تكرروها على نفسكم كل صباح وكذلك قبل النوم. علاش قبل النوم؟ لأن العقل فاش كينعس على واحد تجربة إيجابية كيفيق بتجربة إيجابية، كيفيق بواحد الأحاسيس إيجابية، بواحد السلوكات إيجابية. فكرروا باش تخليوا هذاك العادات يرجعوا جزء من الشخصية ديالكم. ما تنسوش أن 21 يوم هي المدة اللازمة على الأقل باش تكتسبوا عادة جديدة.
1: كنتمنى توصل هذه المعلومات لجميع مستمعينا، وأكيد الشكر موصول كذلك لك الكوتش فدوى القبسي، خبيرة في التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية. كنتمنى لك نهار مبروك وإلى اللقاء.
2: شكرا أستاذ عيادي، لك مني كل الاحترام والتقدير وكل مستمعينا الأوفياء، وكنشكرهم على وفائهم للبرنامج.
1: شكرا واحترامتنا، إلى اللقاء. ونختم هذا اللقاء الجميل من صباحية صيفية برسالة تفاؤل وأمل. واليوم ونحن نعيش أجواء الحماس والتشجيع، نزرع في قلوبنا أجمل أمنيات بالتوفيق للمنتخب المغربي. نتمنى له مباراة مميزة، أداء مشرقا وانتصارا يفرح كل الجماهير المغربية. فلنبرمج عقولنا على الأمل، نملأ قلوبنا بالثقة ونؤمن بأن العمل والعزيمة وروح الفريق هي الطريق النجاح والنصر. دمتم متفائلين ودامت أفراح المغرب، ونلقاكم على خير غدا بإذن الله في لقاء آخر جديد من صباحيات صيفية.

0: midi 1, Laayoun 101, Darla 96.4. أنتم في الاستماع لميدي 1 عناوين المنتصف.
1: أنا بكم معكم إبراهيم الغربي. كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اليوم، أولى مباريات الدور ربع النهائي من أجل المرور إلى المربع الذهبي، وقمة ثأرية بين المنتخبين المغربي والفرنسي في إعادة لنصف نهائي النسخة الأخيرة قطر 2022. في مؤتمر صحفي عشية المباراة المقررة في ملعب جيليت قرب بوسطن، الناخب الوطني محمد وهبي يعلن أن جميع اللاعبين في قمة التركيز والحافز وفي جاهزية بنسبة 100% باستثناء صباري، مضيفا أن المباراة ستحسم على مستوى المضمون والفعالية وأن طاقة المغرب كبيرة جدا وهو ما يصنع الفارق في اللحظات الصعبة. من أجل أجواء استثنائية ترافق قمة المغرب فرنسا التي تنطلق في الساعة 9 من مساء اليوم بتوقيت المغرب، منظمو الرباط لايف أرينا يقررون نقل منطقة المشجعين فانزون إلى المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله وسط توقع بحضور نحو 60,000 متفرج. ومغاربة أمريكا في المتابعة ويواصلون مواكبة مختلف محطات أسود الأطلس في المونديال الحالي، ويأملون في أن يعبر المنتخب المغربي في نزاله المرتقب أمام نظيره الفرنسي إلى المربع الذهبي. حرب إيران، الولايات المتحدة تجدد هجماتها وتعلن عن إصابة 90 هدفا عسكريا إيرانيا، والحرس الثوري الإيراني يرد بقصف الكويت والبحرين وقطر، فيما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من عواقب أسوأ بكثير إذا ما وصلت إيران استهداف السفن المبحرة عبر مضيق هرمز. رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر

0: الباب، أكد أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشاط الظاهرة في منتصف النهار.
1: حين ينظر وطن واحد في الاتجاه نفسه يصنع التاريخ. ميديان تواكب الحدث مباشرة من فضاء المشجعين بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في سهرة استثنائية، تغطية متواصلة، تحليلات وتفاعلات تنقل لكم نبض المباراة لحظة بلحظة. المغرب فرنسا، عيشوا الحماسة على ميديان وجميع منصاتنا الرقمية.
2: أسعد الله وأوقاتكم جميعاً مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة ضمن هذه الرحلة الثقافية التراثية التي نجول بكم في ربوع المملكة. رحلتنا اليوم من برنامج بين الأمس واليوم فريدة من نوعها، وستقف عند مباني تراثية وخاصة نوع خاص من البناء في بوادينا المغربية.
3: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
2: ورفيق درب هذه الرحلة اليوم واحد من شباب منطقة محميد الغزنان، وفاعل من فعالياتها المدنية والثقافية في المدينة منذ صغره، متنقلا في بين الواحات وبين صحاري محميد الغزنان. لكن ما استأثر اهتمامه أكثر هو مباني الطينية، وعندما حدثته عن منطقة محميد الغزلان ومنطقة الواحات هناك ارتأى أن يكون الحديث أولا حول مسألة البناء الطيني. هناك بيوت من الطين في المغرب عامة وخاصة في المنطقة التي هو ينتمي إليها، وأثار انتباهي إلى أن المسألة تستدعي توقفا منا جميعا إلى هذا النوع من الأبنية. فدعونا جميعا نرحب بضيف الكريم الأستاذ حليم إصباعي، وهو من كما قلت الفعاليات الثقافية بالمدينة وفي نفس الآن أيضا دليل سياحي. يا مرحبا وسهلا بك الأستاذ حليم.
4: مرحبا وسهلا في فرحان.
2: يا أهلا بك. يا أهلا بك. طيب أستاذ حليم، أنا شرحت للسادة المستمعين ما دار بيني وبينك من حديث خاص، ولمست في حديثك تلك الحرقة على هذا التراث اللامادي المغربي وهو مبانينا الطينية. فما الذي دعا شاب من شبابنا اليوم أن يهتم وأن ينصب حديثه الإذاعي خاصة حول هذا الموضوع بالذات؟
4: المدخل اللي يمكن نبداو به اختي فرحانه هو سؤال نطرحوه، نقولوا علاش جدودنا وبواتنا واحد المده ديال مجموعه ديال القرون حاولوا يحافظوا على هذا المولود ويتعايشوا معه لانه كيتواجد في البيئه ديالهم، وهذاك الشيء اللي لقاو موجود يعني علاقتهم بالبيئه ديالهم بالمحيط ديالهم. احنا والسؤال اللي بغينا نطرحوه كيفاش هذه 40 سنه كل شيء ولا كيضيع بين يدينا في هاد المجال اللي يمكن تلقوا عليه هو مجال الواحات واللي هو أيقونة إيكولوجية. والمبادئ الطينية هي جزء لا يتجزأ منها لأنها كتجسد القصور، كتجسد القصبات اللي كاينين في هاد الجنوب الشرقي. للأسف الشديد من بداية الثمانينات هاد المولود هذا بدأ كينضطر لسبب بسيط، هو أنه هاد التغيرات المناخية اللي احنا كنعانوا منها ما كنسبوها ولكن كنعانوا منها في هذه المناطق، دفعت باش تكون قله المياه، وكانت واحد الهجره كبيره ديال الشباب من بدايه الثمانينات. يعني في بدايه الثمانينات كانت هجره كبيره لانه الشباب ديال هذه المناطق الواحيه ولا الجنوب الشرقي بصفه عامه ما بقاو ما لقاو ما يديروا وكيهاجروا، اما كيهاجروا لداخل المغرب المدن الكبرى كالدار البيضاء الرباط دار طنجة هذه المناطق هذه، ولا الهجره على مستوى الخارج. هاد الشباب اللي هاجروا لهاد المناطق هادو ولاو ربحوا الفلوس ولقاو واحد النمط ديال البناء جديد يعني مختلف كثيرا على اللي كان عندهم هما داكشي ديال التراب، وقالوا وبداو كيربحوا الفلوس ولكن كيصيفطوا الفلوس لعائلاتهم في هاد الجنوب الشرقي، وقالوا حنا باش نديروا واحد باش تولي علامه ديال الغنى بانه لاباس علينا خصنا نبنوا بالاسمنت، وفي غياب للأسف الشديد

0: في غياب مؤسسات الدولة اللي غتقول ودي لا راه خصنا نحافظوا على هذا الموروث، ولا الناس كيبنوا ولا كاع البناء بالتراب بحال واحد علامة ديال الفقر ولا ديال الناس اللي في درجة تانية. دونك هاد الشباب اللي مشاو وصيفطوا ولاو كيخرجوا حتى من القصر اللي كان واحد واحد واحد البناء متكامل، يعني كان
1: القصور القديمة التاريخية اللي نعرفوها في دواويرنا مبنية بالطين،
0: يعني هاد المنطقة كتوجد كاع في الجنوب الشرقي كاملة من من من من من قليميم أساس زاك وطلع بها حتى الفيقيق كتوجد في هاد الشريط، هذا الشريط ديال وداخل المغرب كذلك في الأطلس الكبير الأطلس المتوسط. هاد هاد هاد هاد هاد البناء اللي بناوه الجدود ديالنا بناوه على ضفاف الأنهار ولكن في مناطق غير زراعية باش ما يأثروا على الأراضي الزراعية. الآن اش وقع؟ هاد الشباب هاد والله هاد الناس اللي بداو كيبنوا بالاسمنت ولاو كيخرجوا من هذاك داك المجال ديال القصر وكيبنوا خارج القصر، يعني كيتجاوزوا على كيمشوا كيبنوا في الاراضي الفلاحيه اللي هي في الحقيقه خاصنا نحافظوا عليها لانه راهي قليله ومع مع مع الجفاف وقله الماء راه كتحيد كيتزاد. دونك هاد القصور هذه اللي كانت هي الحاجز طبيعي ضد التصحر ولا تعمرت بالرمله، لما عمرت بالرملة الناس كتهرب، وكتعرفوا انتم بانه الرملة واحد العدو شرس، يعني غير كنخلوا له البلاصه وكيعمرها. دونك ولا مشى هذا الشيء بواحد الشكل كبير للاسف الشديد، ولا نضاطر هذا الموروث هدف في واحد المده ديال 40 سنه. حنا جدودنا وكما قلت في الاول حاولوا يحافظوا عليه خمسه قرون سته قرون، حنا في ظرف 40 سنه ماكسيموم ما درنا ما حاولنا عليها. وحتى المجال ديال هاد القصور والقصبات اللي هو الواحه كايقونه ايكولوجيه ما حافظناش عليها، ولات كتنضطر امام عيوننا كيموت النخل كيموت كل شيء وكتزاد الهجره، وكل ما جات الهجره وهرب يعني هذيك المعرفه المحليه اللي هي اساسيه لاي نموذج تنموي بين هاد المناطق كتفرد وما كيبقاش يدير. دونك حنا قلنا
1: يا الاستاذ حليم لو سمحت لي فيها ثنائية يعني ثنائية عجيبة وغريبة جدا، هو أنه هذه الهجرات سواء الهجرات داخل الوطن أو خارج الوطن فعلا خلات هذه الدواوير وهذه المناطق النائية تقل كثافتها السكانية، ولكن في المقابل أيضا هؤلاء المهاجرون سواء في الداخل أو في الخارج يحاولون كما قلت حضرتك تحويلاتهم المالية من أجل بناء في أرض جدودهم، وهذا شيء جميل. إنما عتبك أنت اليوم هو على الشكل الحالي لهذه البنايات الجديدة أنها بنايات إسمنت، فأين هو حال البنايات الطينية اللي خلوها لنا جدودنا وأبائنا؟ طيب أعطيني الآن، خلينا فترة الأمس، ما الذي يميز البنايات الطينية؟ هي وكأنهم مهندسين أو كأنهم خبراء بيئة، لأن طبيعة بنائهم لهذه المنازل الطينية أو القصور الطينية بنيت وهي يعني تعزل الحرارة في عز الصيف، أنتم لا تحسون بالحرارة أليس كذلك أستاذ حليم؟
0: هي الفوارق ديال درجة الحرارة بين الشتاء والصيف تقريبا كتعدى 40-45 درجة، يعني في الشتاء يمكن الحرارة توصل 15 بالنهار صفر بالليل، في الصيف العكس كتوصل حتى 45-46. دونك هاد البناء بالتراب وجدوه جدودنا باش يتلائم مع هاد الفارق هذا الكبير، يعني في الشتاء كيكونوا دافئين هاد البناء بالتراب لانه كيشد اشعه الشمس وكيحافظ عليها، وكل ما كان الحيط كبير كيحافظ كيعطي. في الصيف نفس الشيء، يعني كيشد البروده وكيكون زعما متماشي بزاف مع هاد المحيط مع هاد الحراره هاد المناطق الحاره والجافه.
1: طيب كيف صمد هذا البنايه الطين؟ كيف صمدت الاف السنين؟
0: ألف سنين بنو الإنسان كان في حاجة لهذا الشيء، وكل ما كان الإنسان بنو آدم في الحاجة هو اللي يمكن يحافظ عليها. يعني مثلا في هذه المناطق اللي كاينة في الجنوب الشرقي ينفقوا كان خرجوا من الدار ولا من القصبة أسبوع ولا أسبوعين كتبان لنا بحال شيء شيء شيء شيء شي حاجة زعما غير بحال شيء أطلال لأنه كتعمر بالرملة. دونك الإنسان اللي يمكن يحميها هو بتواجد بنو آدم الإنسان، لأنه هاد البنايات هادو إلى جات العجاج ولا فسحة وما كان بنو آدم اللي نقيها راه غتمشي غادي تدهور وغادي تطيح طبيعي. دونك حنا اي اهم حاجه يمكن نقولوا بانه باش نحافظوا على هذا الموروث ولا نحدوا من التصحر هو الاستثمار في بنو ادم،

0: هذا الانسان مثلا اللي كيتواجد في هذه المناطق اش كيطلب هو؟ كيطلب غير نحافظوا له على المستوى المعيشي ديالو، خاص ذاك المستوى المعيشي ديالو ما ينزل تحت واحد الشيء اللي يمكن يطيح منه الى حافظنا عليه، ما كيطالب باش يترفع عليه، كيقول نحافظوا غير على المستوى المعيشي. للاسف الشديد مع هذه السرعه اللي كاينه وهاد النتائج السلبيه ديال التغيرات المناخيه ما كاينش هذا الشيء. الانسان دونك الانسان كيهاجر، وشكون اللي كيهاجر عندنا حنا؟ يعني ذاك الشباب اللي هما نشيطين اكثر نشاطا اللي عندهم طوندونس باش يهرب لك، لانه ما عنده ما يدير ما يجلس لك. شكون اللي كيبقى عندك؟ كيبقاو عندنا الناس الكبار والاطفال الصغار، وفي ظل هاد الثوره التكنولوجيه وهاد الثوره الرقميه ما بقاش علاقه، ما بقاش شي ترانسميسيون ديال هاد الموروث هذا بين الفوق والتحت للاسف الشديد. دونك حنا في ظل هاد الشيء درنا واحد المبادره، هو بدينا واحد المركز ثقافي بالتراب، ولكن لقينا واحد المؤسسه زعما المؤسسه عندها واحد المصداقيه وعندها واحد الدور كبير هنا في المغرب، هي المركز ديال التثمين الموروث ديال القصبات والقصور اللي سميتو سيركاس، كيتواجد في زاكورة وتابع لوزارة الثقافة الواردة زعما، وتابع لوزارة، وهو خدم على القصبة ديال تورية الآن. راه كانت واحد الزيارة مؤخرا ديال السيد الوزير ديال الثقافة وشافها، يعني كاين واحد المجهود، ولكن هذا المجهود غير كافي. بحال قلتي هذا السيد كيخدم غير هذا المركز هذا، والسيد اللي فيه اللي سميتو السيد سي محمد بوصح اللي هو خبير هذا البلاد، ترى بحال اللي جاب لي الله كيخدم غير بوحدو. وخصنا وكاين برامج اخرى في وزارة السكنة مثلا، ولكن ما كاينش هذه الالتقائيه ديال هاد البرامج، وما كاين اللي كنشجعوا الناس هاد القطاعات ما كاين. وثانيا زعما الا جينا حنا بغينا نقولوا، وكانت هاد المؤسسات حاضره في هاد الوقيته ديال الهجره دي، وكنقولوا اي واحد بغى يبني الدار ديالو يمكن ندعموه، وغادي يبنوا الناس الديور ديالهم، ونحاولوا نديروا مثلا فضل واحد الطفره سياحيه مثلا في هاد الجنوب الشرقي بالمحامد خاصه، نشجعوا الناس يبنوا بالتراب مثلا. كاين
1: هي التراب يعني الطين، يعني الطين لو يعني سمحت الطين. لي يا حليم، يا لو سمحت لي يا حليم، نحن هذو السكان الحضر ولا سكان المدينة عامة لا نعرف من البادية إلا زياراتنا نهاية الأسبوع مثلا للنزهة وللاستراحة من تعب المدينة واكتظاظها ونزوره. وأيضا جليلتنا ما شاء الله الدياسبورة المغربية المتواجدة بالخارج سنويا هي أيضا تعود إلى الأصول، تعود إلى بواديها، تعود إلى الدروب يعني الدواوير. هذه العودة نريدها أن تعود إليها وأن تحافظ أو يبقى الدوار على تراثيته، على صورته التراثية، بمعنى أنه منازله لا تتغير تغير جذري، بمعنى أنها تصبح كلها إسمنتية. كيف تقنعهم يا أستاذ حليم؟ من سيبني بالطين اليوم؟ وسمحني يعني
0: شوف، هو المسألة احنا درنا بشكل متواضع، خدمنا في واحد المبادرة، هي بغينا نبنوا واحد إقامة الفنانين بالتراب. درنا الخيط ديال والبناء بالتراب، هو فيه التراب والتبن والخشب ديال النخل وديال وديال وديال وديال النتل وديال الطرح، كنخدموا بهاد المسائل اللي موجوده. يعني جدودنا كانوا خدموا بداك الشيء اللي لقاو في على ارض الواقع اللي كاين عندهم تما،
1: وفيها الخشب
0: بغينا نبينوا،
1: وفيها يعني الاعمده تبنى بالخشب
0: يعني السطح كيدار كان سط كيديروا السطح بالخشب ديال النخل ولا ديال سميتو، وبالجريد وبالقصب، المسائل اللي موجوده الطبيعيه اللي موجوده. دونك كنقولوا دي الا بينا الناس بانه انا بنيت واحد المشروع ودرته بالتراب، ولاو كيجوا عندي السواح مزيان، لانه هاد اللغز في العمليه بانه في دول اخرى ولاو كيرجعوا لبناء التراب، لانه في ظل هاد التغيرات المناخيه. وكما كتعرفي لاله فرحانه هاد السنه هادي في اوروبا راه الحراره مرتفعه، هما ما مولفين بحالنا حنا الحراره، يعني غير واحد شويه كياثر عليهم، يعني ما بولفوا الكونفور وما كانوا كينتظروا بانه هاد التغيرات المناخيه ولا هاد الحراره ديال 40 درجه غتكون عندهم هما. دونك الان بدا التفكير علاش ما نبنوا بالتراب، وزعما الى احترمنا القواعد ديال البناء راه يمكن نديروا به حتى 3 ايطاج هذا التراب هذا. تمام، كاين الطرق باش تبنى بها، وكاين خلطات باش دار معها، تخلط التراب مع الرمله مع الجير، مجموعه ديال الطرق والاليات يمكن نبنوا بها. دونك حنا الى كان فيه مدخل وفيه واحد الربح كلشي غادي يبني. نعطي ليكزومبل ديال السياحه بسيط، الى بنينا واحد واحد واحد مجموعه ديال الغرف بالطين وبالتبن وبهذا الشيء، ولا عليها الطلب كثير، يعني اي واحد غادي يدير غادي يحاول يبني بالتراب.
1: وهنا او شكل منتجع مثلا سياحي كله بالطين، سيكون فكره يعني نموذجيه

0: حتى السائح سيرى شيئا مختلف تماما عن ما ألفه، لأن أشكال الفنادق في العالم بأسره تتشابه يعني.
1: وهو إلا كان مثلا السواح ولا كيعجبهم وكيجوا عندي أنا مثلا درت هذا هذا هذا هذا هذا المشروع هذا، يعني الإخوان كاملين غادي ينقلوه، لأنه كيقولوا راه كاين واحد المنتوج جديد راه خصني ندير بحاله، لأنه باش نخدم باش. إذا إلا بنا بالتراب وكانت كتدخل لنا الفلوس راه كل شيء غادي يبني. حنا للأسف الشديد لقيت اللي همنا البناء بالطين، قلنا بأنه السيما راح أحسن منه، والسيما كتبين زعما إلا بنيت بالسيما أنت راك إنسان غاني لاباس عليك، وإلا خرجت كاع من القصر راك لاباس، صافي راك خرجت من الفقر. ولا في العقلية ديال الناس للأسف الشديد أنه البقاء في القصر داخل القصر راه راه راه راه زعما واحد
0: بحال قلتي تعيش هشاشة،
1: تعيش هشاشة أنت وما عندك الإمكانيات باش تبني في السيما. وهنا كان الخلل، كان ربما الخلل نتمنى من عند الله يمكن نديروا فيه هاد المساله هذه، لانه بالنسبه للقصر كان زعما واحد واحد واحد واحد المؤسسه متجانسه فيها لي سباس بيبليك، يعني المناطق العامه والمناطق الخاصه، ومن بين المناطق يعني كانوا كلهم البنايات تقريبا متلاصقين، يمكن كنا الناس كيطلبوا مثلا الملح غير من السطوح ولا من دوك الشر من النوافذ اللي فوق السطح كتعطي الملح تعطي العطريه، يعني كنا كنعطوا حتى النار، يعني النار الا بغيت المراه بغات طيب الخبز ولا شي فوق الكوشه كتدوز غير من من من هذاك الشيء، يعني كان داك الشيء محمي، كان القصر محمي مشدود مقاد، وكان فيه واحد تناغم.
0: القصور القديمة اللي تتحدث عنها أنت الآن، يعني الحياة فيها كانت شكل آخر ونمط آخر مختلفة تماما عن ما نعرفه نحن في البوادي، فحدثني أكثر عن هذا. هي تسمى القصور، يعني القصر هكذا بالثقافات المحلية، أو قصور قديمة.
1: هو القصر، هاد القصور كانت تكلمنا عن القصور، يعني من كاين القصور من هاد من قليمي من هاد جيل اساس زاكن في اساس ديال القصر، زعما فيها القصور وتجي بها الطاطا وتجي هاد اللي كانوا كنقولوا زعما هما المدخل، بحال قلنا هما السواحل الاولى ديال تجاره القوافل.
0: صحيح.
1: والقصر كان اما كيكون دفاعي مبني محصن في
0: اسوار،
1: في جوج اسوار، ثانيا في هاد المكونات العامه اللي كان من بينها المسجد اللي كان عنده واحد دور كبير كيلعب تضامني، يعني هاد القصور اللي كانت في طريق القوافل، وكنقولوا حنا كانت ديال طريق ديال ابناء السبيل، كانوا الناس اللي ماشيه وجايه ملي كتجي للقصر، والقصر كان عنده واحد الباب ديالو، كان عنده الحرس ديالو، ملي كيجي شي حد دايز وطلب ضيف الله للقصر كان يستقبلوه في المدخل ديال القصر، يعني واحد الاستقبال، كاين واحد في جميع القصور كاين واحد المدخل وفي الاستقبال
0: كانت كل واحه من واحات المملكه فيها هذا القصور على
1: فيها
0: شكل
1: كامل. مثلا المحامي الغزلان فيها تقريبا 10 قصور، توغنيت الكتاوة تقريبا وادي درعا فيه شي 6 الواحات، كل واحد تقريبا غادي نلقاو واحد 300 قصر ولا 400 قصر كاينه فعلى طول واد درعا من أقدس.
0: والقصر الواحد يجمع تجمع سكاني معين، يعني فيه أكثر من عائلات،
1: في أكثر من عائلة 150-200، وكاين القصبة. القصبة هي قلتي لينيتي الأولى ديال القصر، يمكن في القصر لقاو 4 القصبات 5 ولا كاع ما لقاو قصبة، ولكن القصبة كتكون مسكونة بحال قلتي قصر كبير ساكنين فيه العائلات اللي لاباس عليهم ولا لي نوبل ديال القصر. دونك ملي فهاد المؤسسه ديال القصر كاين الجامع قلت لك ملي كاين شي واحد كندوه البيت، كنقولوا بيت الله ديال في الله 3 ايام كيقعد ديك 3 ايام عند هذوك، وكاين الازقه، وكاين البلاصه ديال الملعب هذا فين ما كيكون شي فرح ولا عرس ولا شي كيتلعبوا فيه الموسيقى الاغاني الشعب، وكتكون الناس كامله، يعني يمكن نكونوا كاع مالنا معروضين للعرس، ولكن بالنسبه الغناء وداك الشيء راه ديال الناس كامله، يعني كيكون بحال قلتي واحد البيان كوما، وكيكونوا الناس في هذا، وكاين ليسباس الخاص اللي كلها عنده دار وعنده بلاصتو فين ليستابل ديالو وعنده المسائل ديالو
0: الخصوصيه ديالو. هي اذا هي مدينه مهيكله يعني ومنظمه جدا،
1: مهيكله ومنظمه جيدا.
0: طيب هذه كلها مبنيه بالطين،
1: هذه كلها مبنيه بالطين ومتصله، كلها متصله، يعني الازقه وكل شيء متصل، مغلوقه هي متصله.
0: طيب مبنيه بالطين لا زالت الى حد اليوم، يعني لا زالت الى حد اليوم

0: يسكنها الناس؟
1: قليلا. مثلا في المحاميد كاين تقريبا كاين قصور كبيره. كاين قصر المحاميد القديم باقي فيه الساكنه تقريبا 100 ولا 150 عائله، وكاين قصر مثلا اللي كيعاني بزاف، كاين قصر ولاد محيا اللي اكثر جنوبا، وقصر بونو. قصر بونو بقات فيه 5 العائلات تقريبا، اللي كانت فيه تقريبا اكثر من 250 عائله، بقات غير 5 العائلات. دونك ملي كتبقى كتشوف حتى 5 العائلات كاينين، يعني من هنا واحد العام ولا عامين غادي يمشيو جوج ولا ثلاثه حتى ما يبقى حتى حد.
0: إلى أين انصرفوا الآخرين أو أين أقاموا الآخرون؟
1: والأغلبية كتمشي، يعني في هذه المناطق هذه الساكنة ناقصة. في المغرب مثلا من 8 حتى لهنا ربما زاد بواحد العدد.
0: إذن ترحل نهائيا، ترحل نهائيا.
1: كاين غير اللي ما عنده السبيل المسكين باش ما يرحل، زعما غير اللي ما لقاش.
0: أو لأنه أنا قلت أنه ربما بحكم أنه الأبناء عندهم مدارس وعندهم أيضا التزامات، ربما ينتقلون إلى المدن الكبرى من أجل دراسة الأبناء أو شيء من هذا القبيل.
1: أنا مش الدراسة.
0: إذن هي عوامل الهجرة التي تعرفها المناطق الفلاحية للأسف الشديد ومناطق الواحات.
1: شوف، هو الواحات ده باش نقولك هي راه يقونة داخل فيها هاد الموروث المعماري ديال القصور والقصبة. الواحة برك ما بقاش فيها إنتاج ما كاين حتى حد ما تنتج شيء. ديك الساعة الناس كانت دايرة عايشة زعما
0: بخير الواحات، بخير الواحات،
1: يعني كينتج داك الشيء ديالو ما خصو والو. داك الشيء اللي خصو كيمشي يجيبو يبيع داك الشيء اللي زاد عنده، وكان المنتوج الوحيد اللي الناس كدير فيه واحد واحد واحد الإضافة ودير وتشتري به شي مثال هو التمر. التمر دوك ما بقاش منتوج عندنا، ما بقاش التمر في واحد الضرعة تقريبا، ما بقاش التمر كاع.
0: لا ننتج في ضرعة؟
1: ما بقى. شوفي حتى نهاية الثمانينات كانت عندنا المقياس ديال الغنى هو التمر.
0: صحيح.
1: حتى الثمانينات كنقول لك في واحات ضرعة كانت الكتاوة من أكبر واحات ديال ضرعة، يعني كانت تقريبا عشرات الشاحنات اللي كتطلع يوم تقريبا يوميا من الكتاوة لمراكش والدار البيضاء، لأنه الناس كياكلوا التمر في رمضان وكيتباع تما درب ميلا. هذاك الغنى انقلبت الصوره دابا اللي ما بقاش كاع التمر، ما بقاش الناس كتشوف النخل كيموت قدامها للاسف الشديد.
0: التمر الذي يتواجد الان في الاسواق، تمرنا الوطني، مصدره من اين؟ مصدره من اين؟ اي واحد؟
1: يعني قليل. كاين هذه الواحات الجديده اللي دارت المشاريع الكبرى وحتى هي فيها ما يتقال، يعني في الشرق في جهه الرشيديه وجهه هنا هذه المناطق اللي بنوا فيها المجهول بزاف. وهذا الشيء ما نعرف زعما واش هذه المشاريع غتنجح على المدى المتوسط والبعيد ولا لا، ولا حتى هي غتعاني من ندره المياه، الله اعلم. داك الشيء كيبقى للخبراء. ولكن بعد الواحات التقليديه مات، ما بقاش فيها انتاج.
0: معناها الواحات القديمه الكلاسيكيه اللي ألفوها تافيلالت، منطقه تافيلالت،
1: منطقة تافيلات. شوف الواحات اللي كاينين في المغرب، كاينين واحد ديال تافيلات، واحد ضرعة، طاطا، جهة أسا. في هذه المناطق هادو تغجيشت، هاد ما تقلي فيها شوية ولكن كلها كتعاني. يعني هاد الواحات التقليدية اللي كانت هي الحدود الشمالية ديال الصحراء الكبرى.
0: صحيح.
1: اللي كتمتد على عشرة.
0: طيب نعود إلى المنازل الطينية واللي هو موضوع حلقتنا بالأساس. ما الذي تريده يا حليم؟ وأنت الذي خبرت ناس خبراء حتى من هم حريصين ويعوضون بالنواجد على هذا النوع من التراث المعماري المغربي الأصيل اللي هو المباني الطينية. ما الذي يلزمنا؟
1: أنا يلزمنا نعطو الإمكانيات والضوء الأخضر لهذا المركز اللي كاين في اللي سميتو مركز تتمين القصور والقصبات اللي كاين، وعارف ودار واحد الجرد كبير وخدم مع اليونسكو. يعني غادي نقولوا في المستقبل احنا عندنا إشكالات، مثلا دابا غير في قانون ديال البناء بالتراب ما كاينش في القانون اللي يتبني بالتراب، ما عندك كاع، ما كاينش كاع، كاين غياب الترسانة القانونية باش نبنيو.
0: ولأن عندنا إشكال كبير جدا على مسألة البناء، وهو أننا حريصون أقولها مرة ثانية كل الحرص على الإجراءات القانونية من أجل بناء سليم وآمن. سلامة الناس هي أول المعايير التي يحرص عليها القانون، وبالتالي البناء في البوادي بالخصوص وفي المدن ومناطقها الهامشية المسألة اليوم فيها صرامة كثيرة، وانت شفت تفاديا لحالات سقوط العمارة وسقوط المباني على رؤوس الناس. فما بالك أن تكون المباني الطينية. لاحظ معي هذا المعطى مهم جدا، أمن الناس.
1: لا أنا أتفق معك، إحنا غير المأسول العام البناء.

0: السوهي يكون قانوني، ما غاديش نخلوه هكاك، نعطوه الأهمية ديالو ونقولوا يا ودي نشجعوا البناء بالتراب، ولكن عن طريق راه كاين الناس
1: علاش الناس بناو بناو صحيح
0: وعلاش الناس بناو المخازن الفوق وبناو القصور القصر وهي ما زالت سنوات وسنوات، وربما الا تبنات بحقها وطريقها يمكن تحافظ حتى تتحدى حتى الزلازل الا تبنات بحقها وطريقها.
1: تماما، المهم انه نحافظ على هذا التراث الذي يبقى من تاريخ عناصر التراث المعماري المغربي الأصيل، والذي كما قلت شواهده لازالت إلى حد اليوم صامدة أمام كل عوامل التعرية والمناخ. شكرا جزيلا لك الأستاذ حليم السباعي.
0: ومرحبا بك لالا فرحان من نحلوا المركز ديالنا وتشوفوا هذاك ديال التراب إن شاء الله وتجوا عندنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله لك وعد مني، سنكون في المواكبة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ حليم، إن شاء الله نلتقيك دائما بأحسن الأحوال. شكرا.
0: مرحبا
1: مستمعينا الأفاضل في كل مكان، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى جولة تراثية أخرى في أمان الله.

0: Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travel-MEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
3: بالمغرب أجواء صافية بكافة ربوع المملكة، درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة تسجل بالرباط وأكادير، 29 درجة بطنجة وأسفي، 30 درجة بالدار البيضاء، 38 درجة بفاس ووجدة، 35 درجة بالناظور، و41 درجة أعلى المعدلات تسجل بمراكش والرشيدية وبني ملال. بالجزائر سيكون الطقس مشمسا بعموم البلاد، 33 درجة بالجزائر العاصمة ووهران، 34 درجة بكل من بجاية وعنابة، 37 درجة بتياريت، 40 درجة بتمنراست، 43 درجة ببسكرة، و45 درجة بأدرار. في تونس سماء صافية بكافة المناطق، 38 درجة تسجل بتونس العاصمة وسوسة، 34 درجة بكل من طبرقة وبنزرت، 35 درجة بجربة، 36 درجة بصفاقس وقابس، 38 درجة بالقصرين، و42 درجة مرتقبة بتوزر.
2: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
4: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محاورها. كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اليوم أولى مباريات الدور ربع النهائي من أجل المرور إلى المربع الذهبي، وقمة ثأرية بين المنتخبين المغربي والفرنسي في إعادة النصف النهائي النسخة الأخيرة قطر 2022. في مؤتمر صحفي عشية المباراة المقررة في ملعب جيليت قرب بوسطن، الناخب الوطني محمد وهبي يعلن أن جميع اللاعبين في قمة التركيز والحافز وفي جاهزية بنسبة 100% باستثناء صيباري، مضيفا أن المباراة ستحسم على مستوى المضمون والفعالية، وأن طاقة المغرب كبيرة جدا وهو ما يصنع الفارقة في اللحظات الصعبة. من أجل أجواء استثنائية ترافق قمة المغرب فرنسا، منظمو الرباط لايف أرينا يقررون نقل منطقة المشجعين فانزون إلى المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله وسط توقع بحضور نحو 60,000 متفرج. ومغاربة أمريكا في المتابعة ويواصلون مواكبة مختلف محطات أسود الأطلس في المونديال الحالي، ويأملون أن يعبر المنتخب المغربي بنزاله المرتقب أمام نظيره الفرنسي إلى المربع الذهبي. حرب إيران، الولايات المتحدة تجدد هجماتها وتعلن عن إصابة 90 هدفا عسكريا إيرانيا، والحرس الثوري الإيراني يرد بقصف الكويت والبحرين وقطر، فيما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من عواقب أسوأ بكثير إذا ما واصلت إيران استهداف السفن المبحرة عبر مضيق هرمز. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية. كأس العالم لكرة القدم 2026، أنظار تتطلع إلى مدينة بوسطن الأمريكية، حيث تجري مساء اليوم أولى مباريات الدور ربع النهائي من أجل المرور إلى المربع الذهبي بين المنتخبين المغربي والفرنسي في قمة ثأرية وإعادة لنصف نهائي النسخة الأخيرة قطل 2022، حيث فازت فرنسا بهدفين دون رد على أسود الأطلس وتأهلت إلى المباراة النهائية التي خسرتها أمام الأرجنتين. ويسعى المنتخب

0: المنتخب المغربي إلى مواصلة التألق وتجاوز منتخب الدياكة من أجل بلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي، معتمدا على الروح الجماعية والأداء الكروي القوي والانضباط التكتيكي الذي تميز به خلال هذه البطولة. وديو حتي
1: 90 دقيقة وربما أكثر تفصل المنتخب المغربي عن موعد جديد مع التاريخ. ليلة كروية استثنائية وآمال شعب بأكمله معلقة على أقدام أسود الأطلس الذين يواجهون المنتخب الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي المونديال في مواجهة تحمل طابع الثأر الرياضي وتعيد إلى الأذهان نصف نهائي مونديال قطر 2022.
2: اليوم نحن في النصف، اليوم نحن في المربع الذهبي مع الكبار. المغرب أول بلد عربي إفريقي يصل إلى نصف النهائي والحلم يتواصل، المشوار يتواصل.
1: المنتخب المغربي يدخل اللقاء بثقة كبيرة بعد مشوار مميز كان آخره الانتصار بثلاثية نظيفة على كندا، واضعا نصب عينيها بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليا. مفاتيح القوة المغربية تبدو واضحة، تنظيم دفاعي محكم وانضباط تكتيكي عال وسرعة قاتلة في التحول الهجومي. وعلى الرواق الأيمن يواصل أشرف حكيمي تأكيد مكانته كأحد أبرز أسلحة المنتخب إلى جانب إبراهيم دياز. المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب فرنسي يعج بالنجوم يتقدمهم كيليان مبابي إلى جانب أوسمان ديمبلي، مايكل أوليزي وبرادلي باركولا، وهي كتيبة هجومية تمتلك السرعة والمهارة والقدرة على الحسم من أنصاف الفرص. نستمع للاعب المنتخب المغربي شمس الدين الطالبي.
3: ستكون مباراة كبيرة ضد أحد أفضل الفرق في العالم حاليا، مفتاح التأهل هو أن نلعب بطريقتنا وعدم الخوف، وإن شاء الله سيكون كل شيء على ما يرام وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل.
1: إنها مباراة التفاصيل الصغيرة، مباراة الأعصاب، مباراة الحلم. فإما أن يواصل أسود الأطلس كتابة ملحمة جديدة في سجل الكرة المغربية، وإما أن تستعيد فرنسا تفوقها في مواجهات كأس العالم. وبين هذا وذاك يترقب الملايين صافرة البداية انطلاقا من الساعة 9 مساء على أمل أن يكون الموعد مغربيا بامتياز.
0: الناخب الوطني محمد وهبي قال في مؤتمر صحفي عشية المباراة: الجميع في جاهزية بنسبة 100% باستثناء اسماعيل صباري، ورفض اعتبار وصول المنتخب لربع نهاية المونديال نجاحا كافيا، وقال: نريد الفوز في مباراة اليوم، لذلك لن نستمع لمن يقول إن الخروج الآن لا يهم. نستمع لمحمد وهبي.
4: نقاط القوة هي التي مكنتنا بداية من الوصول إلى هذه المحطة مقارنة بالسنوات الأربع الماضية. المسألة ليست متعلقة بنقاط القوة أو بشيء آخر. المغرب في تطور مستمر وفرنسا أيضا. ما هو واضح أنهما منتخبان واصلان التطور، وهذا أمر طبيعي لأنهما اتحادان وبلدان يعملان بشكل جيد. لذلك ليس مفاجئا أن نرى اليوم مستوى فرنسا الذي تحسن مقارنة بما كان عليه الحال قبل 4 سنوات، ونفس الأمر بالنسبة للمغرب. قبل 4 سنوات كنت مشجعا، شاهدت اللقاء أمام التلفاز، وكمشجع شعرت ببعض الحسرة، وهو نفس الإحساس لدى الكثيرين واللاعبين أيضا. لذا المفتاح الآن هو أن نلعب هذا اللقاء ولا نتحسر. هناك أمور يجب علينا القيام بها بشكل أفضل، وهذا يمر عبر لعب اللقاء بأكثر من 2000%، دون الحديث عن أن ما حققناه حتى الآن كافٍ. المفتاح طبعا هو أن نحرجهم حين تكون الكرة لدينا. أعتقد أنه إذا كنا صبورين في السعي لإيجاد الثغرة سواء على الأطراف أو في المحور، فيمكن أن نشكل الخطر على أي فريق، وهذا هو الهدف.
0: مواجهة قوية منتظرة مساء اليوم بين المنتخبين المغربي والفرنسي من أجل حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لمونديال 2026، في وقت تعد المباراة بمواجهات ثنائية مثيرة على مستوى الأجنحة وفي خط الهجوم، فأن حسم اللقاء قد يتقرر بالأساس في قلب خط وسط الميدان، وتوقع عميد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي

0: مواجهة صعبة ضد المغرب، وقال لوسائل الإعلام الفرنسية: سنلعب ضد فريق جيد جدا وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة مشوارنا. قراءة تقنية في هذه المواجهة بين المنتخبين المغربي والفرنسي وكيفية تدبير هذا اللقاء من قبل المدرب محمد وهبي واللاعبين مع المدرب المغربي عبد الرحيم طالب، متحدثا للزميل وديع حدي.
1: مقابلة المغرب لفرنسا بحدود متساوية، فريق فرنسي عنده لاعبين ممتازين كامبابي وديمبيلي وآخرون، وكذلك تشكيلة متمرسة داخل الملعب وخارج الملعب، ولكن يجب لا ننسى كذلك أن المغرب عنده أسلحة حقيقية قادرة على قلب موازين، أني أكثر نضج من فريق 2022، وكذلك عنده لاعب

0: منضبط وقدرة ممتازة على الهجمات المرتدة، وهذا هو سلاح الفريق الوطني المغربي. فأظن أن في هذه المقابلة يجب أن لا نفتح اللعب كما فعلنا في المقابلة الأخرى، يجب أن نكون حاضرين ولما لا نلعب في منتصف الملعب بالطريقة التي يجيدها اللاعبين 4-3-3. هذه الطريقة ستساعدنا على تقليص المساحات بين الخطوط ومنع لاعبي فرنسا من استسلام الكرة بينهم. كذلك يجب أن نقفل الأطراف. أظن أن المقابلة ستكون معركة خط الوسط حاسمة أيضا. إذا منع المغرب فرنسا من فرض إيقاعها واستبعاد استحواذ سريعا، فإمكانه خلق فرص خطيرة للهجمات المرتدة. فلهذا يجب استغلال جميع السلاح الذي نملك. يجب كذلك أن نكون فعالين للغاية في الكرة الثابتة التي غالبا ما تكون حاسمة في مباراة خروج المغلوب. كذلك يجب التحكم في الانفعالات كاجتناب الأخطاء والبطاقة غير ضرورية والتزام بالانضباط حتى صفة النهاية.
1: في الرباط قرر منظمو رباط لايف أرينا نقل منطقة المشجعين من ملعب الأمير مولاي الحسن إلى المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله وسط توقع بحضور ما يناهز 60,000 متفرج في أجواء استثنائية ترافق قمة المغرب فرنسا في ربع نهائي كأس العالم. من الرباط تقرير موفد ميديا يوسف الشاطر.
2: لم يعد ملعب مولاي الحسن قادرا على استيعاب الحماس الجماهيري الذي رافق مسيرة المنتخب المغربي في مونديال 2026. تزايد الطلب على حضور الفضاء الجماهيري المخصص لمتابعة مباراة المغرب وفرنسا، فقرر منظمو الرباط لايف أرينا نقل الفانزون إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله في خطوة تعكس حجم الإقبال المنتظر على هذه المواجهة. الملعب الذي اعتاد احتضان مباراة أسود الأطلس في كأس إفريقيا سيفتح هذه المرة أبوابه لآلاف المشجعين الراغبين في متابعة مباراة ربع النهائي عبر شاشات عملاقة في أجواء ينتظر أن تصل إلى ما عاشته المدرجات من شغف وحماس في كان 2025. أيمن الصديقي عن الشركة المنظمة يقربنا من آخر التفاصيل التنظيمية.
3: إن شاء الله غتكون عندنا غيكون أكبر فانزون تنضمات في المغرب اللي غادي غتكون الماتش ديال المتابعة الماتش ديال المغرب مع فرنسا مع المشاركة ديال فنانين كبار بحال غراندي توتو ستورمي وريم فكري، وإن شاء الله غادي تكون هادي أكبر فانزون اللي وقعت في المغرب، وإن شاء الله الناس غيكونوا بزاف قوالو. دابا كلشي غادي مزيان، مازال لي ديرني تيست لي بالونس مع لي زارتيست، المغرب رابح إن شاء الله.
2: الرباط تستعد لليلة استثنائية، الحديث عن المباراة يفرض نفسه في المقاهي والشوارع ووسائل النقل. الرباط تعيش حمى المونديال على أمل تجاوز أسود الأطلس عقبة فرنسا من أجل تحقيق إنجاز البقاء بين الأربعة الكبار للمرة الثانية على التوالي. من الرباط لميديا يوسف شاطر.
1: ترقب اليوم تغطية استثنائية لمواجهة المغرب فرنسا على مواج ميديا ومنصاتها الرقمية مباشرة من فضاء المشجعين بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مواكبة تأتيكم بعد موجز 8 مساء. وعلى غرار مباريات المنتخب السابقة، تحظى مباراة المغرب فرنسا باهتمام واسع من قبل المغاربة المقيمين في الولايات المتحدة، حيث واكبوا مختلف المحطات التي عبرها أسود الأطلس بمساندة كبيرة سواء من داخل الملاعب أو من خلال تجمعات كبيرة منهم لمتابعة اللقاءات، وكلهم أمل في أن يعبر المنتخب الوطني إلى المربع الذهبي نصف النهاية. من واشنطن هذا تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة.
4: في أجواء حماسية وقبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا، عبرت الجماهير المغربية عن ثقة كبيرة في قدرة أسود الأطلس على مواصلة الحلم رغم قوة الخصم وتاريخه في كأس العالم. فبالنسبة لكثير من المشجعين هنا في الولايات المتحدة، لم يعد الأمر مجرد مباراة بل موعدا يجسد فخر أمة بأكملها وحلما يتقاسمه المغاربة داخل الوطن وخارجه.
5: وخا المنتخب الفرنسي هو بطل العالم 2018 وصيف بطل العالم 2022، لكن احنا كلنا ثقة في لاعبينا ونؤمن بالقدرات ديالهم على مواصلة هذا المشوار الرائع، ونأمل أن يذهب المنتخب المغربي إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة وأن يواصل إسعاد الجماهير المغربية في كل أنحاء العالم. عاش المغرب والتوفيق لأسود الأطلس إن شاء الله.
4: هذه الثقة تجسدها جماهير رافقت المنتخب الوطني في مختلف محطاته متنقلة بين الولايات الأمريكية وصولا إلى المكسيك في رحلة دعم لم تنقطع منذ انطلاق كأس العالم.
6: حتى حاجه ما تتغلى على المنتخب ديالنا وعلى اسود الاطلس، هما تيفرحونا بالنتائج وحنا من جهتنا حتى حنا تنبذلوا مجهودات كبيره تنتابعوهم من ولايه لولايه، كل فرح وسرور، وان شاء الله تنشوفوا بان الكاس ان شاء الله ديكون بيد اسود الاطلس.
4: اما الاطفال فلا

0: هم حضور خاص في كأس العالم ببراءة ممزوجة بالفخر وإيمان كبير بقدرة المنتخب على الفوز.
1: I'm proud of Morocco as a team. Inshallah we will win Dima Maghreb no matter what.
2: We believe in our team Dima Maghreb. وغادي نربح فرنسا إن شاء الله.
0: هذا التفاؤل لا يلغي إدراك قوة المنتخب الفرنسي، لكنه يعكس في المقابل ثقة متزايدة في أسود الأطلس وإيمانا جماعيا بمنتخب صنع الفخر وكسب الاحترام داخل الملاعب وخارجها. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمدينة.
3: مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي تنطلق في الساعة 9 من مساء اليوم بتوقيت المغرب. شنت الولايات المتحدة الليلة الماضية ضربات جديدة على إيران بهدف ضعف سيطرتها على مضيق هرمز، وأعلن الجيش الأمريكي أنه أصاب 90 هدفا عسكريا إيرانيا من أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وأسر أخرى، فيما رد الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم معلنا استهداف مواقع في الكويت، منظومة صواريخ باتريوت اعتراضية وخزانات وقود في البحرين ونظام الإنذار المبكر في قطر باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بشن ضربات جديدة على إيران محذرا من عواقب أسوأ إذا واصلت طهران استهداف السفن المبحرة عبر مضيق هرمز. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الضربات الجديدة هدفت إلى تقويض القدرات الإيرانية على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، مضيفة أن الولايات المتحدة تحمل إيران مسؤولية العدوان غير المبرر على السفن التجارية. وتشدد إيران على أن لديها الحق في فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة، كما تهدد السفن التي تسلك مسارا غير المسار الوحيد الذي حددته بمحاذاة سواحلها، وقد استهدفت أول أمس الثلاثاء 3 سفن تجارية على الأقل. وقال رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية. نتابع تعليق أمين المشاكبة المحلل السياسي خبير شؤون الشرق الأوسط من عمان، حوره عثمان الطاهري.
4: إيران تريد أن يكون مضيق هرمز تحت مظلتها وتحت ما يسمى بالمياه الإقليمية الإيرانية وتحت شروطها، وأنها ترى أنه أي ضربات أو أي هجمات هي تعزز الموقف الإيراني، ولا مانع لدى إيران من الرد على الولايات المتحدة في أي عملية عسكرية معاكسة. الورقة القوية والوحيدة بيد إيران اليوم هي مضيق هرمز بشكل عام، لأنه هذا المضيق يشكل 22% من الطاقة الصادرة للعالم، وهذا التصعيد العسكري يدفع الطرفين إلى إمكانية العودة إلى التفاوض من خلال الوسطاء وخصوصا الوسيط الباكستاني والوسيط القطري. هذا التصعيد الذي يتم بين الطرفين هو هدفه فرض الإرادة السياسية لكل منهما على الآخر. إيران بحاجة إلى العقلانية، كذلك الأمر بالنسبة إلى الأمريكان.
3: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
5: أكوافينا نقسم الصوديوم، وهذا الشيء كيعني أنها كتعطينا بلوس ديدغاتاسيون لوكور ديالنا وحتى التوازن. اختار أكوافينا، خذ الوقت الأساسي.
6: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لا كارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
7: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
3: والآن إلى ضيف المنتصف. اختتمت أمس القمة السنوية لقادة دول حلف شمال الأطلس التي احتضنتها العاصمة التركية أنقرة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كضيف. وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوحدة الصف داخل الحلف

0: Marocain, un maillot 50-50, un message clair, l'humoriste franco-marocain fondateur du Marrakech du Rire supporte les deux équipes à 100%. Et comment en vouloir aux MRE qui se sentent tiraillés? Pour certains, ils sont tout simplement les deux, n'en déplaise à la fachosphère française et aux nationalistes intégristes, car oui, avoir une double culture, messieurs, dames, c'est une richesse, deux histoires, deux langues, deux façons de voir le monde, de penser, et dans le football, eh bien, c'est deux fois plus de chances de gagner une Coupe du Monde.
1: À venir dans le Grand Journal. Story Echo.
2: Le port de Casablanca réussit à augmenter son tonnage de 7% au premier semestre de l'année en cours. En effet, de janvier à fin juin, le port a traité quelque 17 millions de tonnes.
1: L'Hebdo Afrique.
3: L'hécatombe se poursuit au Soudan. Au moins 330 enfants y ont été tués ou blessés au cours des 6 premiers mois de l'année en raison de la guerre qui ravage ce pays. Une guerre presque oubliée et dont le traitement médiatique interroge.
1: Le Grand Journal, c'est jusqu'à 13h30.
4: 12h30, 13h30, le Grand Journal, Soukaina Aziz.
5: Il est tout juste 13h sur Median. Tout de suite, le flash d'information présenté par Amine Azimani. Bonjour Amine.
6: Marhaban biki Soukaina, marhaban bikoum moussama'ina. أهلا بكم. يستعد المنتخب المغربي لكرة القدم لخوض سابع مواجهة في تاريخه أمام نظيره الفرنسي عندما يلتقي المنتخبان مساء اليوم على ملعب بوسطن بالولايات المتحدة ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026 في مباراة تعيد إلى الأذهان آخر صدام جمع الطرفين في نصف نهائي مونديال قطر 2022 والذي ابتسم للديوك بهدفين دون رد. وتحمل المواجهة المقبلة أهمية خاصة بالنسبة لأسود الأطلس الذين يطمحون إلى تجاوز المنتخب الفرنسي لأول مرة وبلوغ نصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا بعدما وصلوا تألقهم في النسخة الحالية من المسابقة. المباراة تنطلق في تمام 9 مساء بالتوقيت المغربي. منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيجون تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. وأفاد بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يتركز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد. في الشرق الأوسط، تبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة اليوم أسفرت عن قتلى في إيران قبل ساعات من انطلاق مراسم دفن المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الضربات الأمريكية أمس واليوم أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين، في حين استهدفت إيران مواقع في البحرين والكويت وقطر حلفاء الولايات المتحدة في ظل مخاوف من عودة الحرب الشاملة. رحبت دمشق بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في خطوة رأت فيها طيا لصفحة سوداء في تاريخها وبداية لمسار أوسع من التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أمسيا أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرح على أن يصبح إلغاء التصنيف نافذا خلال 45 يوما ما لم يرفضه الكونغرس، وهو أمر غير مرجح. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية العام 2006 وفازت فيها حركة حماس متفوقة على فتح التي كانت مهيمنة في السابق لتحتدم الخلافات بين الحركتين. ختاما، اعتبر الكريملين اليوم أن تكثيف أوكرانيا ضرباتها على روسيا لن يؤدي سوى لإطالة أمد الحرب، وذلك بعدما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الضربات قد تدفع موسكو إلى التفاوض لإنهاء الأعمال العدائية. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 1:03، إلى اللقاء.

عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميدي 1 لايون 101 دخلة 96.4. أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز ثانية.
2: موجز الثانية يقدمه أمين عزماني، أهلا بكم. يستعد المنتخب المغربي لكرة القدم لخوض سابع مواجهة في تاريخها أمام نظيره الفرنسي عندما يلتقي المنتخبان مساء اليوم على ملعب بوسطن بالولايات المتحدة ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026 في مباراة تعيد إلى الأذهان آخر صدام جمع الطرفين في نصف نهائي مونديال قطر 2022 والذي ابتسم للديوك بهدفين دون رد. وتحمل المواجهة المقبلة أهمية خاصة بالنسبة لأسود الأطلس الذين يطمحون إلى تجاوز المنتخب الفرنسي لأول مرة وبلوغ نصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا بعدما وصلوا تألقهم في النسخة الحالية من المسابقة. المباراة تنطلق في تمام 9 مساء بالتوقيت المغربي. وفي المغرب قام وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي أمس بزيارة لمدينة الداخلة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. وعقد الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي لقاءات مع والي جهة الداخلة وادي الذهب وعامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة ينجى الخطاط. وتمحورت هذه المباحثات حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة. في الشرق الأوسط تبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة اليوم أسفرت عن قتلى في إيران قبل ساعات من انطلاق مراسم دفن المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في مسقط رأسه مدينة مشهد. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الضربات الأمريكية أمس واليوم أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة أزيد من 70 آخرين في حين استهدفت إيران مواقع في البحرين والكويت وقطر في ظل مخاوف من عودة الحرب الشاملة. رحبت دمشق بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في خطوة رأت فيها طيا لصفحة سوداء في تاريخها وبداية لمسار أوسع من التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أمس أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع على أن يصبح إلغاء التصنيف نافذا خلال 45 يوما ما لم يرفضه الكونغرس وهو أمر غير مرشح. اعتبر الكرملين اليوم أن تكثيف أوكرانيا ضرباتها على روسيا لن يؤدي سوى لإطالة أمد الحرب وذلك بعدما رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الضربات قد تدفع موسكو إلى التفاوض لإنهاء الأعمال العدائية. ختاما أكد علماء من الاتحاد الأوروبي اليوم أن غرب أوروبا شهد أكثر أشهر يونيو حرارة على الإطلاق وذلك بعد أن سجلت موجة حر شديدة في نهاية الشهر أعلى درجات حرارة وتسببت في اضطراب إمدادات الكهرباء وتعليق الدراسة. بعد مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04. لحظات تتابعون برنامج طاقة إيجابية مع حنان سوري، إلى اللقاء.
3: حين ينظر وطن واحد في الاتجاه نفسه يصنع التاريخ. ميديان تواكب الحدث مباشرة من فضاء المشجعين بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرحمن.

الانضباط في سهرة استثنائية، تغطية متواصلة، تحليلات وتفاعلات تنقل لكم نبض المباراة لحظة بلحظة. المغرب فرنسا، عيشوا الحماس على مادئة وجميع منصاتنا الرقمية.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه.
1: طاقه ايجابيه مع حنان سوري
0: كنعتقد انك انت اللي كتسمعني ولا انت اللي كتسمعيني عزيزتي او عزيزي المستمع، بزاف منا بعض المرات او لا في العديد من المرات سولنا راسنا لو كان اليوم فيه اكثر من 24 ساعه واش كنا غادي ننجزوا داكشي كله اللي حنا بغينا نديروه. لكن واش فكرنا شي نهار ان المشكله ربما ما تكونش في عدد الساعات ولكن في حنا كيفاش كنشوفوا وكيفاش كندبروا ساعات اليوم ديالنا؟ حيت كاين بعض النهار بعض الايام اللي حنا كننجزوا فيه الكثير من الاشياء وايام اخرى كنشعروا فيها بالتعب والارهاق حتى قبل ان نبدا يومنا. فواش حنا بحاجه الى تنظيم الوقت ام الى تنظيم طاقتنا اولا؟ وهذا هو موضوع طاقه ايجابيه لليوم.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على مدى

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري على الدائرة.
1: أهلا ومرحبا بكل مستمعينا، بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم انتم معنا في طاقة إيجابية على ميدي آن. موضوعنا اليوم هو بزاف حنا كنتسألوا واش النهار ولا قصير ولا حنا ما بقى سعدنا طاقة.

0: هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشوه مع ضيفي الكريم. وانا سعيده جدا انه معايا في الاستوديو الاستاذ العربي البهلالي اللي هو مدرب ومستشار في الايجابيه وتطوير الذات العربي. مرحبا بك معايا في طاقه ايجابيه.
1: ترحب بك جنى استاذه حنان، بارك الله فيك. لي الشرف الكبير انني نتواجد معك اليوم في الاذاعه ميدي ان، وإن شاء الله نكونوا في المستوى ديال المستمعين الكرام ونفيدهم بإذن الله.
0: إن شاء الله. وأنا سعيدة علاش، لأنه أستاذ العربي طبعا الناس اللي كيتابعونا في طاقة إيجابية المواسم الثلاثة هو دائما حاضر معنا يعني بتحليلاتك الرزينة والهادئة والإيجابية كذلك، لكن انا شخصيا اول مره كنكونوا بريزونسيال حضوري. وهذا والله الا اسعدني حضورك معايا بزاف، لان احنا كنقولوا دائما مرحبا باللي جا وجاب، وانت جبتي معك الطاقه الايجابيه كلها.
1: بارك الله فيك. والبرنامج ديالك طاقة إيجابية أصلا هو فهمتي، نهار أنا شفت العنوان ديال البرنامج لقيته بحال هو كيقلب عليا. يعني رسالتي في الحياة اللي هي فعلا أننا نعطيو الناس ديك الطاقة الإيجابية، أننا نعطيهم الأمل، نعطيهم الفرح، نعطيهم الطمأنينة. دونك دائما كتقلب على برامج بحال هكا، راه من نهار لقيت انا البرنامج بهذا العنوان وانت هي المقدمه ديالو، بحال سبحان الله.
0: الله يحفظك وملي، وخص غير باش يعرفوا الناس انك ملي كتبارطاجي، حنا كنقولوا دائما ملي كتقاسم او كتبارطاجي الطاقه الايجابيه والتفاؤل وال يعني كل ما هو ايجابي مع محيطك، فانت المستفيد الاول قبل من الاخر اللي غياخذ.
1: نعم، وهو كل اناء ينضح بما فيه.
0: صح.
1: سبحان الله. يعني ما تقدرش انت تعطي الايجابيه وانت ما فيكش. ثاني حاجه، المفاهيم ديال الايجابيه بزاف الناس راه كيعتبروها يعني بحال الانسان ما كيمرضش، الانسان ما كيتقلقش، الانسان ما كيتعصبش كيسمع الايجابيه كمفهوم، خذوا عليه واحد الفكره اللي هي سلبيه. بالعكس، راه هي الايجابيه هي اسلوب حياه.
0: صح.
1: وستان ستيل دو في، طريقه عيش، ماشي نتيجه غنوصلوا ليها. دونك لان دائما الناس ملي كيسولوني زعما على الايجابيه كنقول لهم هي دايره بحال عندك واحد الكونت بانكير، واحد الحساب بنكي، وعلى حساب العدد ديال المواقف الزوينين انت راه كتجمع لك واحد الانرجي اللي هي طاقه اللي هي ايجابيه، وقد الاحداث السلبيه راه كتاخذ من داك لو كونت ديالك.
0: صح.
1: باش تعرف راسك واحد الانسان ايجابي ولا سلبي في هذاك النهار، شوف شنو هما الحويجات اللي خديتي اللي حطيتي في هذاك الكونت، وشنو هما الحويج اللي استنزفوا ولا اللي خداو لك من داك الحساب ديالك.
0: زوين التمرين.
1: اذا حتى المواقف اللي كنتعرضوا ليهم رده الفعل ديالنا امتى كتكون ايجابيه؟ ملي كيكون عندنا الرصيد كبير مرتفع.
0: صح. وحتى ملي كتكون كيف ما قلت انت هو اسلوب حياه وانا ما تعيش.
1: نعم.
0: لانه بزاف ديال الناس كيقول لك هو دابا الايجابيه ولات تراند ولات الا مود ولات كيجبلوا. والله الانسان ملي كتقول له خصك تعيش بايجابيه وتكون عندك نظره ايجابيه للامور، بحال زعما انت عايش في الخيال، انت ما عايش في الواقع. فبعكس ملي كتكون عندك هاد الايجابيه في حياتك، فأي مشكل تعرضتي له في الحياة فما كياكلكش،
1: ما ياخدش منك،
0: ما ياكلكش. يعني ما كيدخلكش داخل داك القوقعة وتبقى انت في وسط المشاكل في وسط الهموم. لا، كتقدر انك تخرج، وحتى النظرة ديالك كتغير الأمور. هذا موضوع آخر، لكن موضوعنا اليوم هو النهار في 24 ساعة.
1: نعم.
0: منذ الأزل.
1: نعم.
0: وفي 24 ساعة.
1: نعم.
0: ما بقاش كيكفينا.
1: فعلا بزاف ديال الأشخاص اللي كيقول لك بأن كتقول له دير الرياضة كيقول لك ما عنديش الوقت، كتقول له زور الأحباب ودير صلة الرحيم كيقول لك ما كاينش الوقت، كتقول له دير شي ديبلوم قرا أون باغالال مع الخدمة ديالك شي حاجة يقول لك ما كاينش الوقت. وهذه صراحة أكبر كذبة كيكذبوا الناس على ريوسهم هي الكلمة ديال ما كاينش الوقت. منذ الأزل والجميع عنده 24 ساعة. لكن كاينين اشخاص، لان نقدر نعطيك مثلا واحد ساعتين زايده ولكن ما عندكش الطاقه ليها تقدر ما تدير فيها حتى شي حاجه، ونقدر نعطيك غير ربع ساعه ولكن عندك واحد الطاقه تقدر تنجز فيها الكثير. اذا هي المساله ليست بكثره العدد ديال الساعات وانما بالطاقه ديالك. وهنايا ملي كنفيقوا الصباح دونك يكون عندك واحد الكميه ديال واحد، عندك واحد الطاقه معينه. دونك يعني ما نبقاوش نقولوا اداره الوقت وانما غنمشيو للحاجه اللي هي اعمق بكثير اللي هي اداره الطاقه. دونك ديك الطاقه ديالك كيف تديرها، الانرجي ديالك.
0: وهذه زوينه، لانه حنا في الغالب كيقول لك خصك من المهارات المهمه في الحياه اللي خصك تعلمها وتكون كتوفر عليها اداره الوقت. لكن
1: نعم.
0: قبل ما تدير الوقت خصك
1: اداره الطاقه،
0: بروغرام انت بعدا تعرف راسك شنو تشارجا.
1: نعم نعم نعم نعم.
0: التليفون.
1: نعم.
0: دابا انت قلتي كنفيق بواحد الطاقه، راه كاين اللي كيفيق بلا طاقه، كيفيق اصلا
1: بلا طاقه،
0: هو مسالي.
1: ممتاز. انا هذه المساله فكرت فيها وانا جاي عندك وما قلت ما نطرقش لها، ولكن ما تكلمتش عليها مزيان نقولها. هذه كنصيحه ومعلومه بالسريع، هو عمرك تنعس وانت عيان.

0: الا نعس دابا النعاس عمره ما كيخليكش تكون مرتاح. النعاس كيزيد لك داكشي اللي انت فيه. الا نعستي وانت عيان غادي تفيق وانت عيان اكثر.
1: هو كيقول لك انت عيان خصك تنعس باش ترتاح.
0: لا هذه فكره غالطه.
1: داكور.
0: نعم دونك هو خصك تكون مرتاح باش تنعس باش تفيق مرتاح. وهادشي مثلا كنقول مثلا جيتي واحد النهار عيان خدمتي بزاف ودرتي ضربتي تماره ما فكش اللي تحرك. دونك غادي دير واحد نص ساعه اللي غادي ديرها فيها مثلا ربع ساعه ديال انك تتمشى ولا تجري ولا دير حركات رياضيه وتاخذ الدوش ديالك وعاد نعس. غادي تفيق اكثر راحه مع انك تقول لا غنعس مباشره. الا نعستي وانت بحال هكاك غادي تفيق عيان اكثر من اللازم. بدليل ان كاين اشخاص كينعس 8 السوايع 10 السوايع وكيفيق وكيبدا يتسارح من النعاس.
1: باش كنضحك لانه واكيد اللي كيسمعنا راه غيكون فايت يعني على الاقل قعد له مره ولا جوج او باش ما نقولوش دائما كتوقع انه كتفيق من النعاس كتبغي ترتاح
0: لانك كنتي ناعس. وهذه اشاره ديال انك كنتي الاصل انك كنتي ناعس لان حتى النوم راه كاينه اللي فيه جوده النوم.
1: صح.
0: كيف شحال كيفاش كتنعس
1: يعني الاشياء ماشي بالكم وانما
0: بالكيف.
1: وهذا هو سؤالي اللي غادي نسولك دابا. يعني انك تكون شخص منظم ما كيعنيش بانك شخص غير مستنزف.
0: انك شخص منظم انك
1: واش كتعني بالضروره انك شخص غير مستنزف ولا التنظيم واداره الوقت ما عندوش ما مرتبطش بالاداره ديال الانرجي ديالك؟
0: لا هو
1: نعم
0: هو فهمتك ولكن هو التنظيم ما كيعنيش انك انسان غير مستنزف. تقدر تكون انسان منظم لكن يعني كتمشي لدارك مهلوك مسالي ما قادر تهضر ما قادر دير حتى شي حاجه واحده اخرى. دونك يعني تقدر انك تكون مستنزف لان وسط داك النظام ديالك كاينه الجوده ديال داك العمل ديالك كيفاش انت كتقوم به. تقدر تكون منظم وكدير كل حاجه بالوقت ديالها لكن الجوده ديال داكشي اللي انت كدير فيه ما غير جيد.
1: داكشي اوتوماتيكي لان انت مبروغرامي ولكن كيفاش كديرو وشنو الاحساس ديالك شنو الطاقه اللي انت
0: لان كاين ناس خدامين وكيمشيو للخدمه وما حاملينش الخدمه ديالهم ومكرهين وكذا وكذا. اذا النيه ديالك وهذه مهمه بزاف في اداره الطاقه داخله في اداره المشاعر. لأن الطاقة ملي كنهضروا على الطاقة ديالنا فيها خمسة ديال الأشياء. متفقين؟ ولكن أنا قبل ما بغيت نعطي هاد النصائح هادو عزيز عليا نطرح الأسئلة. دونك لأن حتى المستمعين الكرام ما بغيناش نعطيهم نصائح وإنما بغينا نعطيهم يعني أسئلة اللي هما يجاوبوا عليها ويحسوا بريوسهم أنهم معانا في هاد المسألة.
1: لأن كل واحد صراحة كيف ما قلتي كل واحد كيتأدبت مع داك الشيء اللي كيعيشه هو وكيفاش كيعرف يدبر أموره هو.
0: نعم.
1: وخا تنصحوا ولا ما كانش شي والمور ما غاديش يستافد.
0: نعم.
1: ما هي هذه الأسئلة؟
0: إذا قبل مثلا ما نقولوا إحنا المسألة ديال ما عنديش الوقت. السؤال واش عندك الطاقة؟ يعني هذا السؤال واش عندك الطاقة؟
1: ونتمنى بأن كل واحد فينا وحتى المستمعين والمستمعات يحاولوا يجاوبوا على هذا السؤال بينه وبين راسه.
0: نعم.
1: دابا اليوم اللي انت كتسمعنا واش كتحس براسك اون فورم؟
0: واش حاسس براسك اون فورم؟ واش عندك الانرجي ديال انك تقابلي الوليدات ولا تمشي للخدمه ولا تقوم
1: بهذا؟ المخرج قال لك راه اون فورم 50%.
0: والسؤال الثاني شنو هما الحويجات اللي كيشحنوك بالطاقه؟ إذا ما كانش طاقة شنو هما الحويجات اللي كيعطيوك الانرجي؟ نعرفوها خصنا نعرفوا شنو هما المسائل اللي كتعطيك.
1: ولكن قبل أسئلة زوينة صراحة وهو تمرين لكل واحد فينا ما كرهش يعني كل صباح إنسان يطرح هذه الأسئلة على راسه وباقي نكملوا الأسئلة الأخرى لكن نبغي نحط المستمع والمستمعة الكريمة والمستمع الكريم ملي كنقولوا الطاقة شنو كنقصدوا بها؟ واش الجهد؟
0: ممتاز.
1: واش الانرجي؟ واش السعادة؟ شنو باش هما الأسئلة ديالهم يعرفوا الأجوبة ديالهم كيفاش يديوها؟
0: مزيان. دونك ملي كنهضروا على الطاقة عندنا خمسة ديال الطاقات. داكوغ. وملي كنهضروا على خمسة طاقات كاين أول حاجة الطاقة الجسدية.
1: الجهد.
0: دونك ملي كنهضروا على الطاقة الجسدية كنقولوا واش كنعس مزيان؟ واش كناكل مزيان؟ واش كنتنفس مزيان؟ واش كنتحرك مزيان؟ دونك هادو امور يعني خاصني ضروري يكون عندي واحد الطاقه جسديه يعني ما عنديش امراض عضويه ما عنديش كاينه واحد الطاقه اللي هي طاقه عاطفيه. دونك ملي كنهضروا على الطاقه العاطفيه خاصني نكون نعرف نعبر على المشاعر ديالي نقول للناس شنو كيضرني وفي نفس الوقت القلب ديالي ما يكونش عامر بالغضب وبالحقد. لان القلب اللي عامر بالغضب هو خالي من السلام. وخالي من الطاقه
1: هو تعبان
0: اصلا مسالي. اذا هاد النقطه هذه بوحدها يعني خاصنا ثاني ناكدوا عليها. ملي كنهضروا على الطاقه الجسديه وكنهضروا على الطاقه العاطفيه كنهضروا على الطاقه الاجتماعيه.

0: ما معنى الطاقة الاجتماعية؟ هو من الصباح حتى العشية ملي كنتلاقى مع مجموعة من الناس، دوك الناس اللي تلاقيت معهم، مع كل واحد كنتلاقى معاه خاصني نسول راسي انا باش كنحس. ملي كنقول شفتك وجبتي لي معايا الطاقة الإيجابية، إذا انا معاك حسيت بواحد النشاط وبواحد الفرحة بواحد الراحة. إذا ملي تفرقت معاك وحسيت براسي ما مزيانش، إذا انت واحد الشخص اللي استنزفتي لي ديك الراحة ديالي، ديك الطاقة ديالي اللي كانت مزيانة وبشا لي الخاطر. إذا هذه أسئلة من دونك ديك الطاقة الاجتماعية، خاصني عوض باش نكتسب طاقة خاصني نفكر بعدا شنو هو الحوايج اللي كيديو لي الطاقة. دونك هذا هو السؤال المهم، لأن أصلا انت راك فيك الطاقة، راه الجسم ديالك راه كينتج
1: يعني
0: طاقة.
1: قبل ما نطلب أنا كيفاش نتشارج وكيفاش نشحن طاقة، كيفاش نحافظ على الطاقة اللي عندي إنيسيال.
0: نعم
1: أوكي.
0: وكاين الطاقة اللي هي الرابعة اللي هي طاقة روحية. دونك يعني في كل حاجة احنا كاين الدعاء وكاين مولانا وعلاش كنعيش
1: من الله سبحانه وتعالى.
0: دونك راهي في النية ديالك، في العمل اللي كتقوم به، لاحظتي بأن راه فيه واحد النية ديال الخير، راه كتقوم بواحد الجانب معين اللي كتفيد به المجتمع والأسرة والناس

0: وهذا وهذا راه يهون عليك تاك التعب وذاك الامور اللي انت كتهون ما كتبقاش تفكر فيها صح. لانك تفكر في
1: المردود اللي في الاثر
0: الاثر اللي انت كدير به. والحاجه الرابعه وهي ديال المعنى الخامسه اللي هي طاقه المعنى وداخله شويه في الطاقه الروحيه وهي ان جميع الاشياء اللي كنديروها عندها واحد المعنى علاش كنديروها صافقين
1: وهي هذا داكشي داك السمو وانت غادي وانت واصل
0: علاش ملي كنكون انا عارف راسي علاش كندير ديك الحاجه يعني كما كنا التعب يفوت وكل شيء يهون هو اللي كنهضروا حنا على داك الشغف كتكون عندك واحد الخدمه اللي انت عندك المعنى انت علاش كديرها عندك فيه رساله ولا عندك غايه ولا عندك هذا
1: عندك واحد الشغف اللي كتعرفه غير انت
0: انت
1: واللي كتحس به غير انت ويقدر المحيط ولا الطرف الاخر ولا الناس ما يفهموش لانه يمكن انت ما تعرفش تعبر عليه يعني عندنا خمسه ديال الطاقات اللي هما ديجا عندنا اللي خصنا حنا نشوفوا كيفاش نحافظوا عليهم نكملوا الاسئله دابا نقدروا نكملوا الاسئله اللي نسولوا راسنا سولنا على واش راك اون فورم
0: السؤال اللي مهم بزاف هو واش كتخطط للوقت ديالك ولا كتحمي طاقتك
1: واش كتخطط للوقت ديالك
0: ولا كتحمي طاقتك
1: ولا كتحمي طاقتك
0: دونك هذا السؤال مهم بزاف اذا ملي انا كنجي كنبغي نقاد الامور ديالي اليوميه واش كنبدا نقول غادي غنعطيها هذه كذا وغادي نعطيها كذا كذا ولا كنبدا نفكر فلان ما خصنيش نتلاقى معاه اليوم لانه كيدي ليا الانرجي ديالي والبلاصه فلان ما خصنيش نمشي ليها وهاد لاكتيفيتي خصني من بعد منها
1: يعني واش كتنظم وقتك بوعي وعارف علاش ولا غير كتشوف حيت عندك ساعات ديال النهار وكتقد نهارك على حساب ساعات النهار
0: لان يقدر يكون عندك برنامج مقاد فيه الوقت ديالك ولكن انا نجي دابا نعطيك واحد الخبر خايب ما فيه ما يتشاف ما فيه ما يتسمع واش من بعد ملي سمعتي داك الخبر داك الوقت اللي كنتي منظمه غاد الجوده ديال العمل ديالك وداك الامور ديالك غادي تمشي مزيان قدر داك النهار ما دير فيه حتى شي حاجه
1: درت حاجه داك الساعات
0: اذا قبل ما تنظم الوقت ديالك عرف كيفاش انك تحمي ديك الانرجي ديالك مهمه بزاف وكل نهار انا خاصني نبدا نطور راسي شنو هما البلايص اللي ما نمشيش ليهم شنو هما الاشخاص اللي خاصني نبعد منهم شنو هما كاينه طاقه الانتباه مثلا انا طحت عليه دابا ومهمه بزاف لي نوتيفيكاسيون ديالك لي فيديو الاشعار انت هذه طاقه التركيز ديالك خاصو يكون بقى مركز اكثر في ديك الحاجه اللي انت كدير فيها
1: كاين شي طاقه الانتباه حنا كنتشكو دابا كنقولوا هذا الجيل ما عندوش التركيز علاش بسبب التليفون وحنا راه فعلا كتكون انت راك مركز في شي حاجه كتجيك نوتيفيكاسيون كتديك
0: كتمشي
1: داك الشيء دابا ولا الناس بزاف حيدوا نوتيفيكاسيون
0: تحيد هو الاصل
1: خلوها غير البنكه
0: الاشعارات ديال البنكه هما اللي خاصهم يبقاو فعلا نيشان اذا كل حاجه سبحان الله العظيم كل طاقه من هذه الطاقات هذو راه عندها برنامج خاص بها الانسان خاصو يعرف راسو كيفاش يطور هاد الانرجي هادي باش الانتاجيه ديالو والجوده ديال الحياه ديالو كتزاد
1: يعني هو 24 ساعه عند الجميع لكن كل واحد كيفاش كيدبرها بالطريقه اللي هي كتوالم طاقته كتوالم الجهد ديالو كتوالم جوده الحياه ديالو وهادشي اللي حنا بغينا نوصلوا له في الاخير يعني السر ماشي في الذكاء السر ماشي في الانضباط السر ماشي في التنظيم وانما السر في الطاقه
0: وكيفاش كتسير هذيك الطاقه ديالك فهمتي وشكون اللي كيستنزفها لك دونك ملي كتعرف الداء كتعرف الدواء دابا هذا هو السؤال اللي بغينا يوصلوا ليهم المشاهدين الكرام شنو هي الحاجه اللي كتستنزف لك الطاقه ديالك ثاني حاجه كاينه امور وخصوصا اليوم المنتخب الوطني والكره والناس لاعبين وهذا وكاينين احداث اللي كتوقع صحيه لبزاف ديال الناس وهذه كتاكد لينا
1: بلاتي نتمنوا التوفيق لاسود الاطلس وان شاء الله تكون مباراه متميزه
0: وكلنا تفاؤل
1: وكلنا تفاؤل ولكن انا شخصيا كل كيف ما كانت النتيجه تبارك الله داروا الجهد ورفعوا اسم المغرب ورايه المغرب عاليا ولكن حنا قال لك حنا طماعه وهما كرماء
0: نعم لكن اي واحد المساله في كورونا كانت تعجبني بزاف كنتفرج كنتبع المنتخب فهمتي شغوف بيان سور بلادنا وهذا لكن واحد الحاجه نبهوا ليها المستمعين الكرام وانا كنشوفها مثلا في جميع المقاهي وانك تلقى مثلا بعض المشاهدين كيبدا يتفاعل مع التلفازه وكيغوت وعلاش ما عطيتيش هنا وعلاش ما درتيش هنا وهذه واحد الحاجه اللي كتوقع لينا في الحياه ديالنا اليوميه العاديه وهي كتسبب لينا القلق وكتعطينا عدم التوازن في ردة الفعل علاش لانك كتحاول تتحكم في واحد الحاجه ما تقدرش تتحكم فيها
1: صح
0: دونك

0: إذا إمتى إحنا كنكونوا بطاقة إيجابية وإمتى كنكونوش قلقانين في الحياة ديالنا وما اللي كنركزوا على الحويجات اللي عندنا عليهم تأثير وكنقدروا نتحكموا فيهم.
1: وهذه راه هو كيقول لكم زعما بطريقه غير مباشره استاذ العربي اصحاب القلوب الضعيفه ما تفرجوش.
0: لا خاصنا نثيقوا
1: يعني هي انا كنقولها بطريقه هذا لكن اي حاجه كتستنزفك وكتخليك تخرج بعد منها.
0: نعم بعد منها.
1: وحنا هادشي اللي بغينا نوصلوا لانه دائما كيقول لك وهذا الشخص كيستنزف لي الطاقه ديالي, هذا الشخص جاب لي طاقه سلبيه, هذا الشخص انت ما يمكنلكش تحكم في الآخر.
0: ما تقدرش تحكم في الآخر,
1: كيما نقدروا نتحكموا في ريوسنا,
0: تحكم في نفسك.
1: وكيفاش نقدروا نديروا؟
0: وهذه حتى في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى كيقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. دونك هو ملي كيقول لا يضركم من ضل, هذاك من ضل اللي يقدر يكون راجلك, ولدك, اختك, جيرانك, الناس معك في الخدمة. عليكم أنفسكم, دونك الوحيد اللي كتقدر تتحكم فيه هو راسك. دونك الآخر ما عندك عليه حتى شي سلطة, لا في ردة الفعل ديالو, لا في السلوك ديالو, لا حتى في شي حاجة. إذن أول حاجة هو إمتى ما تحسش بالقلق وهي تشوف الأمور اللي أنت تقدر تتحكم فيها وتقدر عندك عليها تأثير هي اللي تركز عليها وتبغي تخدم فيها. الأمور اللي ما عندكش عليها تأثير وما عندك تقدر تغير في النتيجة هذا راه واحد. ثاني حاجة باش نمشي نذكروا المنتخب حسب الأمور الإيجابية ونعطيه مادام عطيناه كمثال, راه الفريق الوطني عنده 90 دقيقة. تخيل معايا الطاقة ديال اللعابة كلها نحطوها في 10 دقائق الأولى.
1: صح.
0: دونك كاين واحد المسألة اللي هي واعين بها مثلا المدرب البدني هي توزيع المجهود وتوزيع الطاقة على المدة ديال المباراة كاملة. دونك امتى كنطلعوا الريتم وامتى كنهبطوا وامتى نكونوا اكثر انتاجية, امتى ندافعوا, امتى نهاجموا, وهذه مهمة بزاف.
1: صح.
0: مثلا كنشارك انا بزاف ديال لي ماراطون وكنشارك في الجري, بزاف الاشخاص اللي غير متمرسين يلاه كيبدا السباق كيعطي الجري. انت عندك مثلا ماراطون ولا سيمي ماراطون 21 كيلومتر كتضرب 5 كيلومتر وكتريح في التروطوار تريحت وكتسكن.
1: دابا من هضرتك كاين مساله ديال ضبط النفس.
0: نعم.
1: والنفس الطويل.
0: نعم تعرف
1: كيكون عندك النفس الطويل واثر داز معاك الوقت بسرعه ما بقاش الوقت هذاك الشيء خصك ترجع الاسبوع الجاي.
0: سبحان الله.
1: داز الوقت بسرعه.
0: نعم.
1: لانه هذه المساله ديال تدبير الوقت وتدبير الطاقة. دابا حنا كان صراحة كان جميل هاد الحلقة كمدخل أن نفهموا شنو أنواع الطاقة اللي عندنا وكيفاش.
0: نعم.
1: لكن بغينا الحلقة المجة كيفاش يعني نحافظوا على الطاقات ديالنا وطبعا كيفاش نتشحنوا, لانه واخا عندك طاقه خصك
0: ضروري
1: محتاجين.
0: نعم.
1: محتاج اننا نزيدوا.
0: نعم.
1: هذا اللي غيكون موضوعنا ديال الاسبوع الجاي ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: شكرا بزاف انك انت معايا اليوم الاستاذ العربي البهلالي, مدرب ومستشار في الايجابيه وتطوير الذات. و 27 دقيقه دازت معك كلها ماشي غير وقت وانما فيه الكم والكيف. تبارك الله عليك.
0: بارك الله فيك. والمستمعي الكرام ما ينساوش قبل ما تنظم وقتك نظم طاقتك, وقبل ما تقلب على كيفاش تزيدها سول راسك شكون اللي كيسرقها منك.
1: أيه. وهذا هو موضوعنا ديال الاسبوع الجاي باش نجاوبوا على
0: بارك الله فيك.
1: شكرا بزاف انك انت معايا اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام, القاكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه. وما تنساوش خليكم دائما محاطين بالناس اللي كيفيدوكم وكيبغيوكم وكيشحنوكم بالإيجابية. في أمان الله.
2: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

0: iSpice et le morceau Big Eye pour clôturer cette première partie d'émission toujours live Summer qui vous accompagne sur Média. Bien sûr, on se retrouve en seconde partie d'émission pour parler yoga avec notre invité. Je vous laisse évidemment avec le flash d'actualité en arabe sur Média.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان عيشوا الصيف معنا على ميديان
2: أنتم في الاستماع لميديان موجز الثالثة
3: موجزه الثالثة يقدمه أمين عزيماني أهلا بكم. يستعد المنتخب المغربي لكرة القدم خوض سابع مواجهة له في تاريخه أمام نظيره الفرنسي عندما يلتقي المنتخبان مساء اليوم على ملعب بوسطن بالولايات المتحدة ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026 في مباراة تعيد إلى الأذهان آخر صدام جمع الطرفين في نصف نهائي مونديال قطر 2022. وتحمل المواجهة المقبلة أهمية خاصة بالنسبة لأسود الأطلس الذين يطمحون إلى تجاوز المنتخب الفرنسي لأول مرة وبلغ نصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا بعدما واصلوا تألقهم في النسخة الحالية من المسابقة. المباراة تنطلق في تمام 9 مساء بالتوقيت المغربي، وبهذه المناسبة تخصص ميديان فترة إذاعية خاصة ابتداء من 8 مساء وإلى غاية نهاية المباراة تبث مباشرة من منطقة المشجعين بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط رفقة الزميلين يوسف شاطر ومنصف زمرات لمتابعة كل ما يحيط بالمباراة من أجواء وتحليلات وقراءات. منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد أمس في أبيدجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. وأفاد بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتية للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يتركز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد. في الشرق الأوسط تبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة اليوم أسفرت عن قتلى في إيران قبل ساعات من انطلاق مراسم دفن المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في مسقط رأسه مدينة مشهد. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الضربات الأمريكية أمس واليوم أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين، في حين استهدفت إيران مواقع في البحرين والكويت وقطر حلفاء الولايات المتحدة في ظل مخاوف من عودة الحرب الشاملة. تبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون من السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى اليوم أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار لإنهاء الحرب وفق ما أعلنته الرئاسة اللبنانية.

0: وبلوغ نصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا بعدما وصلوا تألقهم في النسخة الحالية من المسابقة. المباراة تنطلق في تمام 9 مساء بالتوقيت المغرب، وبهذه المناسبة تخصص ميديان فترة إذاعية خاصة ابتداء من 8 مساء وإلى غاية نهاية المباراة تبث مباشرة من منطقة المشجعين بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط رفقة الزميلين يوسف شاطر ومنصف زمرات لمتابعة كل ما يحيط بها من أجواء وتحليلات وقراءات. يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني برفقة 12 وزيرا من أعضاء حكومته إلى الرباط الأربعاء والخميس المقبلين للقاء نظيره المغربي عزيز أخنوشة في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. وبحسب رئاسة الوزراء الفرنسية سيعقد لوكورني اجتماعا ثنائيا في صباح الخميس مع عزيز أخنوش يليه مؤتمر صحفي، كما يتضمن البرنامج اجتماعا رفيع المستوى بين الوفدين الفرنسي والمغربي في مقر وزارة الخارجية المغربية. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث تبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة اليوم أسفرت عن قتلى في إيران قبل ساعات من انطلاق مراسم دفن المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في مسقط رأسه مدينة مشهد. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع ضحايا الضربات الأمريكية أمس واليوم إلى 17 شخصا و93 جريحا، في حين استهدفت إيران مواقع في البحرين والكويت وقطر حلفاء الولايات المتحدة في ظل مخاوف من عودة الحرب الشاملة. تبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون من السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى اليوم أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تطبيقا لمضمون اتفاق إطار لإنهاء الحرب وفق ما أعلنته الرئاسة اللبنانية. ووقع لبنان وإسرائيل في واشنطن في 26 يونيو الماضي الاتفاق الإطار الذي نص خصوصا على نزع سلاح حزب بالله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان على أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين. ختاما بالخبر الرياضي، أعلن نادي الجيش الملكي لكرة القدم اليوم تعاقده مع المدرب البرتغالي سواريز كونسالفيس بيدرو فالديمار للإشراف على العرضية التقنية للنادي العسكري بعقد يمتد لموسمين رياضيين. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 5:04، إلى اللقاء.
1: ميديان بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديان بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: Nous sommes là, partout au Maroc et en Afrique subsaharienne, pour accompagner les équipes médicales et assurer la continuité des équipements au quotidien.
3: Depuis plus de 30 ans, chez T2S Group, nous maîtrisons la production, l'intégration et les services de solutions technologiques de dernière génération et la distribution pour contribuer chaque jour à une médecine plus innovante, plus précise et toujours plus performante. Aujourd'hui, T2S Group franchit une nouvelle étape. Nous vous ouvrons notre capital. Du 13 au 17 juillet 2026, mettons la MedTech au service du programme médical. Prix de l'action, 223 dirhams. T2S Group, acteur de référence marocain de la MedTech. Un prospectus visé par l'AMMC est disponible sans frais auprès des membres du syndicat de placement sur le site internet de T2S.group et sur ceux de l'AMMC et de la Bourse de Casablanca.

0: بادئة حصاد اليوم وفاء التوزري.
1: سعدتم مساء مستمعين الأوفياء وأهلا بكم في حصاد اليوم، لقاء يجمعنا بكم إلى غاية الساعة 8، وفي الموعد فقرات إخبارية، ريبورتاجات وتقارير من غرفة التحرير ومن مراسلين عبر العالم. نقاش حصاد يومه الخميس نخصصه للحديث عن تأثير موجة الحر على القطاع الزراعي والمياه الجوفية. في ميديا ريبورتاج نهتم اليوم بالعلاقات الأمريكية الإسبانية. القصة عن أسد الأطلس سفيان رحيمي الذي بدأت حكايته بنادي الرجاء الرياضي. أما لمحبي الثقافة والكتب فلكم موعدنا اليوم مع أعمال النفري. أولى محطات الحصاد النشرة المغاربية، لكن قبلها نتوقف مع طقس الفلاح ومني الهاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يولي صافي ومشمش في جل النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في السواحل ما بين أصيلة والقنيطرة فاش غادي يكون مغيم شوية مضلع. الريح غادي يصوت غربي في عامة المناطق، ما عدا في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في عبدة سوس، وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما زال هابطة ما بين 10-40% في عامة النواحي، ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي توصل لما بين 50-70%. الحرارة وسط النهار غادي تنقص بشي درجات قلال على ديال هاد الأيام القليلة الفايتة، ما بين 27-35 درجة في اللوكوس، ما بين 27-36 درجة في دكالة، ما بين 27-37 درجة في ناحية سوس، ما بين 27-47 درجة في واد الذهب، ما بين 29-38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 32-36 درجة في ناحية الريف، ما بين 33-39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33-42 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 35-38 درجة في ناحية الغرب، ما بين 36-38 درجة في الشاوية والمنطقة الشرقية، 37-38 درجة في ناحية سايس، ما بين 37-41 درجة في الحوز وناحية تافيلالت، 41-42 درجة في ناحية تادلة، وما بين 41-44 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس ما خصناش نغفلو على حشرات السوسة ديال زراعة الدرة، اللي هاد الجو مساعدها بزاف تكاثر وتهلكها وتخسر الكبال والحب اللي سايري تكون فيه. وهذا علاش لازم من مراقبة القصب ديال الدرة، وإلا بدأوا يبانوا فيه شي تقابي ولا نجارة خارجة منهم

0: نحاربوا ضدهم بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم، وإن شاء الله بالتوفيق، والله المعين.
1: أولى محطات حصاد اليوم النشرة المغاربية. في إعدادي وتقديم النشرة المغاربية زميلة نهى يوسف. مساء النور نهى.
2: مساء الخير وفاء، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذه الأمسية الخاصة للمغاربة قاطبة وعلى ميديا. قمة المغرب فرنسا برسم ربع نهائي مونديال 2026، لقاء حاسم لن يكون سهلا، ولكن أسود الأطلس على أهبة الاستعداد لخوضه في مواجهة منتخب الدياك. ومعي في الاستوديو وديع أحتي. وديع مساء الخير.
3: مساء الخير نهى، تحية لك ولكل المستمعين الكرام. نهى
2: وديع، سويعات قليلة فقط تفصلنا عن هذا النزال الهام لكتيبة محمد وهبي، ما آخر الأنباء عن النخبة الوطنية، ربما الحالة البدنية والطراوة، والأهم أيضا الاستعداد النفسي؟
3: بالفعل نهى، يعني مباراة ستنطلق في تمام الساعة 9 مساء، نحن على بعد ساعتين، مهم جدا أن نتحدث عن هذا الجانب. نبدأ بما هو رسمي، أن إسماعيل السيباري سيغيب عن هذا اللقاء للإصابة، لكن المنتخب بنسبة كبيرة سيستعيد شادي رياض في خط الدفاع. هذا بخصوص جاهزية اللاعبين، بطبيعة الحال كل اللاعبين الآخرين سيكونوا حاضرين في المواجهة، نتحدث عن الكوادر حكيمي، مزراوي، بونو والبقية بطبيعة الحال، دون أن ننسى إبراهيم دياز. هذا بخصوص جاهزية اللاعبين. الآن الجانب البدني، هناك إحصائيات مهمة نهى، هو أن المنتخب المغربي أول منتخب على مستوى الترتيب في عدد التنقلات. تنقلنا بشكل كبير بطبيعة الحال من مونتيري أمريكا، في كل المدن تقريبا الأمريكية، وبالتالي هذا صحيح ربما قد يؤثر نوعا ما سلبا على مردود النخبة المغربية، لكن يجب أيضا أن ننتبه نوها بأن التطور التكنولوجي على مستوى استرجاع الطراوة البدنية، هناك طاقم فني محترف، وأعتقد 3 إلى 4 أيام كافية لاستعادة الطراوة البدنية. الآن ذهنيا أعتقد بأن مباراة فرنسا بدأ التحضير من خلالها بعد مباراة كندا بشكل مباشر، لأن اللاعب يجب أن يعود بشكل سريع إلى التركيز، ألا يدخل في مرحلة الشك أو ربما حتى الثقة الزائدة، يعلمون بأن هناك جرعة معنوية سيعمل عليها وهبي، وهي الثأر من منتخب فرنسا الذي أقصانا في نصف نهائي النسخة الماضية، لذلك تماما في قطر. ولذلك أعتقد نهى بأن كل الظروف الآن إيجابية إلى حدود الساعة، نتمنى فقط أن يشارك شادي رياض في خط الدفاع لأنه مهم ومهم جدا.
2: نعم، رفاق حكيمي وديع سيخوضون المواجهة مع فرنسا بثقة وطموح كبيرين، وأيضا بإدراك تام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. هذا جانب مما قاله أمس كوتش وهبي في اللقاء الصحفي في بوسطن. ربما وديع نعود معك إلى أبرز ما قاله في هذه الندوة الصحفية،
3: أو ما يطلق عليه اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي نهى البروفيسور، نسبة إلى البروفيسور لكاسا دي بابيل. بطبيعة الحال نهى، أعتقد بأن وهبي في الندوة الصحفية دائما يبرز الكاريزما، ثقة في المجموعة، ثقة في اللاعبين، ثقة في النفس، لديه خطط متنوعة، يدرس الخصم جيدا، تبعنا كيف تعامل مع كل المباريات حتى في فترات الصعبة التي يعيشها المنتخب. محمد وهبي يتعامل بشكل ذكي. أقترح عليك نهى فقط أن نستمع إلى مقتطف لما قاله محمد وهبي يوم أمس في ندوة الصحفية، وأبرز ما تحدث عنه بخصوص مباراة فرنسا.
4: نقاط القوة هي التي مكنتنا بداية من الوصول إلى هذه المحطة مقارنة بالسنوات الأربع الماضية. المسألة ليست متعلقة بنقاط القوة أو بشيء آخر. المغرب في تطور مستمر وفرنسا أيضا. ما هو واضح أنهما منتخبان واصلان التطور، وهذا أمر طبيعي لأنهما اتحادان وبلدان يعملان بشكل جيد. أعتقد أنه إذا كنا صبورين في السعي لإيجاد الثغرة سواء على الأطراف أو في المحور، فيمكن أن نشكل الخطر على أي فريق، وهذا هو الهدف.
3: هذا هو الهدف إذن يقول محمد وهبي، وهدف كل الجماهير المغربية من دون شك نهى، من أجل أن يكون المغرب حاضرا بقوة في هذا اللقاء الهام ضد المنتخب الفرنسي بداية من الساعة 9 مساء نهى.
2: شكرا جزيلا لك وديع أحتي. طبعا سيتجدد لقاؤنا بك في عرض السابعة الإخباري. الجمهور المغربي طبعا يمني النفس بفوز يعيدنا إلى المربع الذهبي وتأكيد إنجاز قطر. الروح المعنوية عالية في الشارع المغربي وتوقعات بالفوز، كما سنتابع في هذه العينة من آراء الشارع في مدينة طنجة. استقاها محمد اليونسي.
5: بالنسبة للمقابلة كنتمنى المنتخب إن شاء الله ينتصر ونتمنى يكون تحكيم نزيه. هذا هو التمنية ديالنا إن شاء الله. التوقع ديالي النتيجة هذه يخرجوا تعادل ويلجؤوا للأشواط الإضافية ثم ضربات الجزاء إن شاء الله وتكرر إن شاء الله التفوق ديال المغرب.
6: بالنسبة للماتش اللي كاين اليوم هذا عبس كنفرحوا به كاملين بينا وكنشوفوا واحد الأجواء اللي هي مزيونة بزاف. عبس وصافي عبس يكون ونتمنوا يا ربي الحبيبين نغلبوا إن شاء الله يا ربي الحبيبين تكمل الفرحة ونتمنوا لهم الغلب إن شاء الله وكنتوقع النتيجة أنها تكون 2-1 إن شاء الله يا ربي الحبيبين.
7: إن شاء الله غادي يكون 3-1 إن شاء الله. مقابلة تكون جد شيقة إن شاء الله. رائعة تكون إن شاء الله مقابلة جد رائعة.
8: المغرب هتفوز إن شاء الله بشي 2-0 إن شاء الله ولا 3-1 إن شاء الله. مقابلة تكون صعيبة ولكن إن شاء الله غادي نغلبوا.
9: مقابلة اليوم الحرب غتنوض اليوم الديربي بين فرنسا والمغرب. عندنا واحد الحسابات خصنا نساليوهم مع فرنسا ان شاء الله. انا كنقول السكور غيكون ان شاء الله 3-2 غيكونوا البيوتا.
10: All Italy supporting Morocco, we want them to beat France and we're all going to support the Maghreb. 2-0 2-0
11: صراحه كنتوقع المغرب يربح 1-0
12: 5.
2: المنتخب المغربي بإنجازه اليوم وهو يخوض ربع نهائي المونديال للمرة الثانية تواليا بات ممثل القارة الإفريقية الوحيد في الأدوار الإقصائية لهذا العرس العالمي. إذن الشارع المغاربي أيضا يقف خلف أسود الأطلس في نسخة أمريكا الشمالية للمونديال والمثال نسوقه لكم مستمعين من العاصمة الليبية طرابلس حيث استقى مراسلنا رأفت بالخير آراء الشارع الليبي.
13: صراحة نشوف أن مباراة المغرب فرنسا مفتوحة على كل احتمالات. فرنسا تمتلك خبرة كبيرة وشودة عالية خاصة في الخط الأمامي ولكن المغرب أثبت خلال البطولة أن المنتخب منظم وقادر أن ينافس أي منتخب في العالم.
14: نتوقع انتهاء مباراة فرنسا والمنتخب المغربي بفوز بنتيجة 2-1 أو 3-2 أو بركلات الترشيح لصالح المنتخب المغربي وتوقع أن المباراة تتجه إلى الأشواط الإضافية أو تحسم بركلات الترجيح لصالح المنتخب المغربي. نتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي.
15: المباراة نشوفها صعبة لكن حدود متكافئة إن شاء الله الفريقين 50-50. كل التوفيق طبعا نتمنى للمنتخب المغربي ممثل عربي الأخير في كأس العالم وممثل القارة السمراء. المنتخب الفرنسي منتخب صعب عنده نجوم زي ديمبلي زي مبابي فلكن في نفس الوقت المنتخب المغربي عنده العديد من النجوم وناحية حكيمي وبونو إن شاء الله يكونوا في يومهم الأولاد وإن شاء الله يجيبوها. نتخوف الكبير كان على الأقل يكون التحكيم ينصف النتيجة وينصف المغرب ما يكونش دا سلبي وكل التوفيق للمغرب وديما مغرب إن شاء الله.
2: هذا إذن كان رأي الجماهير المغربية والمغاربية. المحللون يرون ربما تفاصيل أكثر ولهم تحليل أعمق. بالنسبة للمحلل الرياضي التونسي فتح المولدي يرى منتخبا مغربيا بكل مقومات الفوز من اللاعبين إلى دكة الاحتياط إلى الإطار الفني. طبعا لنسمع إليه متحدثا لمراسلنا في تونس فاتح الفلاحي.
16: حقيقة أنه نهائي قبل الأوان على كل عام 22 في كأس العالم في قطر كان نصف نهائي متعنا المنتخب المغربي ونتمناه أنه تكون ربما ردة الفعل الآن بعد ما وقع في نصف نهائي 22 والمظالم التحكيمية لوقتها الحقيقة تعبتنا شوية ولكن خرج المنتخب المغربي مرفوع الرأس الآن فما إمكانية وأنه مع أقوى منتخب في العالم اليوم للأمانة المنتخب الفرنسي ولكن المنتخب المغربي ورى حضور ذهني حضور تكتيكي عنده مدرب قري كورة عنده مدرب ما شاء الله عنده لاعبين عندهم روح كبيرة عنده كل الإمكانيات. صحيح الناس اللي تحكي طاقم تحكيم كله 5 حكام الأرجنتين وكأنه رد ربما مزية الفريق المصري بأنه حكام فرنسيين ولكن نشوف المغرب أنا قلت يتحدى العالم ويتحدى كأس العالم والمغرب بدة تربي إن شاء الله يكونوا حاضرين لأنه بعد خروج المنتخب المصري بقينا المنتخب المغربي على الأقل نجاوبوا جاتوزو أنا قال إفريقيا برشا عليهم على الأقل نجاوبوا جاتوزو أنه راه الكرة الإفريقية راه تطورت جدا وشعارنا وسفيرنا يبقى المنتخب المغربي بكل أمانة بقطع النظر عن كل شيء على الأقل المغرب يرفع لنا رؤوسنا ولحد الآن فعله إن شاء الله المنتخب المغربي يكون في المستوى وينورنا ويشرفنا كما قاعد يشرف فينا منذ سنوات ونتمنى ولو بطبيعة الحال الانتصار والتألق والإمتاع والإبداع.
2: المنتخب المغربي سفير القارة الإفريقية وطبعا أولا وقبل كل شيء هو سفير المغاربة الذين يقفون خلفه في الحل والترحال. نتمنى حظا طيبا لأسود الأطلس في مباراتهم أمام فرنسا برسم ربع نهائي المونديال، المباراة التي تنطلق ابتداء من 9 مساء بتوقيت المغربي. بهذا ننهي النشرة المغربية. الحصاد يتواصل بعد فصل قصير. رفقة وفاء توزري، إلى اللقاء.
12: Chez T2S Group, innover, c'est faire avancer une médecine plus précise et plus prédictive grâce à des technologies qui permettent de mieux diagnostiquer et mieux soigner. Depuis plus de 30 ans, chez T2S Group, nous maîtrisons la production, l'intégration et les services de solutions technologiques de dernière génération et la distribution pour contribuer chaque jour à une médecine plus innovante, plus précise et toujours plus performante. Aujourd'hui, T2S Group franchit une nouvelle étape. Nous vous ouvrons notre capital. Du 13 au 17 juillet 2026, mettons la MedTech au service du programme médical. Prix de l'action, 223 dirhams. T2S Group, acteur de référence marocain de la MedTech. Un prospectus visé par l'AMMC est disponible sans frais auprès des membres du syndicat de placement sur le site internet de T2S.group et sur ceux de l'AMMC et de la Bourse de Casablanca.
17: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
18: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
19: مع بنك اوف افريكا تيمك هي الحل.
20: ميديا حصاد اليوم وفاء التوزري.
1: نجدد الترحاب بكم مستمعينا. حصاد اليوم يتواصل الى غايه الساعه 8. محطتنا الان نقاش الحصاد. خلفت موجة الحر المفرطة التي تعيشها المملكة المغربية آثاراً متباينة على الفلاحة المغربية، من استنزاف الفرشة المائية إلى التأثير على نمو الخضروات والفواكه. موجة الحر تطرح تحديات متزايدة على القطاع الفلاحي والمخزون المائي، والفلاحون يؤكدون على أن تدبير المياه وحماية بعض الزراعات هي الرهان الأكبر في ظل الظرفية الراهنة. لمناقشة الموضوع يسعدني الصديف من القنيطرة الأستاذ مصطفى بن رامل الخبير البيئي. أهلا ومرحبا بك أستاذ بن رامل.
21: مرحبا بك سيدتي، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين، وشكرا على الدعوة الكريم.
1: يسعدني أيضا أن أستضيف من وجدة الأستاذ محمد بن عطا المهندس الزراعي. أهلا وسهلا بك أستاذ بن عطا.
22: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة، ومرحبا بضيفك الكريم وبالمستمعين الكرام.
1: شكرا لكما. البداية ستكون معك أستاذ بن رامل. ما مدى تأثير هذه الحرارة المفرطة على الغطاء النباتي والمياه الجوفية كذلك؟
21: فاليوم ونحن نعيش هذه الموجات من الحر المتتالية والتي ابتدأت منذ يعني نهاية فصل الربيع ومنتصف فصل الربيع إلى اليوم، ويمكن أن تستمر إلى غاية آخر السنة حسب النشرات والتوقعات التي أعلنت عنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وأيضا الأمم المتحدة.
1: أعتقد أن هناك مشكلة في الخط مع الأستاذ بن رامل. إذن نعم أستاذ بن رامل، هل تسمعوني؟
21: نعم أسمعك.
1: تفضل، لأنه انقطع الخط قبل قليل.
21: قلت فاليوم ونحن نعيش هذه الظروف القاسية للحرارة المرتفعة والتي أدت بشكل كبير على مستوى كل الأصعدة وخصوصا على المستوى الزراعي وعلى مستوى الموارد المائية، حيث أنه اليوم ونحن نعيش هذا الارتفاع نلاحظ بأنه أغلب الأنهار الجارية التي كانت ممتلئة عن آخرها خلال فصل الربيع اليوم جفت وأصبحت قليلة الصبيب، ما عدا الحقينات السدود التي ما زالت منتعشة بالمياه المتواجدة فيها، وبالتالي هذا سيؤثر بشكل كبير أولا على تزود ساكنة بالمياه الصالحة للشرب، وما لاحظناه في بعض الاحتجاجات سواء كانت على مستوى مدينة تيفلت أو بعض المناطق الجبلية أو بعض المناطق الأخرى. أيضا هناك استنزاف المياه التي كانت موجهة للسقي، خصوصا أن الفرشة المائية لم تستعد بعد عافيتها نتيجة استنزافها لمدة 7 سنوات، وبالتالي العديد من المزروعات وجدت نفسها أمام أزمة مائية وارتفاع لدرجة حرارة، مما أدى إلى تدهور المحصول، مثلا البطيخ الأحمر. نعم. المزروعات اليومية للطماطم.
1: هذه النقطة أستاذ بن رامل إذا سمحت سنناقشها مع الأستاذ بن عطا، لو تفضلت أستاذ بن عطا لتحدثنا عن أبرز الزراعات المتضررة من موجة الحر وكيف يجب على الفلاحين التعامل مع الوضع الراهن.
22: حقيقة في هذه الموجات الحرارة كاين عدة عوام، يمكن تجي الحرارة كتكون أولا الحرارة تاع الجو مرتفعة من جهة، وكذلك الإشعاع الشمسي كيكون قوي، وبالنسبة للرطوبة ديال الجو يعني كتكون منخفضة جدا، وبعض المرات كتكون كذلك رياح حارة اللي كتجينا في الفترة اللي كنسميوها احنا الشركي. إذا هذه العوامل كاملة كتأثر على المنتوجات الزراعية كيف ما كانت، يعني بغات تكون حبوب أو أشجار مثمرة بحال أشجار الزيتون ولا اللوز أو الحواميد، كاع هاد الزراعات إلا وكتأثر بهاد العوامل. إذا ملي كتكون عندنا هكا الحرارة مرتفعة وشنو كيوقع؟ كتوقع اللي كنسميو حنا ليفابوترانسبيراسيون أو هو التبخر ولا النتح تاع يعني النبات كيكون يعني مضطر باش يقاوم هذيك الحرارة باش يخرج الماء، وبالتالي كتكون هذيك المنتوج ديالنا ولا داك الانخفاض اما تاع المردود تاع الزراعة او كذلك حتى بالنسبة تاع الجودة تاع المحصول. يعني في هذيك ملي كتكون عندنا ديك الحرارة مرتفعة باش يعني هذاك المنتوج تاع الغلة كيزيد يعني في الجودة ديالو في الحجم ديالو كيكون بحال نقولوا لاكسيلاراسيون، كيوقع في الساعة يعني كيوجد، وبالتالي كيكون عندنا واحد المحصول اللي هو صغير. وبعض المرات كيوقع كذلك نشوفوا الأوراق قد تحرق بهذيك الشمس، يعني ديك الأشعة يعني كتكون قوية كيوقع الحرق، يعني حتى لكان يعني الغلة وجدت إلا وذاك الأشعة مع الحرارة مع هاد العوامل كاملة كتحرق لنا ديك الغلة، وبالتالي الفلاح كيضيع من ناحية تاع يعني المردود، يعني الآثار الاقتصادي على الفلاح كينخفض، وكذلك حتى المنتجات بالنسبة للمستهلك الأثمنة كتطلع، ويعني كتوقع واحد الأزمة اقتصادية ناتجة على هاد العوامل اللي جات من هاد المسائل تاع الحرارة وتاع الأشعة. يعني انه كاين هنا تاثير على هاد الثروه كذلك من ناحيه تاع الزراعات، وكذلك ما نساوش بانه حتى الثروه الحيوانيه حتى هي كتاثر، لانه كيوقع يعني انه الانتاج اما الحليب او اللحم او حتى الخصوبه تاع المنتوج تاع الحيوانات الا كينخفض.
1: إذن القدرة الشرائية للمواطنين تتضرر، وكذلك المواطن كما ذكر قبل قليل أستاذ بن رامل يتضرر
22: كتأثر من هذه العوامل.
1: وكما ذكر أستاذ بن رامل قبل قليل فالمواطنون أيضا في بعض المناطق يتضررون من هذه الموجة، لأن هناك استنزاف ربما لحقنة السدود وحتى للمياه الجوفية، ما يؤدي إلى انقطاع المياه الصالحة للشرب أستاذ بن رامل في بعض المناطق.
21: طبعا الحال فالارتفاع السريع لدرجة الحرارة مع تهاطل وتساقط الأمطار بشكل كثيف وفي فترة وجيزة بعد فترة جفاف طويلة، يعني خلق نوعا ما من الاضطراب على يعني دورة المياه على مستوى التراب الوطني، وبالتالي هناك اختلال لتواجد المياه بين مختلف المناطق المغرب، مما جعل الحكومة تتدخل وتعلن مجموعة من البرامج، سواء من حيث إنشاء سدود جديدة، سواء من حيث إنشاء بنيات تحتية لتوزيع عادل للمياه، سواء من حيث الشروع في الشطر الثاني للطريق التيار المائي بين أبي رقراق وأم الربيع، ثم الشطر الثالث بين أم الربيع وتنسيبت سوس. وبالتالي هذه كلها أمور يمكن أن تخفف من يعني حاجة الإنسان المتزايدة للمياه في ظل الارتفاع المهول والطلب الكبير على المياه بمختلف المناطق، سواء في الوسط الحضري أو الوسط القروي. بالتالي اليوم نعيش وضعية غير مستقرة نتيجة ظروف مناخية قاسية عرفها المغرب، وعدم الانتظام سواء من حيث التساقطات سواء من حيث الحرارة. إذن في ظل هذه الوضعية يجب الأخذ الحيطة والحذر، سواء من حيث الحكومة لتوفير المياه على الأقل والمنتوجات الزراعية، المنتوجات الزراعية كخضر والفواكه وغيرها من المنتوجات اللي تكون في متناول المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، دون التأثير بالارتفاع الذي تعرفه الحرارة أثناء التنقل أو أثناء يعني بيعها في الأسواق. وبالتالي اليوم في ظل هذه الوضعية يجب أخذ كل المؤشرات التي يمكن أن تساعد بحفاظ على صحة الإنسان، للحفاظ على أمنه المائي، للحفاظ على أمنه الصحي، وللحفاظ على قدرته الشرائية من حيث الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، مما يساهم في استقرار الوضع في المغرب.
1: ويجب كذلك ربما على الفلاحين الاستعداد بشكل قبلي لمثل هذه الموجات الحرارية. أستاذ بن عطا، كيف يمكن للفلاح اختيار البذور المقاومة للإجهاد الحراري والإجهاد المائي في الآن ذاته؟ وهل هناك آليات تمكن من الاستعداد بشكل قبلي لمثل هذه الأوضاع؟
21: هناك عدة طرق للتكيف مع هذه الوضعية على موجات الحرارة، منها أولاً يعني لأنه القضية في مسألة تاع الماء، يعني تحسين كفاءة تاع الرأي، نستعملوا إما وسائل تاع التنقيط أو لما يسمى بالرأي الذكي، يعني أنه كنعطيو واحد الكمية تاع الماء باش نحافظوا على الماء وما نديروش تبذير كثير تاع الماء. كذلك بالنسبة للمزارع يختار واحد الأصناف اللي هي كتقاوم، كاين في المزروعات كاين الاصناف اللي كتقاوم الجفاف وكذلك الحراره، وبهذه الطريقه هذه غادي تكون ثاني واحد الحمايه تاع الفرشه المائيه من استغلال المفرط، لانه ملي كنشوفوا انه هذه الحراره هضرنا قبيله على لي بوتروس باش تبخر تاع النبات، ولكن راح حتى التربه كذلك كتبخر من المياه، وبالتالي هذاك يعني هذا التقليل تاع الكميه اللي كتسرب الى باطن الارض، الأرض كتنخفض، وبالتالي حتى المياه الجوفية كتكون يعني مهددة من هذه الحالات من الإفراط، يعني باش الفلاح يستجب الطلبات تاع الري كي يولي على المياه الجوفية، وكي تكون واحد الإفراط في استغلال تاع ذوك المياه. كذلك إذا كان من ممكن يعني أنه المصالح اللي هي مختصة باش شوف الطرق لتغذية هذه الفرشة المائية وإعداد كذلك استعمال المياه العادمة، وهنا هذا المجال هذا يعني خاص الإنسان ما يضيعش ديك المياه اللي كتمشي في الماء الحار اللي نسموه الماء الحار، يعني خاص واحد إعادة تاع المعالجة ديالو باش يعني ما يضرش بالصحة تاع السكان، ولكن ما خصناش كذلك نضيعوا ديك المياه وتتم يعني المعالجة ديالها بواحد الطريقة صحية والاستغلال ديالها من جديد. وكذلك بالنسبة للمصالح تاع الأرصاد الجوية باش يعني هاد يكون واحد الإنذار مبكر تاع المزارعين وتاع الناس باش يعني يوجدوا راسهم واحد يهيئوا راسهم لهاد الموجات. كان عدة طرق الآن، كان بعض المزارعين اللي عندهم إمكانيات أنهم باش يعني يحاميوا على ذاك الأشجار المثمرة أو بعض
22: بعض النباتات كيغطيو كيديروا مظلات يعني باش يغطيو داك الاشعاع تاع الشمس. بعد ما الحراره ما غاديش تنخفض، ولكن بالنسبه للاشعه تاع الشمس يمكن الانسان يقلل منها. والان في بعض الدول ولاو كيستعملوا كذلك لهذا اللي كنسموه حنا الفوتوفولتايك، هذا المسائل تاع انتاج الطاقه منها.

0: اولا كينتج الطاقه وكذلك كينتج الظل هذوك المنتجات الزراعيه
1: وحمايتها من يعني موجات الحر. طيب
0: المزارع كيستقرب على جوج كيربح الظل بالنسبه لبعض المزروعات ما غاديش يديرها للحبوب لان الحبوب كتطلب واحد الاراضي شاسعه باش تغطيها، ولكن بحال الاشجار المثمره او بعض المزروعات كي يربح الظل وكذلك كي يربح الانتاج الذاتي للطاقه. هذا شيء جد مهم، ويعني هذه الظاهره راه ولات دابا كتنتشر في الدول اللي هي متقدمه، ونتمنوا باش المزارعين ديالنا المغاربه باش يعني يستافدوا من هذه الطريقه الجديده اللي الان ولات كتطور باش يعني الانسان يحتفظ على هذه الموجه تاع الحراره اللي كتكون في هذه.
1: شكرا لك أستاذ بن عطا. قبل قليل تحدثت عن نقطة جد مهمة وهي عقلنا التدبير المياه، وبها أختم معكم أستاذ بن رامل. كيف يمكن للفلاح اليوم أن يعقل دورة السقي، وكيف يميز بين الفترات الناجعة وغير الناجعة للسقي؟
2: فعقلنا استعمال المياه في المجال الزراعي من طرف الفلاح يجب أن يعرف بأنه يمكن أن يقوم بسقي نباتاته أولا بالري الموضعي وهذه تقتصد كمية كبيرة، ثانيا من المياه، ثانيا قياس رطوبة التربة وتزويدها بحاجتها للمياه دون الإفراط في المياه، ثالث شيء يمكن أن يقوم أيضا بسقي هذه المياه بسقي هذه المزروعات في الفترات التي تكون فيها أشعة الشمس قليلة إما في فترة الصباح أو في فترة المساء، ورابع شيء هو أنه يجب أن يكون هناك استعمال المياه الجوفية بعقلنا حسب الكميات المتواجدة أو المياه المزودة من طرف السواقي ومن طرف الحوض المائي للمنطقة، وبالتالي يكون يعني استطاع أن يدبر المياه بشكل حكيم ورشيد حسب حاجة نباته وحسب حاجة التربة وحسب التواجد تلك المياه في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى بن رامل الخبير الفلاحي من القنيطرة، وكذلك الشكر موصول للدكتور محمد بن عطا المهندس الزراعي من وجدة. إلى هنا نبلغ نهاية نقاش حصادي اليوم، وحصادنا يتواصل إلى غاية الساعة 8.
3: Le salon virtuel BMW est de retour pour sa 4e édition. Un clic et l'univers BMW s'ouvre à vous. Où que vous soyez, accédez à toute la gamme BMW. Profitez de l'offre salon sur la BMW série 1. Le hatchback équipé du toit ouvrant et connected drive de série au prix spécial de 344 000 dirhams. Sans oublier la possibilité de reprise de votre ancien véhicule, quelle qu'en soit la marque. Découvrez la BMW série 1 ainsi que l'ensemble des offres du salon virtuel sur bmw.ma.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
3: L'été en version mini, c'est voir plus grand, partir plus loin et profiter pleinement de chaque instant. Embarquez à bord du Mini Countryman édition limitée, suréquipé au prix exceptionnel de 384 000 dirhams. Toit panoramique pour profiter de chaque rayon de soleil. Écran circulaire nouvelle génération, affichage tête haute, recharge sans fil et service Mini Connected pour rester connecté où que vous soyez. Plus spacieux, plus technologique, plus aventureux. Le Mini Countryman édition limitée est le compagnon idéal de votre été.
1: معنا دقيقة وبضع ثوان تفصلنا عن الموعد الإخباري، قبله إليكم توقعات أحوال الطقس في المنطقة المغاربية.
5: Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral et les zones proches entre El Hoceima et Essaouira, avec un temps clair ailleurs, une température de 26 degrés à Rabat, 26 également du côté de Casablanca, 1 degré de plus ici à Tanger, où il fera 27 degrés, 29 à Laayoune, prévoyez 34 degrés du côté de Marrakech, 40 à Rachidi. Média et pas moins

نجدد الترحاب بكم مستمعينا، فقراتنا متواصلة إلى غاية الساعة الثامنة، محطتنا المقبلة قصة سفيان رحيمي، لكن قبلها فاصل غنائي فاضل شاكر ونعود.

0: ميدي 1 حصاد اليوم وفاء التوزري.
1: حصاد اليوم يتواصل على ميديا. موعدنا الآن مع القصة، وفيها نهتم بمسار أحد أسود الأطلس سفيان رحيمي. سفيان رحيمي لم يولد نجما، بل صنع اسمه خطوة بعد أخرى، من الفئات السنية للرجاء الرياضي إلى التتويج بالألقاب في المغرب والإمارات، وصولا إلى التألق بقميص المنتخب المغربي. هذه قصة لاعب أثبت أن العمل والإصرار قد يصنعان بطلا لا يتوقف عن كتابة التاريخ. قصة اللاعب المغربي النجم سفيان رحيمي، وقعها الزميل سفيان أم حود.
2: في كرة القدم هناك من تفتح له الأبواب مبكرا، وهناك من يظل يطرقها سنوات طويلة حتى يفرض اسمه بنفسه. من بين هؤلاء سفيان رحيمي. في أحياء الدار البيضاء بدأت الحكاية. طفل يكبر في بيت يعرف كرة القدم جيداً. والده كان لاعباً سابقاً، لكن حمل اسم الأب لم يكن كافياً ليصنع المستقبل. كان عليه أن يكتب قصته بنفسه. من ملاعب الأحياء إلى الفئات السنية لنادي الرجاء الرياضي، بدأت رحلة طويلة عنوانها الصبر والاجتهاد. لم يكن الطريق مفروشاً بالورود، ولم يكن سفيان ذلك اللاعب الذي تتحدث عنه الصحف كل يوم. كان يكتفي بشيء واحد، العمل. سنوات من الاجتهاد قبل أن يفتح له الفريق الأول أبوابه، وهناك تغير كل شيء. بقميص الرجاء الرياضي لم يحتج إلى وقت طويل ليؤكد أنه لاعب من طراز مختلف. مراوغات سريعة، تحركات ذكية، وحاسة تهديفية جعلته أحد أبرز نجوم الفريق. لم يكن يسجل فقط، بل كان يظهر في اللحظات التي تحتاج إلى لاعب يحسم المباريات. ساهم في قيادة الرجاء إلى التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، ثم البطولة العربية، وتحول إلى أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في الكرة المغربية. وبينما كان كثيرون ينتظرون انتقاله إلى أوروبا، اختار سفيان وجهة مختلفة، نادي العين الإماراتي. قرار أثار كثيراً من التساؤلات، هل سيختفي بعيداً عن الأضواء؟ لكن رحيمي كان يملك إجابة واحدة، الملعب.
3: لم يكن لي نصيب من اسمه، سفيان رحيمي حط هدف عالمي.
2: في نادي العين الإماراتي لم يكتفي بالتألق، إنما دخل مرحلة جديدة من مسيرته. أهداف وتمريرات حاسمة وأداء ثابت جعله نجم الفريق الأول.

0: أول،
1: نادي عالمي من فريق عالمي، بص شوف الكورة يا ولد.
0: ثم جاءت اللحظة التي غيرت كل شيء، دوري أبطال آسيا. هناك لم يكن سفيان مجرد لاعب يشارك في البطولة، إنما كان بطلها الأول. هدف بعد آخر وتألق بعد آخر، حتى أنهى المسابقة هدافاً وقاد العين إلى التتويج بالدوري القاري، ليصبح اسمه حديث القارة الآسيوية بأكملها. ذلك الإنجاز لم يمنحه لقباً فقط، بل منحه مكانة جديدة في كرة القدم المغربية، ومع المنتخب الوطني حمل رحيم الشخصية نفسها. لاعب لا يبحث عن الأضواء ولا يصنع الضجيج خارج الملعب، لكنه يعرف كيف يجعل الجماهير تتحدث عنه بعد صافرة النهاية. في كل مرة يحتاجه المنتخب يكون حاضراً، وفي كل مرة يشكك البعض في قدراته يرد بالطريقة التي يجيدها أكثر من غيرها، يرد بالأهداف.
2: الحمد لله، أبغي أشكر الزملاء ديالي على هذه المقابلة الكبيرة. صراحة الرجال كتعرف مقابلات كبار، الحمد لله كنزيدوا اللقب اللي غاب على الخزينة.
0: لهذا لم يصبح سفيان رحيمي نجماً بين ليلة وضحاها، بل وصل بعد سنوات من الصبر والعمل والإيمان بأن النجاح لا يقاس بسرعة الوصول، بل بالقدرة على الاستمرار. من ملاعب الدار البيضاء إلى منصات التتويج في إفريقيا وآسيا، ثم إلى أكبر المحافل الدولية مع المنتخب المغربي، كتب سفيان رحيمي قصة لاعب لم ينتظر الفرصة، إنما صنعها بنفسه.

0: Leïla, t'as fini ta valise? Parce que moi, je suis sûr que j'ai oublié un truc.
1: Tu n'aurais pas oublié d'activer le mode CFG par hasard?
0: Mais c'est quoi, le mode CFG?
1: Facile, Amine. Le mode CFG, c'est ma carte et mon appli CFG Bank. Avec ça, on peut gérer notre dotation voyage à distance et profiter pleinement de nos vacances. C'est cool, non?
0: Ah, c'est ça l'effet CFG.
1: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça. Ouvrez votre compte, on vous rembourse 510 dirhams sur vos achats payés par carte au Maroc et à l'étranger.
2: Midi 1, Hassan Doulia, Wafa Taouzri.
3: نجدد الترحاب بكم مستمعينا. حصاد اليوم يتواصل بعد قليل النشرة الإخبارية المفصلة تقدمها الزميلة نهى يوسف، لكن قبلها توقعات أحوال الطقس في المنطقة المغربية. في المغرب يرتقب أن تكون الأجواء غائمة إلى مشمسة في جل مناطق المملكة، 27 درجة مرتقبة بالصويرة، 28 بالرباط وأكادير، 29 بطنجة وآسفي، 30 درجة بالدار البيضاء، 33 بالعيون، 35 بالناظور، 38 بوجدة وفاس، و41 درجة ببني ملال ومراكش. في الجزائر ستكون الأجواء مشمسة بعموم مناطق البلاد، 32 درجة بوهران، 33 بالجزائر العاصمة، 34 ببجاية وعنابة، 37 بتيارت، 40 بتمنراس، 42 بشلف وغردايا، و43 درجة ببسكرة وأدرار. ستكون السماء مشمسة، 34 درجة مرتقبة ببنزرة طبرقة والمنسير، 35 بالجربة، 36 بصفاقس وقابس، 37 درجة مرتقبة بمدنين، 38 بتونس العاصمة وسوسة، 41 بقفصة، و42 كأعلى معدل للحرارة بتوزرة. تمام السابعة، موعد النشرة الإخبارية المفصلة أعدتها وتقدمها الزميلة نهى يوسف. مرحبا بك مجددا نهى.
4: مرحبا بك وفاء، مساءكم سعيد. مستمعينا إلى العناوين. المغرب فرنسا ربع نهائي مونديال 2026. قمة نارية بين أسود الأطلس ومنتخب الدياكا، اللقاء السابع بين المنتخبين بكل جوانبه على ميدي آن في هذا العرض الإخباري الخاص. قراءات وتحليلات وتوقعات ننقل لكم نبض الشارع في المغرب وخارجها، حيث مساندو الأسود يستعدون اليوم للتشجيع بمعنويات مرتفعة. العد العكسي لأولى مباريات ربع نهائي مونديال 2026 يمضي بعد ساعتين إلا بضع دقائق. كل الأنظار ستكون موجهة إلى ملعب جيلت ببوسطن بالولايات المتحدة لمتابعة واحدة من أقوى النزالات في هذا العرس الكروي العالمي، المغرب في مواجهة فرنسا. وديع أحتي، أهلا بك من جديد.
5: أهلا بك نهى، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
4: وديع، بعدما تأكد للأسف غياب نجم المنتخب إسماعيل الصباري للإصابة، أي تشكيلة متوقعة قد يعتمدها محمد وهبي؟
5: نشرف البداية نهاء إلى أن لحدود الساعة لا وجود لتشكيلة رسمية للمنتخب المغربي، نتحدث فقط عن تشكيلة متوقعة. الأقرب بالنسبة إلي نهاء كتشكيلة أولى هو ياسين بونو، رضوان حلحال مكان شادي رياض، ديوب وحكيمي ومزراوي، ثم بوعدي والعيناوي، وناحي دياز، الخنوس، رحيمي. هذه تشكيلة أولى متوقعة نهاء. بالنسبة إذا أراد وهبي أن يجازف أكثر وأن ربما يعمل على تقوية وسط الدفاع، فسيدخل ببونو وسيدخل بمزراوي وسط الدفاع إلى جانب ديوب، ثم أنا صلاح الدين في الجهة اليسرى كظهير أيسر، وحكيمي في الجهة اليمنى. فالخط الأمامي سنحافظ على بوعدي والعناوي، لكن مع تغيير في الخط الأمامي ما الذي سيقع؟ وأنه ناحي سيذهب إلى الجهة اليسرى، وسيذهب الخنوس كرقم 10، ثم في الجهة اليمنى سيكون شمس الدين الطالبي، وأمامهم إبراهيم دياز لاعب رقم 9 وهمي. هذه ربما التشكيلة تبقى ممكنة، ولو أنها صعبة جدا أن تغير كل هذه المراكز، لكن ربما وهبي لديه بعض المفاتيح. يبقى من بين مفاتيح ربما وهبي في هذا اللقاء هم لاعبو الاحتياط نهى.
4: نعم، بالنسبة لدكة الاحتياط وديعة وأنت ذكرتها الآن، نلاحظ وهو ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في أكثر من مناسبة أنها دكة تضم عناصر قوية وقادرة على الأداء بنجاعة متى تم ضخها في المباراة.
5: طبيعي نهى، لأن حتى إذا قارناها مع دوكا تحتيات مونديال 2022 هناك فوارق تقنية كبيرة، لكن المباريات مباريات المونديال مونديال 2026 أظهرت قيمة اللاعبين الاحتياطي. الأدلة على ذلك هو أن كل اللاعبين الذين دخلوا في المباريات الماضية خصوصا في الشوط الثاني أعطوا يعني الإضافة. نتذكر مباراة البرازيل حين سيطرت البرازيل مع مستهل الشوط الأول الشوط الثاني، نتذكر مباراة هولندا والتغييرات التي قام بها يعني وهبي، ثم مباراة كندا أيضا والتغييرات ودخول مرابط الذي لم يكن متوقع. فمع دخول كل اللاعبين الاحتياطيين فمن دون شك يعطون الإضافة للمنتخب المغربي. لماذا؟ لأن وهبي يؤمن نهى بسياسة البروفايل وليس سياسة الشخص والاسم. وهذا هو الأهم في منظومة كرة القدم حين تمتلك لاعبين مميزين قادرين على إعطاء الإضافة مهما كان الخصم. صحيح مباراة فرنسا ستكون المساحة أقل، ولكن أعتقد نهى بأن المنتخب المغربي يتوفر على دكة تحتيات كبيرة وقادرين على تقديم الإضافة. بل أكثر من ذلك قد نتابع اليوم أسماء احتياطية اعتدناها في المباراة السابقة قد تكون أساسية منذ البداية، لكن يبقى المفتاح الرئيس وصاحب أكثر عدد التمريرات الحاسمة في المنتخب هو إبراهيم دياز. أقترح عليك نهى وعلى المستمعين الكرام أن نستمع ماذا قال إبراهيم دياز في الندوة الصحفية يوم أمس قبل قمة المغرب وفرنسا.
6: تعلم أن العقلية التي نمتلكها مذهلة، لقد أثبتنا ذلك في المباراة الماضية. بصراحة في الشوط الأول لم نقدم أسلوب لاعبنا المعتاد، لكن في الشوط الثاني أوضح لنا المدرب والجهاز الفني ما يجب علينا فعله، فعدنا إلى المباراة وحققنا ما حققناه، وهذه هي عقليتنا. نريد أن نواصل التقدم، ومباراة فرنسا مهمة بالنسبة لنا، فهي من المباريات التي يتمنى الجميع خوضها.
5: نذكر إذن مستمعينا الكرام بأن مباراة المغرب وفرنسا تنطلق في تمام الساعة 9 مساء، ولا بأس نذكر أيضا بحكم المباراة هو حكم أرجنتيني فاكوندو تيو. بالتوفيق لأسود الأطلس نهى.
7: الشكر الجزيل لك ودي أحتي أنت معنا هذه الأمسية لمزيد من القراءات والتحليلات والتعليقات. أمسية خاصة يخوض فيها المنتخب المغربي قمة قوية لحساب دور ربع النهائي، سيسعى خلالها إلى تجاوز عقبة المنتخب الفرنسي وصيف النسخة الماضية. على الأقل بالنسبة للمغاربة يبدو وكأن الوقت يمر بطيئا، لكن الاستعدادات للمباراة في سرعتها النهائية والأجواء في أوساط المشجعين رائعة. في السابعة سننقل لكم الأجواء من جوهرة رياضية مغربية باتت منطقة للمشجعين منذ بداية المونديال. نربط الاتصال مباشرة بمفادنا إلى الفانزون بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
8: مساء الخير نهى، مساء الخير لكل المستمعين الكرام.
7: يوسف كيف هي الأجواء هناك؟ هل بدأ المشجعون بالتوافد على الملعب؟ وكيف تبدو لك ربما معنوياتهم؟
8: طبعا الكثير من التفاؤل نهى هنا في ملعب المولاي عبد الله في الرباط الذي يكتسي حلة كأس أمم إفريقيا الفارطة. الكثير من الابتسامة على محيى الجماهير المغربية التي بدأت تتقاطر منذ ساعات على جنبات الملعب. عملية الدخول كانت في غاية السلاسة، عروض فنية مرتقبة هي متواصلة حتى في هذه الأثناء حتى ضربة بداية هذه المباراة. الكثير من الأنشطة الترفيهية التي اقترحت على الجماهير المغربية بالإضافة الحدث الأبرز متابعة المباراة وربما الشعور بالإحساس الذي ربما يشعر به الجمهور المغربي في بوسطن. الكثير من التفاؤل والكثير أيضا من الحذر لأنها مباراة صعبة، لأنها مواجهة تحمل الكثير من التفاصيل التقنية التي تجعل المنتخب المغربي مطالب برفع

0: أداء نوعا ما، لكن بكل تأكيد سنعيش هنا في الرباط في فانزون مولاي عبد الله. تقريبا الأمسية لا تختلف كثيرا عن ما تعيشه الجماهير المغربية في بوسطن. لنتخيل أن العدد قد يصل تقريبا ل 55 ألف متفرج حتى 60 ألف متفرج، فهذا رقم يرقى ربما لمستوى مباراة نهائية في كأس إفريقيا أو في كأس العالم.
1: شكرا جزيلا لك يوسف الشاطر. طبعا الأجواء تبدو هناك رائعة، نسمع الإيقاعات في الخلفية. سيكون لكم موعد مستمعين مباشرة بعد موجز 8 مساء مع يوسف الشاطر وأيضا منصف زمرات في بث مباشر من منطقة المشجعين بملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط، وتغطية خاصة على أمواج ميديا وأيضا على صفحات ميديا بمنصات التواصل الاجتماعي. لا تفوتوا هذا الموعد مستمعين. طبعا تحدثنا بداية عن أسود الأطلس والتشكيلة المحتملة، الآن نلقي نظرة على الجانب الآخر، المنتخب الخصم. ما هي أبرز نقاط قوته وأيضا نقاط ضعفها؟ هذا ما يخبرنا به الدولي المغربي السابق سمير الزكرومي، تحدث لزميل الحسن جابري.
2: نقاط الضعف ديال المنتخب الفرنسي طبيعة الحال هما نقاط متعددة، ولكن باش نحطهم على رؤوس الأصابع اللي يمكن لينا نستغلوهم، كاين المساحات خلف الظهر. كنشوفوا الأظهرة لما تتكون متقدمة كتخلي واحد المساحات في الظهر ديالها يمكن لينا نستغلوهم، بحكم أننا كنتوا

0: كبير على كيليان مبابي طبيعة الحال، هذا من طرف الخصم. إلى نجحنا على أننا نعزلوا كيليان مبابي أو أوليسي على أنه ما يتوصلش بالكرة، فغادي نحدوا من الخطورة دياله، وغادي نخاف جزء كبير من القوة الهجومية ديال المنتخب الفرنسي، رغم وجود أسماء متميزة في ظل شكوك مشاركة شواميني وكذلك الفعالية أمام المرمى. رغم تسجيل فرنسا عدد كبير من الأهداف، كنشوفوا على أن ديشون كيقرر بأن الفريق يحتاج استغلال الفرص بشكل كبير، لأنهم كيتيحوا أو كيكريوا بوكو دوكازيون، ولكن ما كايناش واحد النجاعة هجومية. والكرات الثابتة بطبيعة الحال أمام منتخبات قوية بدنيا، كنشوفوا المنتخب المغربي بالأخص في المقابلة الأخيرة اللي كانوا ديزوتوماتيزم اللي هما شفناهم في الكرات الثابتة اللي كانوا ناجحين منهم الهدف ديال أوناحي. كاينين هاد النقاط بالنسبة لنا: الهجمات المرتدة السريعة واستهداف المساحات خلف الأظهرة، ضغط على وسط الملعب لمنع فرنسا من بناء اللعب، وكذلك استغلال الكرات الثابتة.
1: استمعنا لتحليل الدولي المغربي السابق سمير الزكرومي لميكروفون الحسن جابري. في كل منتخب تختلف شخصيات اللاعبين بين الهادئ والديناميكي، خفيف الظل والصارم. وفي معسكر أسود الأطلس رجل أبهر الصحافة العالمية، خاصة خلال مباراة اسكتلندا والصورة الشهيرة التي خرجت منها وجابت العالم، وهو في مواجهة لاعبين وكأنه يرفعهما بيديه إلى عنان السماء. إنه الحاج نصير مزراوي، العنصر الذي لا غنى عنه بين الأسود، والذي ينتظر منه الجمهور المغربي الكثير في هذه الأمسية، لا سيما أنصاره من المنطقة التي تنحدر منها أسرته. هي قرية متاع بن سليمان بإقليم شفشاون، وهكذا يرى أبناؤها الأسد نصير مزراوي. لنسمع إلى عينة من آراء ساكنة القرية، متحدثة لميكروفون ميديا.
2: بهذا النصير المزراوي اللي تربوا هنايا وكبر من هنايا، يعني بهذا النصير اللي هو مصطفى عايش هنايا وكبر وخرجوا من هنايا يعني قديما، يعني ربما في الثمانينات ولا في التسعينات خرجوا من هنايا، خرجوا لهولندا كانوا باقين صغارين، ولكن لا زالت الممتلكات ديالهم موجوده، يعني الموروثه عن الاب ديالهم هي هنايا اللي بقى هي موجوده، يعني كالدار والارض
3: كيعد المبادره الخيريه دا الناس معاه من هنا للحيط.
4: وليد مزراوي كنعرف واحد الانسان متدين، واحد الانسان كيعمل فعل الخير وكيتعامل مع الناس وانسان متواضع. وولده نص المزراوي اللي كنعرفوا اللي هو السيد متدين وحامل كتاب الله وكيعمل الخير.
2: تعلم انه عاش في هولندا وخريج أكاديمية أياكس، يعني لابد كنا كنسولوا هذه الأسئلة هذه، لأنه إحنا كنا صغارين وكنا كنحلموا أنه واحد من بلادنا ومن القرية ديالنا يمثلنا ويشرفنا ويشرف القرية ديالنا ويشرف العائلة ديالنا. فكان كيقولنا باللي زعما إن شاء الله لما عاد كبار ويوصل وإذا بقى على هذا المنهج هذا وعلى هذا النظام هذا أدراه عادي إن شاء الله عادي يمثل المغرب. وهذا كان يعني ولله الحمد.
3: وصل المزراوي كيمثلنا الشخص، وعن كنفتخروا به بأن ولد المنطقة بني سلمان، واحد الإنسان قدوة عندنا دابا تما حاليا.
4: نصير المزراوي كيمثلنا أحسن تمثيل بالنسبة لحنا كأبناء إقليم شفشاون.
1: الحاج نصير المزراوي وباقي الرفاق أسود الأطلس في مباراة المغرب فرنسا قمة ربع النهائي الأول لمونديال 2026، تنطلق في تمام الساعة 9 من مساء اليوم بتوقيت المغربي. وميديان تتمنى كل توفيق لأسود الأطلس. سنختم السابعة بملف دولي بارز هذا المساء: التصعيد الأمريكي الإيراني. تتواصل هذه المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران بوتيرة مرتفعة بعدما وسعت الولايات المتحدة ضرباتها لتشمل أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال يومين، فيما طالت غاراتها محيط محطة بوشهر النووية ومواقع في بندر عباس وسيريك وأصفهان وأبي موسى. أعلنت طهران مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري. في المقابل أعلنت إيران استهداف سفن حربية أمريكية قبالة سواحل البحرين، فيما اعترضت البحرين والكويت والأردن صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية دخلت أجواءها وسط استمرار الاضطراب في الملاحة بمضيق هرمز. هذا التصعيد المتبادل يأتي في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية لإنقاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، ما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت المواجهة العسكرية تمثل انهيارا لمسار المفاوضات أم أنها باتت جزءا من أدوات الضغط المتبادل على طاولة التفاوض؟ تساؤلات نقلها عثمان الطاهري لمحسن الشبكي الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والسياسية، لنسمع إليه متحدثا من عمان.
5: ما نشهده اليوم في مياه الخليج وعلى جبهات القواعد العسكرية من الأردن إلى الكويت والبحرين ليس مجرد جولة تصعيد تقليدية، بل هو تطبيق حرفي لاستراتيجية

0: استراتيجية حافة الهاوية القصوى التي تسبق التوقيع والجلوس على الطاولات المغلقة. أمريكا عبر إلغاء الإعفاءات النفطية والرد العسكري المضاعف تمارس ما يمكن تسميته بالضغط الأقصى المتجدد. إدارة ترامب تستخدم تكتيك عدم إمكانية التنبؤ عبر تصريحات متقلبة بهدف إنهاك المفاوض الإيراني ماليا وميدانيا ووضعه تحت المقصلة قبيل انطلاق المفاوضات التقنية المرتقبة. واشنطن تريد فرض شروط مذكرة إسلام أباد من موقع المنتصر المستند إلى قوة الردع. بالمقابل طهران لا تتحرك من موقع الاستسلام بل من مبدأ الرد المتماثل وتوزيع كلفة الألم. استهداف ناقلات النفط والقواعد الأمريكية في دول الطوق والخليج هو رسالة إيرانية واضحة. الاستقرار في المنطقة ممر إجباري لاستقرارنا الاقتصادي، وإذا حرمنا من تصدير النفط فلن يأمن أحد. أما استراتيجيا فإن المحاولات الإيرانية الحديثة لفصل ملفات المنطقة وتحديدا الساحة اللبنانية عن مسار التفاوض مع واشنطن تعكس رغبة القيادة الانتقالية في طهران في مرحلة ما بعد المرشد الراحل علي خامنئي في الحفاظ على أوراق طاقتها الإقليمية كمكاسب مستقلة وعدم السماح لأمريكا بفرض صفقة حزمة واحدة تفكك نفوذها الإقليم. الطرفان يطلقان النار باليد اليمنى ويراجعان مسودات الشروط باليد اليسرى. نحن أمام تصعيد عسكري مضبوط بدقة بالغة تحت سقف التفاوض بالنار، حيث يسعى كل طرف لكسب آخر شبر من أوراق القوة قبل أن تبدأ جولة الحسم التقني عقب انتهاء مراسم دفن خامنئي في إيران.
1: بهذا مستمعينا ننهي عرض السابعة الإخباري، أشكركم لطيب متابعته وأذكركم أنه بعد موجز الثامنة مساء نربط الاتصال مباشرة بيوسف الشاطر ومنصف زمرات في بث مباشر من منطقة المشجعين بملعب الأمير مولى عبد الله بالرباط، وتغطية خاصة على أمواج ميديا وأيضا صفحة ميديا بمنصات التواصل الاجتماعي لمباراة ربع النهائي التي تجمع أسود الأطلس بمنتخب الديكا. بهذا ننهي هذه النشرة، إذن الكلمة تعود إليك من جديد وفاء توسري.
2: شكرا لك نهى، ونتمنى كامل التوفيق للمنتخب الوطني. ومعكم مستمعينا نواصل فقرات حصاد اليوم بتوقيع المدونة. بنهاية نظام الأسد استعاد السوريون ما كان دائما ملكا لهم، كرامتهم ومستقبلهم، لكن انبثاق سوريا الجديدة لم يحدث مجانا، كانت له أثمان باهظة حولت سوريا الجميلة من دولة إلى وكر كل المؤامرات. سوريا المهم ما بدأ، عنوان عدد هذا الأسبوع من المدونة، توقعها الزميلة سناء المسعودي.
3: من زمن الأشوريين إلى لحظة البعث بدمغة آل الأسد، شكلت سوريا مركزاً لتصدع الزلازل السياسية. بين صفائحها الاجتماعية المتحركة انكسر على الدوام أفق التوقع فوق صخرة ألوان الطيف السوري. أمشاج سورية ظلت بتلويناتها تتلمس ميلاد توافق مؤجل حول محددات العلاقة بالدين والقومية واللغة والشرق والغرب. الآن وقد طوت سوريا صفحة الأسد، هل تعبر بنجاح نهر الطائفية الجارفة المحيط بها؟ الجواب على هذا السؤال تمتلكه يد واحدة، تلك اليد التي بدأت برسم هوية سوريا المقبلة، بل وجعلت نهاية الأسد كما لو أنها أحجية للصور المقطوعة. فوق سطح اللوحة بدت الصورة ثابتة، وبإبداع مثير اكتمل ترتيب القطع المتناثرة فتجلت الصورة. في 12 يوماً فقط انحلت عقدة الزمن الدموي في جزء من صورة سوريا المتعبة. تنطوي نهاية الأسد كنظام على سقوط مدون لوهم وحدة الساحات. انبثاق سوريا الجديدة حطم المعبد فوق رؤوس من تباهوا طويلاً بمحور الممانعة والمقاومة. الآن وقد طويت صفحة الأسد، لم يعد طريق طهران بيروت سالكاً، وهي تعاين انحسار نفوذها من كل جانب. تبدو إيران عاجزة عن قلب الموازين في مشهد سوري جديد إعداداً ومظهراً. وبين سطح الصورة وعمقها يقف النظام الجزائري عارياً بعد أن مزقت أرض سوريا قناعها، مراكماً حماقته دخل هذا النظام في مقامرة خاسرة توثقها معطيات تفضح استعانة نظام الأسد منذ بداية الثورة السورية قبل 13 عاماً بمسلحين من ميليشيات البوليساريو ثبت تورطهم بتواطؤ جزائري مفضوح في إراقة الدم السوري. من المأثور في السياسة حكمة تعبر بصدق كبير عن مستوى الطيش السياسي الذي بلغه النظام الجزائري. تقول الحكمة: إذا دخل بهلوان قصراً رئاسياً المرجح أنه لن يكون رئيساً، لكن المؤكد أن القصر الرئاسي سيصبح سيركاً، وفي الحالة التي تعنينا هو سيرك فرجته لا متعة فيها واللاعبون فيه بلا مواهب. أما وقد بدأنا الحديث عن سوريا الجميلة فلننهه منها. ما انتهى فوق الأرض السورية كان معروفاً، المهم اليوم ما بدأ.
2: مستمعينا، جولتنا الإخبارية تتواصل على ميديا، وموعدنا الآن مع عدد خاص من مساء الرياضة، خاص بمباراة ربع نهائي المغرب فرنسا، يقدمه الزميل وديع أحتي. وديع، مرحبا بك.
4: مرحبا وفاء، تحية لك ولكل المستمعين الكرام. إذن مستمعينا الكرام في كل مكان، عشاق الرياضة أينما كنتم، ها نحن الآن وصلنا إلى الساعات الأخيرة قبل انطلاق مباراة المغرب وفرنسا في تمام الساعة 9 مساء. الأنظار تتجه إلى ملعب بوستون الذي يحتضن ربع نهائي كأس العالم 2026. المنتخب المغربي بمنية الوصول للمربع الذهبي للمرة الثانية تواليا، والثأر من خسارته ضد الديكا في مونديال قطر 2022، وأيضا المنتخب الفرنسي الذي يبحث عن العبور إلى نصف النهائي والآخر المرة الثانية تواليا، علما بأنه يبقى وصيف النسخة الماضية. نتابع الآن وصول المنتخب المغربي إلى الملعب، نفس الشيء بالنسبة للمنتخب الفرنسي بقيادة ديدي ديشون، والكل مركز، الكل ينتظر ضربة البداية صافرة الانطلاقة بخصوص القمة المغربية الفرنسية في رحاب المونديال. لا بأس مستمعين الكرام أن نبدأ بردود الفعل قبل هذه المباراة، ونتحدث عن المدرب محمد وهبي مدرب الإنجاز المغربي إلى حدود الساعة، نستمع إليه ماذا يقول بخصوص قمة المغرب وفرنسا.
5: نقاط القوة هي التي مكنتنا بداية من الوصول إلى هذه المحطة مقارنة بالسنوات الأربع الماضية. المسألة ليست متعلقة بنقاط القوة أو بشيء آخر، المغرب في تطور مستمر وفرنسا أيضا. ما هو واضح أنهما منتخبان واصلان التطور، وهذا أمر طبيعي لأنهما اتحادان وبلدان يعملان بشكل جيد. أعتقد أنه إذا كنا صبورين في السعي لإيجاد الثغرة سواء على الأطراف أو في المحور، فيمكن أن نشكل الخطر على أي فريق، وهذا هو الهدف.
4: ومن بين الأسماء المعول عليها في تشكيلة محمد وهبي، إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الذي يمتلك أكثر عدد التمريرات الحاسمة، 4 تمريرات حاسمة في هذا المونديال، ويمني نفسه أن يكون حاضرا بقوة في مباراة المغرب فرنسا وتقديم أفضل ما لديه في محاولة لعبور المنتخب الفرنسي، منتخب الذي يمتلك لاعبين مميزين من دون شك. المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي لم يكشفا بعد عن التشكيلة الرسمية، لكن المتوقع أن يحافظ وهبي على النواة الرئيسة مع تغيير ربما في الخط الأمامي، رحيمي مكان السيباري، وربما رضوان حلحال مكان شادي رياض، هذا إن لم يغير محمد وهبي المنظومة كاملة. كما ذكرنا، من بين مفاتيح هذه المواجهة إلى جانب القائد أشرف حكيمي وبونو والبقية نجد إبراهيم دياز ماذا قال قبل مباراة المغرب وفرنسا.
6: تعلم أن العقلية التي نمتلكها مذهلة، لقد أثبتنا ذلك في المباراة الماضية. بصراحة في الشوط الأول لم نقدم أسلوب لعبنا المعتاد، لكن في الشوط الثاني أوضح لنا المدرب والجهاز الفني ما يجب علينا فعله، فعدنا إلى المباراة وحققنا ما حققناه، وهذه هي عقليتنا. نريد أن نواصل التقدم، ومباراة فرنسا مهمة بالنسبة لنا، فهي من المباريات التي يتمنى الجميع خوضها.
4: أما بخصوص التشكيلة المتوقعة لفرنسا، مايك مينيون في حراسة المرمى، كوندي أوباميكانو ساليبا لوكاديني في الدفاع، كوني مكان تشواميني المصاب، رابيو في وسط الميدان، وفي الخط الأمامي رباعي الخطير ديمبلي أوليزي دوي وكيليان مبابي. ديدي ديشون أكد بأن المباراة لن تكون سهلة بالنسبة للدياكا، وأكد بأن المغرب بات مدرسة كروية رائدة في العالم. لا أدل على ذلك هو أنه يحتل الصف السادس عالميا في تصنيف الفيفا. ديدي ديشون كان يوم أمس في الندوة الصحفية وتحدث عن لقاء المغرب.
6: هناك لاعبون ممتازون يعرفون لاعبي فرنسا جيدا، لكن لاعبي أيضا يعرفونهم جيدا، لأن بعضهم يلعبون في النادي نفسه، بل إن بعضهم أصدقاء أيضا. نعم هناك تطور بكل تأكيد، لأن المجموعة تعرف بعضها البعض جيدا، مع بعض التعديلات الطفيفة في أسلوب لاعبهم اليوم مقارنة بما كانوا يقدمونه سابقا. ومن الطبيعي أنه عندما يتغير المدرب تكون هناك دائما بعض الفوارق الدقيقة، لذلك نحن نعرف ما الذي ينبغي أن نتوقعه. في النهاية إنها مواجهة قائمة على موازين القوى، ومن جانبه يقوم وهبي بتحليل كل ذلك واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، وأنا أيضا أقوم بالأمر نفسه من جانبي.
4: ديدي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي. نشير فقط إلى أنه الآن تصلنا الصور تباعا مستمعين الكرام من ملعب بوستون، حيث بدأت الجماهير المغربية في التوافد إلى الملعب، ومن المتوقع حضور جماهير غفير لهذا اللقاء، اللقاء المغرب فرنسا في ربع نهائي المونديال. الإشارة هي أول مباراة في ربع نهائي هذا المونديال إذن تجرى، ومن دون شك الجماهير المغربية حاضرة في بوستون، لكن أيضا الجمهور المغربي حاضر بقوة من طنجة إلى الجويرة وفي كل المدن الأوروبية والعالمية، والمغاربة يترقبون بشغف كبير انطلاق المباراة بداية من الساعة 9 مساء. لما لا أن تكون الانطلاقة مثالية للنخبة المغربية؟ صحيح بأن الجماهير تعلم جيدا بأن المباراة لن تكون سهلة ضد منتخب فرنسي متمرس ويمتلك نجوم كبار، لكن الجماهير المغربية واثقة أيضا في أشرف حكيمي وفي إبراهيم دياز وفي بونو في ديوب والعديد من اللاعبين النجوم داخل كتيبة محمد وهبي، كما أن الكل يثق في محمد وهبي على اعتبار أنه دبر هذا المونديال بشكل جيد ونجح في تدبير المباريات، خاصة على المستوى التكتيكي وخاصة على مستوى الشوط الثاني. ما هي ردود فعل الجماهير المغربية قبل انطلاق المواجهة؟ النموذج نسوقه من مدينة طنجة في عينة من الجماهير المغربية.
7: بالنسبة للمقابلة كنتمنى المنتخب إن شاء الله ينتصر، ونتمنى يكون تحكيم نزيه، هذا هو التمنية ديالنا إن شاء الله. التوقع ديالي النتيجة غادي يخرجوا تعادل ويلجؤوا للأشواط الإضافية ثم ضربات الجزاء إن شاء الله، وتكرر إن شاء الله التفوق ديال المغرب.
8: بالنسبة للماتش اللي كاين اليوم هذا عبس كنفضحوا به كاملين بينا، وكنشوفوا واحد الأجواء اللي مزيونة بزاف، عبس وصافي عبس يكون، ونتمنوا يا ربي الحبيبي نغلبوا إن شاء الله يا ربي الحبيبي تكمل الفرحة، ونتمنوا لهم الغلب إن شاء الله، وكنتوقع النتيجة أنها تكون 2-1 إن شاء الله يا ربي الحبيبي.
7: إن شاء الله غادي يكون 3-1 إن شاء الله، مقابلة تكون جد شيقة إن شاء الله، رائعة تكون إن شاء الله، مقابلة جد رائعة.
9: المغرب هتفوز إن شاء الله بشي 2-0 إن شاء الله ولا 3-1 إن شاء الله، مقابلة تكون صعيبة ولكن إن شاء الله غادي نغلبوا.
10: مقابلة اليوم الحرب غتنوض اليوم، الديربي بين فرنسا والمغرب، عندنا واحد الحسابات خصنا نساليو مع فرنسا ان شاء الله. انا كنقول السكور غيكون ان شاء الله 3-2 غيكون البيوتا.
11: All Italy supporting Morocco, we want them to beat France and we're all gonna support the Maghreb. 2-0 2-0
12: صراحه كنتوقع المغرب يربح 1-0
13: 5.
4: إذن تفاؤل كبير للشارع المغربي قبل ضربة بداية المغرب فرنسا بداية من الساعة 9 مساء بصافرة الحكم فاكوندو تيو، الحكم الأرجنتيني الذي للإشارة سبق أن قاد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي نسخة مونديال قطر 2022. مستمعينا الكرام، قبل توديعكم نذكركم بأن ميديا حاضرة بقوة في تغطية خاصة لهذه القمة بين المغرب وفرنسا، سنكون مع الزميلين يوسف الشاطر ومنصف زمرات بداية من الساعة 8 مساء لغاية 8:30 على مستوى الإذاعة، لكن التغطية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط فان زون مع يوسف الشاطر ومنصف زمرات ستتواصل عبر صفحات ميديا راديو على الفيسبوك، وبطبيعة الحال حتى المواجيز والنشرات ستخصص بشكل شبه كلي لمباراة المغرب وفرنسا. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة، كل التوفيق لأسود الأطلس. فاصل بعده تواصلون باقي فقرات الحصاد رفقة وفاء توزري.
13: حين ينظر وطن واحد في الاتجاه نفسه يصنع التاريخ. ميدي آن تواكب الحدث مباشرة من فضاء المشجعين بملعب الأمير مولاي عبد الله في سهرة استثنائية.

0: ميدي 1 حصاد اليوم وفاء التوزري.
1: مستمعينا، حصاد اليوم يتواصل إلى غاية الساعة 8، وبعده فقرة خاصة في إذاعة ميديا عن مباراة المغرب فرنسا بدوري ربع نهائي المونديال. وبخصوص هذه المباراة، ظهرت التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس: ياسين بونو في حراسة المرمى، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، أيوب عدي، شمس الدين الطالبي، عبد الصمد والناحي، إبراهيم دياز، عيسى ديوب، بلال الخنوس، نائل العناوي، وصلاح الدين. إذن مستمعينا، باقي محطات الحصاد متواصلة. الآن ميديا روبورتاج يأتينا من مدريد. توتر كبير تشهده العلاقات الإسبانية الأمريكية بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع التجارة الثنائية، وهاجم من جديد مستوى الإنفاق العسكري الإسباني داخل حلف شمال الأطلسي، والذي يعتبره غير كاف، واصفا سلوك مدريد بأنه سلوك شريك سيء. في مواجهة هذه التصريحات، تؤكد الحكومة الإسبانية أن السياسة التجارية مع الولايات المتحدة لا تعتمد على إسبانيا وحدها، بل تدار في إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وتذكر بأن واشنطن تتمتع بفائض تجاري في علاقتها مع إسبانيا. هذه الأزمة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول استخدام التجارة كورقة ضغط سياسي ضد الحلفاء. مزيدا من التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلنا في مدريد محمد المودن.
2: في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته إلى حد غير مسبوق حين وصف إسبانيا بأن حليف رهيب وقضية خاسرة، وطلب علنا من وزير الخزانة قطع كل العلاقات التجارية مع مدريد، بما في ذلك الزيارات، عقابا لها على عدم رفع إنفاقها العسكري إلى مستويات يطالب بها، وعلى رفضها استخدام قواعد روتا ومورون في حربه ضد إيران.
3: لم أتحدث إلى إسبانيا، إسبانيا قضية خاسرة، نحن لا نريد أن نقوم بأي نشاط تجاري مع إسبانيا بعد الآن على أي حال، وأود أن نقطع ذلك تماما. إسبانيا شريك سيء في حلف الناتو، فهم لا يشاركون ولا يدفعون، لا أريد أن تكون لي أي علاقة بإسبانيا، اقطعوا كل التجارة مع إسبانيا من فضلكم، بما في ذلك الزيارات. حسنا، لا نريد أن يكون لنا أي شيء معهم، راقبوا كيف سيعودون هاربين إلينا.

0: حديث غير رسمي مع رئيس الولايات المتحدة تطرقنا فيه إلى كرة القدم وإلى بطولة كأس العالم، وقد كان الحديث في مجمله وديا وعفويا دون أي توتر، بل على العكس اتسم الحديث بكلمات طيبة وبقدر كبير من اللطف. جرى هذا الحديث بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الولايات المتحدة. أما عن كيفية تعاطي الحكومة الإسبانية مع هذه التصريحات التي اطلعنا عليها طبيعة الحال عبركم أنتم، فإن موقفنا يقوم على الهدوء والصبر والنظر إلى الأمر بشكل طبيعي.
1: في مواجهة التصعيد تحاول مدريد وبروكسل خفض درجة الحرارة السياسية. سانشيز يذكر بأن التجارة لا تدار بين الحكومات بل بين الشركات، وأن السياسة التجارية أصلا في يد مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن واشنطن إذا أرادت تغيير قواعد اللعبة ستجد نفسها في مواجهة كتلة أوروبية كاملة.
0: أنا اشتراكي ديمقراطي أليس كذلك؟ لكن على أي حال العلاقات التجارية تنسج بين الشركات لا بين الحكومات ولا بين الدول، ولذلك أعتقد في النهاية أنه رغم كل ما قيل تظل العلاقات إيجابية. إن إسبانيا بلد يرغب ويعمل من أجل أن تكون لديه أفضل العلاقات مع جميع البلدان، وخاصة مع البلدان الحليفة التي تربطنا بها عدة روابط.
1: هذا المشهد المتداخل يطرح أسئلة جدلية حادة. إلى أي حد يمكن لواشنطن استخدام سلاح التجارة كأداة عقاب سياسي ضد حليف في الناتو من دون أن تضر بمصالح شركائها أولا؟ هل تكفي أرقام إنفاق الدفاع الإسباني لتفنيد خطاب ترامب؟ أم أن الخلاف الحقيقي يتعلق باستخدام القوة الأمريكية خارج إطار قرارات مشتركة؟ النائبة الأولى رئيس الحكومة الإسبانية جولاندا دييف ذكرت بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون هي الخاسرة بخصوص قطع العلاقات التجارية مع مدريد.
2: سأبلغ سيد ترامب خبرا سيئا للغاية، وهو أن الميزان التجاري بين إسبانيا والولايات المتحدة يعاني من عجز. يجب أن نذكر السيد ترامب بذلك، فهذا يعني أمرا بسيطا للغاية، وهو أنه إذا شرع في تطبيق هذه السياسات فسوف يضر مباشرة بالمواطنين الأمريكيين.
1: بين تهديدات ترامب وطمأنة سانشيز تبدو العلاقة الأمريكية الإسبانية عالقة بين منطق القوة الاقتصادية والعسكرية من جهة، ومنطق التوازنات الأوروبية وقيود القانون الدولي من جهة أخرى. في هذه المساحة الرمادية قد تتحول إسبانيا من مجرد هدف لفظي لرئيس أمريكي إلى اختبار حقيقي لقدرة أوروبا على حماية شركائها عندما تصبح لغة الضغط العلني جزءا من السياسة اليومية. من مدريد، محمد المدن، ميديا.

0: نادئة فقرتنا متواصلة الآن إلى الفقرة الثقافية لحصاد اليوم. صدرت الأعمال الصوفية للصوفي العراقي محمد النفري عن دار الجمل بمراجعة وتقديم سعيد الغانمي، ويعتبر النفري أحد أعلام التصوف في التراث العربي والإسلامي. ولد في نفر التي تعد من أقدم المدن السومرية، وتضم أعماله الصوفية على وجه الخصوص كتابي المواقف والمخاطبات، كتاب في دقيقتين مع الأستاذ شكري البكري.
1: صدرت أعمال المتصوف محمد بن عبد الجبار النفري في طبعات كثيرة وبتحقيقات وشروح مختلفة، لكن أهمها طبعة المستشرق البريطاني آرثر أربيري الذي قام بترجمة وتحقيق ونشر كتابي المواقف والمخاطبات عام 1934. ثم صدرت شروحات وتحقيقات أخرى مثل ما قام به عفيف الدين تلمساني المتوفى عام 1291 للميلاد، والذي قال إن النفري كان مولها لا يقيم بأرض ولا يتعرف إلى أحد. كما قام المحقق قاسم محمد عباس بإصدار الأعمال الكاملة للنفري تحت عنوان داقت العبارة، الأعمال الكاملة للنفري. وتحت عنوان الأعمال الصوفية أصدر سعيد الغانمي هذه الأعمال الكاملة متضمنة المواقف والمخاطبات وموقف المواقف ومناجية ومقالة في المحبة. ويتضمن كتاب المواقف 77 موقفا، تبدأ بموقف العز فيقول: أوقفني في العز وقال لي لا يستقل به من دون شيء ولا يصلح من دوني لشيء، أنا العز الذي لا يستطاع مجاورته ولا ترام مداومته، أظهرت الظاهر وأنا أظهر منها، فما يدركني قربه ولا يهتدي إلي وجوده، وأخفيت الباطن وأنا أخفى منها، فما يقوم علي دليله ولا يصح إلي سبيله. ويقول في موقف الصفح الجميل: أوقفني في الصفح الجميل وقال لي لا ترجع إلى ذكر الذنب فتذنب بذكر الرجوع، وقال لي ذكر الذنب يستجرك إلى الوجد به، والوجد به يستجرك إلى العود فيه، وقال لي إذا اجتمعت بسواي فتفرقت ما اجتمعت. محمد بن عبد الجبار النفري متصوف عراقي توفي حوالي 354 للهجرة، ومن أشهر أقواله: كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: السابعة والدقيقة 58 على ميدي أن، دقائق قليلة تفصلنا عن النشر عن الموجز الإخباري. قبله إليكم توقعات أحوال الطقس في المنطقة المغربية. في المغرب يرتقب أن تكون الأجواء غائمة إلى مشمسة في جل مناطق المملكة، 27 درجة مرتقبة بالصويرة، 28 بالرباط وأكادير، 29 بطنجة وأسفي، 30 درجة بالدار البيضاء، 33 بالعيون، 35 بالناظور، 38 بوجدة وفاس، و41 درجة ببني ملال ومراكش. في الجزائر ستكون الأجواء مشمسة بعموم أنحاء البلاد، 32 درجة بوهران، 33 درجة بالجزائر العاصمة، 34 ببجاية وعنابة، 37 بتيارت، 40 بتمنراس، 42 بشلف وغرداية، 43 درجة ببسكرة، و45 بأدرار. تونس تكون السماء مشمسة، 34 درجة مرتقبة ببنزرت، برقة والمنستير، 35 بالجربة، 36 بصفاقس وقابس، 37 بمدنين، 38 بتونس العاصمة وسوسة، 41 بقفصة، و42 كعلى معدل الحرارة بتوزر. الساعة تشير إلى تمام الثامنة، موعد الموجز الإخباري. مستهل الموجز بمباراة ربع نهائي المونديال، المنتخب المغربي لكرة القدم يخوض مساء اليوم مواجهة السابعة في تاريخه أمام نظيره الفرنسي، عندما يلتقيان بعد حوالي ساعة من الآن على ملعب بوسطن بالولايات المتحدة، ضمن ربع نهائي يعيد إلى الأذهان آخر صدام جمع الطرفين في نصف نهائي مونديال قطر 22 و2000 الذي ابتسم لمنتخب الديكا بهدف دون رد. وتحمل هذه المواجهة أهمية خاصة بالنسبة لأسود الأطلس الذين يطمحون إلى تجاوز المنتخب الفرنسي لأول مرة وبلوغ نصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا، بعدما واصلوا تألقهم في النسخة الحالية من المسابقة. يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو برفقة 12 وزيرا من أعضاء حكومته إلى الرباط الأربعاء والخميس المقبلين للقاء نظيره المغربي عزيز أخنوش في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. وبحسب رئاسة الوزراء الفرنسية، سيعقد لوكورنو اجتماعا ثنائيا في صباح اليوم التالي مع عزيز أخنوش، يليه مؤتمر صحفي، كما يتضمن البرنامج اجتماعا رفيع المستوى بين الوفدين الفرنسي والمغربي في مقر وزارة الخارجية. إلى أخبار الشرق الأوسط، تبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة اليوم أسفرت عن قتلى في إيران قبل ساعات من انطلاق مراسم دفن المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في مسقط رأسه مدينة مشهد. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الضربات الأمريكية أمس واليوم أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة 93 آخرين، في حين استهدفت إيران مواقع في البحرين والكويت وقطر حلفاء الولايات المتحدة في ظل مخاوف من عودة الحرب الشاملة. رحبت دمشق بإعلان الولايات المتحدة بعد بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في خطوة رأت فيها طيا لصفحة سوداء في تاريخها وبداية لمسار أوسع من التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن الأربعاء أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الإرهاب في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الشرع، على أن يصبح إلغاء التصنيف نافذا خلال 45 يوما ما لم يرفضه الكونغرس

من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جناب رسول الله ساد أولاد آدم وقرب في السبع الطباق بمعرجه، جمال أنار الأرض شرقا ومغربا، فكل سنة من نوره المتبلج، جلاء صداء المرتاب من سبح الحصى لديه بنطق ليس بالمتلجلج، جعلت امتداحي والصلاة عليه لي وسائل تحظيني بما أنا مرتجي، الشيخ أبو الحسن علي بن الجياب الأندلسي رضي الله عنه.

وسع العالمين علما وحكما، فهو بحر لم تعيه الأعباء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المتحقق بأعلى رتب العبودية، وهي غاية التذلل والخضوع، فتذلله صلى الله عليه وآله وسلم وخضوعه لربه عز وجل لا يدانيه فيه أحد، ولذلك كانت العبودية على الراجح أفضل أوصافه، لأنه المتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية المختارة، وهو عليه الصلاة والسلام المصطفى المختار.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهدى. مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله عين الرحمة، جاء بما يرشد الخلق إلى السعادة العظمى، فمن آمن به صلى الله عليه وآله وسلم فهو رحمة له دنيا وأخرى، ومن كفر فهو له رحمة في الدنيا. خلق كل الأنبياء من الرحمة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم عين تلك الرحمة.

يقول الشيخ العارف بالله سيدي أحمد الدردير رضي الله عنه: اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا، وأنمى بركاتك سرمدا، وأزكى تحياتك فضلا وعددا، على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان. والإنسان أفضل الأنواع، فإذا فضلهم كان أفضل مما سواهم بالأولى، وهو مجمع الحقائق الإيمانية، لأن الحقيقة وحقيقة الإيمان تؤخذ منه عليه الصلاة والسلام بجميع مراتبها، من علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بوجمعة أهلا بكم. قمة رفع التحدي للعبور إلى الدور نصف النهائي من المونديال على أرضية ملعب بوسطن تنطلق في هذه الأثناء أطوار مباراة المغرب فرنسا لكسب رهان العبور إلى الدور نصف النهائي من هذا المونديال 2026. معنا مباشرة من الاستوديو الزميل وديع حتي للتعليق على أطوار مباراة المغرب فرنسا. مرحبا وديع.
2: مرحبا بوجمعة.
1: إذن قمة المغرب فرنسا لحساب ربع نهائي المونديال تنطلق بعد لحظات من الآن، فما هو المنتظر في الشوط الأول في ظل التعرف على التشكيلة الرسمية للمنتخبين؟
2: إذن بجمعة في هذه الأثناء حكم المباراة الأرجنتيني فاكوندو تيو يعطي صافرة انطلاق المواجهة بين المنتخبين المغربي والفرنسي في انتظار ما ستؤول إلى هذه المباراة الهامة والمهمة في تاريخ المغرب في المونديال. بجمعة نذكر بالتشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي: ياسين بونو، أنس صلاح الدين، مزراوي، ديوب، حكيمي، بوعدي، نائل العناوي، شمس الدين الطالبي، بلال الخنوس، وعز الدين أناحي، وابراهيم دياز في الخط الأمامي. هذه تشكيلة المنتخب المغربي. بالنسبة لفرنسا تدخل بالتشكيلة التالية: مايك مينيون، كوندي، أوباميكانو، ساليبا، لوكا ديني في خط الدفاع، في وسط الميدان نجد كوني ورابيو، وفي الخط الأمامي ديمبلي، أوليزي، ديزيريدوي، وكيليان مبابي. نشير فقط إلى أننا نلعب تقريبا 40 ثانية على صافرة الانطلاق، دائما التعادل السلبي، ونلاحظ بجمعة بأن بلال الخنوس هو الذي يلعب رقم 9 وهمي مكان إسماعيل السيباري. تغييرات كثيرة أقدم عليه محمد وهبي في هذا النزال الهام بجمعة.
1: نعم وديع، كيف يجب التعامل مع الفعالية الهجومية من قبل الأسود خاصة في مباريات مغلقة مثل هذه وقلة الفرص الذهبية؟
2: بالفعل بجمعة تعلم جيدا بأن مباريات أمام فرنسا تكون المساحات صغيرة، وعلى المنتخب المغربي أن يتعامل بذكاء، لأن يجب استغلال أنساف الفرص، لا يجب أن نضيع الكرات الذهبية، خاصة بأن المنتخب الفرنسي لديه مشاكل على مستوى ظهر المدافعين خاصة كوندي وخاصة المدافع لوكا ديني، وبالتالي المنتخب المغربي مطالب بأن يكون أكثر تركيز خاصة أمام المرمى. ونتحدث هنا عن الفعالية الهجومية المهمة جدا في مثل هذه المباريات، على اعتبار أن المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي يجيدان بشكل كبير إغلاق المساحات، لكن ما يهمنا بطبيعة الحال هو المنتخب المغربي. من خلال الانتشار الحالي بجمعة والمستمعين الكرام، واضح جدا بأن المنتخب المغربي يركز على بلوك ميديوم، وهو بلوك متوسط بطبيعة الحال، بلوك ميديوم. وأكيد إبراهيم مدياز في الجهة اليمنى، محاولة خطيرة إلى بلال الخنوس، بلال الخنوس يعيدها إلى أيوب بوعدي، على الأقل دقيقتين. بداية جيدة المنتخب المغربي، هناك تركيز، لكن نتمنى أن يتواصل هذا التركيز بجمعة طيلة 90 دقيقة، لأن مثل هذه المباريات مهمة جدا على مستوى التركيز، على مستوى استغلال كل الفرص التي ستتاح أمامك. ومن دون شك المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي أمام مباراة قوية. على العموم كما ذكرنا في بداية هذا الموجز، محمد وهبي غير الكثير من المعطيات خاصة على مستوى التشكيلة الأساسية. أنس صلاح الدين في الجهة اليسرى، ومزراوي مكان شادي رياض المصاب، وشمس الدين

0: بمكان اسماعيل السيباري تغيير على مستوى الأسماء لكن أيضا على مستوى المراكز مع الحفاظ بطبيعة الحال على الكوادر والعمود الفقري للمنتخب المغربي. ديوب يتدخل إذن أمام كرة من كيليان مبابي. ياسين بونو سيحاول تشتيت هذه الكرة. كل منتخب يحاول الدخول سريعا في هذا اللقاء من أجل تفادي سيناريو الهدف المبكر، لأن مهم جدا المنتخب المغربي على الأقل إن لم يسجل ألا يتلقى هدف مبكر لكي لا يبعث أثر أوراق أسود الأطلس في قادمة دقائق مجمعة.
1: شكرا جزيلا للزميل وديع حتي على الحضور معنا للتعليق على أطوار مباراة المغرب فرنسا المتواصلة الآن في الدقيقة الرابعة على أرضية ملعب بوسطن. وحد سعيد للمنتخب الوطني المغربي للعبور إلى الدور نصف النهائي. نلتقي مجددا في نشرة العاشرة، إلى اللقاء.
2: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
3: لي نوكتيرن avec جواد. Ray Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur ميديا.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ces territoires? Le 24 juillet 2026 à Errachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires pour une émergence intégrée et inclusive ». Plus d'informations sur www.mtf.ma.
0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
2: همة رفع التحدي الماري فرنسا للعبور إلى الدور نصف نهائي من المونديال على أرضية ملعب بوسطن. مباراة المغرب فرنسا تدخل بعد لحظات الشوط الثاني، ونتيجة مسجلة عند نهاية الشوط الأول هي التعادل السلبي. الفائز في مباراة المغرب فرنسا يضرب موعدا في نصف النهائي مع المتأهل من المواجهة التي ستجمع منتخب إسبانيا بنظيره البلجيكي. في هذه النشرة سنحاول القيام بجولة عبر 4 محطات على الأقل من واشنطن، روما وتورينو مع مراسلنا لرصد أجواء مغاربة العالم. عمر بوجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. قمة رفع التحدي المغرب فرنسا للعبور إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم لكرة القدم على أرضية ملعب بوسطن تستأنف بعد لحظات أطول مباراة المغرب فرنسا في شوطها الثاني، والنتيجة المسجلة عند نهاية الشوط الأول هي التعادل السلبي. معنا مباشرة الزميل وديع أحتي للتعليق على أطوار مباراة المغرب فرنسا. مرحبا وديع.
3: مرحبا بوجمعة.
2: ماذا يمكن أن يقال عن الشوط الأول؟
3: وجمع شوط أول النسيان للأمانة، سيطرة فرنسية بالطول والعرض على كل فترات اللقاء. المنتخب المغربي ظهر تائها، لم نفهم كيف كان المنتخب المغربي يتحرك في الملعب، يفقد الكرة بشكل سريع، غير قادر على بناء هجمة واضحة. يعني هذا يطرح أكثر من علامة استفهام بوجمع حول طريقة لاعب محمد وهبي في الشوط الأول، لأن نتفق بأنه غير صحيح على مستوى الدفاع، مزراوي وسط الدفاع وأنس صلاح الدين في الجهة اليسرى، إلى جانب طبعا دخول بلال أو شمس الدين الطالبي مكان السيباري المصاب. نتفهم أيضا إصابة شادي رياض، لكن الطريقة والأسلوب الذي يلعب به المنتخب المغربي لم يكن جيدا في الشوط الأول. سيطرة واضحة للمنتخب الفرنسي. لا أدل على ذلك هو أن المنتخب الفرنسي اتيحت له ركلة جزاء في الدقيقة 28، لكن بطل الشوط الأول عنوانه البارز ياسين بون، والذي تصدى لركلة جزاء نفذها كيليان مبابي. بعدها عاد المنتخب الفرنسي للسيطرة على كل مجريات اللقاء من خلال البناء، التمرير على مستوى عرض الملعب. صحيح بأن العمق لا وجود الحلول بالنسبة للمنتخب الفرنسي، لكن تحس حتى على مستوى الانخراط، على مستوى انخراط اللاعبين، ليس هناك انخراط كبير جدا، حتى بدنيا تحس بأن هناك عياء بالنسبة لأسود الأطلس. الأهم بالنسبة لمحمد وهبي تحقق في الشوط الأول، وهو تحقيق نتيجة التعادل وعدم تلقي الهدف، لأن نملك كيفما كان الحال في فترات صعبة، حين يمر المنتخب المغربي بفترات صعبة نجد حارس مثل ياسين بونو الذي تصدى لركلة جزاء ببراعة أمام مبابي. مبابي الذي يبقى المتخصص رقم واحد في ريال مدريد وأيضا حتى في المنتخب الفرنسي منذ سنوات طوال. أسئلة كثيرة حول وسط الميدان بوعدي و اللاعب العيناوي، لم يقدم المنتظر منهما على اعتبار أن لم ننجح في إخراج الكرة، فقدنا الكثير من الكرات أيضا في مناطقنا، لأن نضيع الكثير من الكرات في مناطقنا، وكانت إحداها خاصة لما أضعها بوعدي كانت إحداها أن تعطي هدف التقدم للمنتخب الفرنسي. شوط أول إذن فرنسي 100%. يبقى النقطة الضوء الوحيدة في صف المنتخب المغربي هو الحارس ياسين بونو الذي تصدى لركلة جزاء مبابي بوجمع.
2: كان هذا الشوط عن الشوط الأول، ما هي إذن الحلول وديع في الشوط الثاني؟
3: طبيعي بوجمع، الآن وهبي أمام تحدي كبير. ما هو هذا التحدي؟ هو أنه يجب أن نتعامل مع هذه الأسماء الأساسية أولا من حيث الخطاب، محاولة ضخ دماء جديدة، عدم الدخول بتخوف من المنتخب الفرنسي، أن نؤمن بقدراتنا، أن نؤمن بإمكانياتنا، والحذر أيضا، لأنه لا يجب أن تتلقى هدف سريع مع مستهل

0: الشوط الثاني. لا أعتقد بأن وهبي سيتسرع ربما في تغييرات مع انطلاق الشوط الثاني، سينتظر على الأقل 10 إلى ربع ساعة من أجل إجراء تغييرات. الأقرب بطبيعة الحال هو رحيمي مكان بلال الخنوس أو ربما شمس الدين الطالبي، لكن بكل أمانة لا توجد خيارات كثيرة، لأن كيفما كان الحال بروفيلات التي يمكن أن تغير النتيجة ليست كثيرة، يبقى فقط محاولة الإيمان بالقدرات. وأيضا هناك ربما معطى آخر بجمعة في الشوط الثاني هو مسألة الجانب البدني، سنرى كيف سيكون المنتخب المغربي بدنيا، كيف سيظهر المنتخب الفرنسي بدنيا، خاصة بأن فرنسا رغم أنها سيطرت في الشوط الأول لكن لا تحس بأن ديدي ديشون حاول أن يلعب ببلوك هو، بمعنى بالهجوم كاسح من وسط الميدان إلى الرباعي الخط الأمامي. بالتالي وهبي الآن عليه أولا أن يؤمن الخط الدفاعي، عدم يعني إعطاء الكرة سريعة للمنتخب الفرنسي، لأن تقريبا معدل فقدان الكرة 6 ثواني، وهذا رقم مخيف جدا في الشوط الأول. لذلك على وهبي أولا أن ينبه اللاعبين إلى ضرورة لعب بقوة أكثر، باندفاع أكثر، بحضور أكثر، بتركيز أكثر. لماذا؟ لأننا نلعب ربع نهائي كأس العالم، وبالتالي هذه المسألة مهمة جدا على مستوى الشوط الثاني. التغييرات قد تأتي، ليست هناك خيارات كثيرة، هناك رحيمي، جسيم، سفيان المرابط على مستوى أيضا وسط الميدان. لا أتوقع بأن هناك خيارات كثيرة، ما نتمنى هو أن تكون ردة فعل من اللاعبين الأساسيين قبل التغييرات، ونتمنى المنتخب المغربي أن يظهر بوجه أفضل في الشوط الثاني. 45 دقيقة إذن بجمعة، لم يتبقى الكثير، قد نذهب إلى الأشواط الإضافية، لكن علينا أن نناقش بذكاء مجريات الشوط الثاني بجمعة.
1: شكرا جزيلا وديع على هذه المشاركة القيمة لتسليط الضوء على أبرز ما ميز الشوط الأول من مباراة المغرب فرنسا. ويبقى الهدف الوحيد للنخبة الوطنية هو تحقيق الفوز ولا شيء غير الفوز من أجل العبور إلى المربع الذهبي من المونديال. لأن نقوم بجولة عبر بعض العواصم لاستقاء آراء المغاربة حول مباراة المغرب فرنسا، والبداية من الرباط مع مراسلنا عادل الزبيري المتواجد بفانزون ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. مرحبا عادل.
2: مرحبا الزميل بجمع الجماهير هنا بين الشوطين على أعصابها بعد أن كان الشوط الأول كما يقولون المثير، هل يعيد المدرب المغربي محمد وهبي نسخة تعبيرهم سيناريو؟ لكن كندا ليست هي فرنسا. الجماهير الآن على أعصابها، اللحظة الوحيدة التي فرحت فيها الجماهير هنا في ملعب الأمير مولاي عبد الله فانزون الرباط في أول تجربة شبه ممتلئ، اللحظة الوحيدة التي هتفت فيها الجماهير هي لحظة إمساك ياسين بونو العملاق حارس عرين أسود الأطلس لضربة جزاء كيليان مبابي، وما أدراك ما كيليان مبابي في ضربات الجزاء. هذه اللحظة الوحيدة التي شعر فيها الجمهور بقوة المنتخب المغربي، ما عدا هذا الجماهير